مرة في عيني الرب ونسوا الرب إلههم وعبدوا البعليم والسواري، فحمي غضب الرب على إسرائيل فباعهم بيد كوشان رشعتايم ملك أرام النهرين. فعبد بنو إسرائيل كوشان رشعتايم 8 سنين، وصرخ بنو

روح الرب وقضى لإسرائيل وخرج للحرب. فدفع الرب ليده كوشان رشعتايم ملك أرام، واعتزت يده على كوشان رشعتايم، واستراحت الأرض 40 سنة، ومات عثنئيل بن قناز. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فشدد الرب عجلون ملك مؤاب على إسرائيل لأنهم عملوا الشر في عيني الرب. فجمع إليه بني عمون وعماليق وسار وضرب إسرائيل وامتلكوا مدينة النخل. فعبد بنو إسرائيل عجلون ملك مؤاب 18 سنة، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، فأقام لهم الرب مخلصا يهود بن جيرة البنيامينية رجلا أعصر. فأرسل بنو إسرائيل بيده هدية لعجلون ملك مؤاب. فعمل إيهود لنفسه سيفا ذا حدين طوله ذراع، وتقلده تحت ثيابه على فخذه اليمنى، وقدم الهدية لعجلون ملك مؤاب. وكان عجلون رجلا سمينا جدا. وكان لما انتهى من تقديم الهدية صرف القوم حامل الهدية، وأما هو فرجع من عند المنحوتات التي لدى الجلجال وقال: لي كلام سر إليك أيها الملك. فقال: صح. وخرج من عنده جميع الواقفين لديه، فدخل إليه إهود وهو جالس في علية برود كانت له وحده، وقال: إهود، عندي كلام الله إليك. فقام عن الكرسي، فمد إهود يده اليسرى وأخذ السيف عن فخذه اليمنى وضربه في بطنه. فدخل القائم أيضا وراء النصل، وطبق الشحم وراء النصل لأنه لم يجذب السيف من بطنه، وخرج من الحطار. فخرج إهود من الرواق وأغلق أبواب العلية وراءه وأقفلها. ولما خرج جاء عبيده ونظروا، وإذا أبواب العلية مقفلة، فقالوا: إنه مغط رجليه في مخدع البرود. فلبثوا حتى خجلوا، وإذا هو لا يفتح أبواب العلية. فأخذوا المفتاح وفتحوا، وإذا سيدهم ساقط على الأرض ميتا. وأما إهود فنجا إذ هم مبهوتون، وعبر المنحوتات ونجا إلى سعيرة. وكان عند مجيئه أنه ضرب بالبوق في جبل أفرايم، فنزل معه بنو إسرائيل عن الجبل وهو قدامهم، وقال لهم: اتبعوني، لأن الرب قد دفع أعداءكم المؤابيين ليدكم. فنزلوا وراءه وأخذوا مخاوض الأردن إلى مؤاب، ولم يدعوا أحدا يعبر. فضربوا من مؤاب في ذلك الوقت نحو 10,000 رجل كل نشيط وكل ذي بأس، ولم ينجو أحد. فذل المؤابيون في ذلك اليوم تحت يد إسرائيل، واستراحت الأرض 80 سنة. وكان بعده شمجر بن عنات، فضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنساس البقر، وهو أيضا خلص إسرائيل.

الرب كان معنا ليقل إسرائيل. لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

سفر زكريا النبي الإصحاح الخامس. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. الإصحاح الخامس بيحتوي على رؤيتين من الرؤى الثمانية اللي رآهم زكريا النبي، وهي رؤية الدرج الطائر ورؤية الإيفة الخارجة. كنا اتكلمنا في الإصحاحات السابقة على خمس رؤى أرسلها ربنا لزكريا عشان تبقى بمثابة تشجيع ربنا لشعبه، ووعود بأمجاد كثيرة وخيرات زمنية وخيرات روحية وتأكيد على بناء الهيكل وإتمامه بواسطة زروبابل ويهوشع، وبيتكلم عن الدعم اللي ربنا بيقدمه لهذين القائدين اللي هيقوموا بعملية البناء. وفي وسط هذه الرؤى جاءت إشارات قوية للمسيح القادم للخلاص، واتكلم عنه باعتباره الرجل الغصن. أما هنا في الرؤيتين رقم 6 و7 اللي هم واردين في الإصحاح الخامس، فبيتكلموا عن إدانة ربنا للأشرار والخطية، وخاصة المعاندين اللي بيرفضوا التوبة والهيئة الشريرة اللي حكمت العالم، وبيحصل نوع من التوازن ما بين الخمس رؤى السابقة اللي اتكلمت عن تشجيع وأمجاد قادمة، وما بين الرؤيتين 6 و7 عن إدانة الله للشر. الرؤية 6 رؤية الدرج الطائر، ودي آيات من 1 لغاية 4. فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذا بدرج طائر. رفعت عيني يعني تطلعت، ورفعت عيني هنا إشارة إنه مشهد سماوي. ونظرت وإذا بدرج طائر. الدرج هو الشكل المألوف للكتب العبرية، ما كانتش كتب بنفس النموذج اللي موجود بين إيدينا، ولكن عبارة كانت عن لفافة من جلود الحيوانات أو البردي، وبتلف على قضيب من كل جهة، وكانت بتستخدم ككتاب. ده المقصود بكلمة الدرج. ونظرت وإذا بدرج طائر. طائر بمعنى أنه هو مكشوف وظاهر قدام كل إنسان ليراه كل إنسان.

الإنسان ويكون شهادة على كل إنسان. فقال لي الملاك المصاحب لزكريا واللي كان بيفسر له المشاهد بيسأل زكريا، فقال لي ماذا ترى؟ فقلت إني أرى درجا طائرا طوله 20 ذراعا وعرضه 10 أذرع. هنا لما سئل زكريا أجاب إنه شاف درج طائر، ووصف هذا الدرج بإنه كتاب ضخم المقاييس، الطول بتاعه 20 ذراع والعرض 10 أذرع، والذراع كان مقياس للأطوال بيمتد من قمة إصبع الوسطى لغاية المرفق أو الكوع، وده كان بيساوي تقريبا 45 سنتي تقريبا، وكان هي وحدة قياس الأطوال في هذا الزمن. نلاحظ إن مقاييس هذا الدرج أو هذه اللفافة أو هذا الكتاب الطائر، لأن نستخدم بقى كلمة درج باعتباره كتاب، إنه كتاب ضخم وأبعاده نفس أبعاد غرفة القدس في خيمة الاجتماع ورواق سليمان. وهنا بيعني إن الخطايا بتاعتنا بتفسد مقادس الله، لأن المقاييس ده هي المقاييس بتاعت مقادس الله. وربنا بيقول لهم إذا كان حاليا أنتوا بتقوموا بمشروع بناء الهيكل، وأكيد هيبنوا رواق سليمان بهذه الأبعاد، فلابد أن يحفظوه مقدسا، لأن الأبعاد ده هي تفكرهم ببناء الهيكل. ولازم نعرف حاجة، أن الدينونة ليست بحسب مقاييس شخصية ولكن بحسب مقاييس الله، أن سيتم إدانة البشر بحسب مقاييس الله. طب إيه اللي كان بيحتويه هذا الدرج الطائر أو هذا الكتاب الطائر أمام الجميع؟ فقال لي، هنا بقى بيشرح الملاك لزكريا، هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل الأرض، لأن كل سارق يباد من هنا بحسبها، وكل حالف يباد من هناك بحسبها. إني أخرجها، يقول رب الجنود، فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسمي زورا، وتبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته. يبقى هنا الملاك المرافق لزكريا بيوضح له أنه اللي مكتوب في هذا الدرج هو نص اللعنة القادمة على الأرض، واللعنة دي بحسب كسر ناموس الله ووصاياه، لأن في تثنية 27 آية 26 يقول ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل به. يبقى اللي يكسر ناموس ربنا يبقى يصير تحت اللعنة. فهنا اللعنة خارجة على وجه الأرض، اللعنة هنا اللي في آية 3 المقصود بيها نص اللعنة بكسر الناموس، إنه أصبح البشر أو الخطاة بكسرهم لناموس الله تحت اللعنة. وبيذكر نوعين من الخطايا، يقول لأن كل سارق يباد يعني يستأصل أو يهلك بحسبها، يعني بحسب اللعنة المكتوبة، يعني اللي هيدين البشر هي وصية ربنا، اللي هيدين البشر المقاييس الإلهية اللي واردة في كلمة ربنا أو في الكتاب المقدس. يبقى ما هو وسيلة الإدانة؟ بحسب اللعنة المكتوبة، أي بحسب ناموس الله ووصاياه. كل سارق يباد وكل حالف يباد، هنا المقصود حالف باسم زورا زي ما بيقول في الآية الرابعة. ويقول من هنا ومن هناك دليل أن الكتابة على هذا الدرج أو هذا الكتاب كان من على الوجهين، لأن كان معتادا في زمن الكتاب المقدس أن تكون الكتابة على الوجه الداخلي فقط للدرج، ولكن لما يقول من هنا ومن هناك دليل أن هي مكتوبة على الوجهين. وهنا لما يذكر السارق ويذكر الحالف دي إشارة لخطايا المعاملات اليومية، السرقة والحلفان. وبعض الدارسين قالوا إنه السارق هو كسر للوصية التامنة اللي بتقول لا تسرق، والحالف كان كسر للوصية الثالثة اللي بتقول لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا. والبعض بيقول إن السارق تمثل خرق الوصايا الخاصة بالمعاملات أو بالآخر، والحالف هو خرق الوصايا في الخاصة بالعلاقة مع ربنا، فكأن هنا واحد خرق العلاقة مع الآخرين ومع ربنا.
وبالتالي هو فقد الوصية بصفة عامة. عشان كده لما الكاتب وقف سأل ربنا يسوع وقال له أي وصية هي العظمى؟ قال تحب الرب إلهك وتحب قريبك، فالمحورين مطلوبين. فهنا بيقول إن ده إنسان كسر محبة الآخر بالسرقة، وكسر محبة ربنا بالحلف زورا، وبالتالي هو تحت اللعنة الإلهية. إني أخرجها يعني إني أطبق هذه اللعنة على الخطاة، إني أخرجها يعني أبدأ أعاقبهم بحسب القانون اللي موجود في الكتاب المقدس. إني أخرجها يقول رب الجنود، فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسمي زورا، زورا يعني كذبا، وتبيت في وسط بيته. تبيت هنا بمعنى بقاءه تحت الدينونة، وسط بيته بمعنى حياته الداخلية. إذا كان الإنسان بيحاول يتظاهر بالبر، فإن حياته الداخلية مكشوفة أمام الله ولا يمكنه الاختباء منه. عشان كده يقول تبيت في وسط بيته، يعاقبه الله بحسب الداخل بتاعه. وتفنيه بمعنى تهلكه مع خشبه وحجارته، كل ما في البيت، لأنهم هم اهتموا في هذا الزمن ببناء بيوتهم من الأحجار، وقال عنها في سفر حج إن هي مغشاة بالأخشاب، وكأن اللعنة الإلهية سوس بينخر في كل شيء وكل ما يقيمه الإنسان. يبقى آيات من 1 لـ4 هي عبارة عن رؤية الدرج الطائر، الكتاب الطائر هو دينونة إلهية قادمة على الخطاة تحمل لعنة الناموس على كل من لا يقيم كلمات الناموس، كل من لا ينفذ وصايا الناموس. واتكلم عن أبعاد هذا الكتاب، وشفنا قد إيه أبعاد ضخمة، وكانت مرتبطة بنفس أبعاد حجرة القدس. أما آيات من 5 إلى 11 فهي الرؤية الثانية في هذا الإصحاح، والرؤية السابعة من رؤى زكريا، وهي رؤية الإيفة الخارجة. ثم خرج الملاك الذي كلمني، ده الملاك المرافق لزكريا، وقال لي ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. يعني يبدو انه لغاية ما كان زكريا لسه بيتأمل في مشهد الدرج الطائر، جاله الملاك وقال له ارفع عينيك، يعني انظر مشهد آخر، وانظر ما هذا الخارج. هذا الخارج يعني أمر طائر أيضا مثل هذا الكتاب السابق، يعني برضو حاجة ظاهرة كده قدام الكل. فقلت ما هو؟ يعني زكريا قال له ايه الجديد او ايه المشهد اللي انت عايز تورهوني؟ فقال، ده المقصود الملاك، هذه هي الإيفة الخارجة. الخارجة هنا برضو زي ما كلمة طائر في الآية الأولى، الخارجة يعني المكشوفة عن لكل أحد. وقال هذه عينهم في كل الأرض، وإذا بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة. الإيفة هي مكيال قديم للحبوب والمواد الجافة، كان بيستخدم بواسطة شعب العهد القديم، وكانت بتساوي عشر الحمر أو بالتحديد 23 لتر. وكان قديما كل كيل وقياس بيوضع أصله في الهيكل، وكانت حفظ المكاييل والمقاييس دي من مهمة الكهنة عشان يبقى المحفوظ في الهيكل ده المرجع، لو حاول أي حد يغش هذا المقياس يرجعوا يعايروه باللي موجود في الهيكل. وهنا المقصود بالإيفة هي عبارة عن سلة أو قفة سعتها إيفة، أي سعتها 23 لتر. يبقى المقصود بهذا المشهد إن زكريا النبي شاف إيفة خارجة، أي قفة أو سلة سعتها إيفة، أي 23 لترا، ولها غطاء من رصاص، لأن يقول وإذا بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة. يعني وزنة الرصاص ده هي عبارة عن معدن رصاص بيشكل غطاء هذه القفة أو السلة، واستخدم الرصاص كناية عن ثقله، والوزنة دي كانت مقياس للوزن تساوي تقريبا 47 كيلو جرام، وده كان أكبر مقاييس استخدمت في الأوزان اللي هي الوزنة. فلما رفعت هذه الوزنة التي من رصاص، حينما كشف غطاء السلة أو هذه القفة، كانت امرأة جالسة في وسط الإيفة. يعني لما كشف غطاء القفة دي لقى امرأة جالسة في وسط الإيفة. فقال
ده الملاك بيفسر لزكريا: هذه هي الشر، فطرحها إلى وسط الإيفة وطرح ثقل الرصاص على فمها. يبقى الشر هنا هو استخدم

تستخدم المرأة الجالسة في وسط الإيفة لترمز للشر الذي يغوي الأبرار، ويقول طرحها في وسط الإيفة لعلها حاولت أن تهرب، فحجزها الملاك ورجعها، طلعها يعني ألقاها، رجعها مرة تانية للسلة أو للقفة اللي كانت قاعدة فيها، وطرح ثقل الرصاص على فمها، يعني ألقى هذا الغطاء الرصاصي على فمها، يعني على فم الإيفة، أي أعاد إغلاقها مرة أخرى. فيبقى المشهد تاني، زكريا النبي شاف أفة أو سلة سعتها إيفة، أي 23 لتر، تجلس امرأة في وسطها. لما الملاك كشف الغطاء بتاعها رفعت هذه الوزنة التي كانت من رصاص، حاولت هذه المرأة تهرب فرجعها وطرح ثقل الرصاص على فمها، أي على فم الإيفة، عشان يغلقها مرة تاني. والملاك فسر له أن هذه المرأة تشير إلى الشر، فالمرأة هنا تشير إلى الشر في حياة الأمة اليهودية. نرجع لآية 6، في عبارة أنا تركتها، يقول وقال هذه عينهم في كل الأرض. المقصود بعينهم خطاياهم أو سماتهم أو مظهرهم، أي أن خطاياهم أصبحت مكشوفة. فالهدف هنا هو أن ربنا يبعد الشر من حياة شعبه، يزيل الشر من حياة شعبه. طب إيه اللي حصل؟ في آية 9 يقول ورفعت عيني، كمل زكريا المشهد، ونظرت وإذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق، فرفعت الإيفة بين الأرض والسماء. اللي حصل هنا إن ظهر امرأتين أخرتين في المشهد، هنا إشارة لقوة الشر الأخرى اللي بتتعاون مع الشر اللي موجود في الإيفة أو في القفة. ونظرت وإذا بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما، ده تعبير يدل على سرعة الحركة، دايما يستخدم الريح كناية عن سرعة الحركة. ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق. اللقلق ده كان طائر نجس بحسب الشريعة، كانت ليه أجنحة واسعة وضخمة. فرفعت الإيفة بين الأرض والسماء. يبقى اللي حصل هنا إن الامرأتين دول اللي كانوا يأخذون سرعة الريح وأجنحة اللقلق الطائر النجس مسكوا الأفة دي أو الإيفة دي ورفعوها بين الأرض والسماء، أي ليس لها مكان في الأرض والسماء. ليس لها مكان في السماء لأنها، لأن السماء خالية من كل نجاسة ومن كل شر. ليس لها مكان في الأرض، أن الله سيزيل الشر من حياة أولاده. فقلت للملاك الذي كلمني إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة؟ يبقى اللي حصل ان الامرأتين امسكوا الايفة اي القفة التي بها امرأة الشر وذهب بها بعيدا. فجاء زكريا يسأل الملاك الذي يكلمه الى اين هما ذاهبتان بالايفة، فقال لي لتبني لها بيتا في ارض شنعار، واذا تهيأ تقر هناك على قاعدتها. لتبني لها بيتا في أرض شنعار. أرض شنعار هنا هي أرض بابل وأرض السبي، وكناية عن أعداء الله. المقصود أن الله سيفصل الشر ويزيله، وإذا تهيأ يعني إذا تم بناء هذا البيت تقر هناك، أي تستقر هناك في بابل. وبابل دايما بتستخدم في الكتاب المقدس كناية عن الهيئة الشريرة والعالم الوثني وكل قوى الشر التي تحكم العالم. وبنفس المعنى استخدم القديس يوحنا الحبيب بابل في سفر الرؤيا لتشير إلى الهيئة الشريرة التي تسود العالم. فهنا يعني في نوع من التوافق ما بين الفكر اللي بيقدمه زكريا بإزالة الشر من حياة شعب الله إلى بابل، ويجي يوحنا يتكلم عن سقوط بابل في سفر الرؤيا، أن الله سيزيل الشر تماما من هذا العالم. المعنى المقصود هنا من الرؤيا هو عزل الشر من الأرض المقدسة، إن ربنا هينقي شعبه من الشر ومن الأشرار. ويحمل أيضا معنى إزالة الشر أو إزالة سلطان الشر الذي سيتم بصليب المسيح، لأن بصليب المسيح هزم إبليس وكل قوى الشر، زي ما يقول بولس الرسول ظافرا بهم في الصليب، يعني انتصر عليهم في الصليب. ويجي يوحنا يكمل المشهد في سفر الرؤيا، ستأتي رؤية سقوط بابل كإزالة للشر تماما من هذا الكون.
فيبقى هنا الرؤية السبعة، رؤية الإيفة الخارجة، هي تحمل معنى إزالة الشر من حياة شعب الله. وهنا المشهد بيوضح ان كل خطية وكل نجاسة بتحمل صاحبها من أورشليم التي تمثل الحياة مع الله الى بابل التي تمثل عبودية ابليس. يبقى زي ما الامرأتين اخذوا هذا الشر من أورشليم مكان رؤى زكريا الى بابل اللي هي ارض شنعار، بتوضح هنا درس روحي لينا ان كل خطية ونجاسة بتحمل صاحبها من الحياة مع ربنا، من عشرة القديسين إلى بابل، أي عبودية إبليس، ويكون في أرض شنعار وليس في أرض كنعان. يبقى هنا الرؤيتين دول، رؤية درج الطائر ورؤية الإيفة الخارجة، كناية عن إزالة الشر وتأديب الشر في حياة شعب الله، وده عشان يعمل نوع من التوازن مع التشجيع لربنا قدمه في الرؤية، في الرؤى الخمسة السابقة. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الأولاني الآية 18، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. نعمة الله الآب تكون معي معكم يا أبي أخدنا. النهاردة الحياة الصبح كده معرفش قبل ما أتكلم عرض علي سؤال في ذهني، فسألت الشمامسة وسألت الشعب سؤال يعني شغل ذهني قبل الكلام بعشر دقايق تخليق، وبرضي حسأل نفس السؤال دلوقتي، ليه احنا بنعمل الزفة بتاعة ايد الصليب؟ ودي ما بتحصلش غير في عيد الصليب وفي عيد الشعانين، وليها طابع خاص يختلف عن بقية العبادة بتاعت الكنيسة. اولا من ناحية التون، تحس انه التون نوع من الموسيقى العسكرية المفرحة، والعجيب ان المرد بتاع الصليب بنقوله لما بنقف قدام سفت العذراء، قدام ملاك مخيل، قدام صور من العهد القديم، صور من العهد الجديد، انبياء، نساك. فايه فكره الموكب اللي بيتعمل في احد الشعانين صباحا وفي صباح عيد الصليب؟ الحقيقة النقطة الأولى اللي شغلت ذهني إن إحنا بنبتدي الموكب من الهيكل، بنبقى شايلين الصليب ولابسين الثياب البيض، أو الكاهن بيبقى لابس بورنوس، ومع النغم الفريحي اللطيف ندخل نلف حوالين المسبح 3 مرات قبل ما نطلع وسط صحن الكنيسة. كان إحساسي وأنا بفكر فيها إن الموكب ده موكب الكنيسة الجامعة، موكب الكنيسة اللي بتبتدأ من آدم وتنتهي إلى آخر الدهور، وكأن في موكب الصليب تجتمع الكنيسة برجال ونساء وأطفال وشيوخ وشباب العهد القديم وأيضا العهد الجديد. كل المؤمنين بلا تمييز كلهم هياخدوا نفس المكافأة، وهو العضوية في هذا الموكب المفرح. أول حاجة بنعملها بندخل جوه الهيكل، نقدر نقول الحجاب انشق بالصليب زي ما احنا عارفين في الأناجيل، وهو على الصليب انشق حجاب الهيكل، وأصبح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في الرسالة العبرانيين أن صار لنا الدخول إلى السماوية. داخلين نقول لربنا إيه؟ إيه اللي ممكن أطلبه منك يا رب؟ مش هنقوله إيه المجد اللي أنت أعددته لينا، ولا هنقوله هنأكل إيه، ولا هنشرب إيه، ولا هنتمتع بإيه، لكن ندخل نقوله إحنا ما يشغل ذهننا عايزين نعرفك، تقول لنا ايه اسرارك، لان احنا اولادك الغاليين عليك. فاول عمل للصليب ان بيدخل بقلب الانسان الى السماء لكي يلتقي مع الله الاب، مع الابن وحيد الجنس القائم من بين الاموات، مع الروح القدس الساكن فينا اللي اخذناه بسر الميرود. ولذلك يقول معلمنا بولس الرسول أجلسنا معه في السماويات
وفي نفس الرسالة يقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. موضوع اللي شاغل بولس الرسول مختلف تماما عن أذهان الكثيرين النهاردة. ما يشغل بولس الرسول انه في سر يسميه الحكمة او سر الحكمة اللي من قبل الظهور، وهذا السر لم يكشف حتى للملائكة ولا لكل الطغمات السمائية، ولكن كشف للكنيسة على الصليب. اكتشفنا او بنكتشف كل يوم اول اكتشاف، يقول لأننا لم نأخذ روح العبودية بل روح الإيه؟ البنوة الذي به نصرخ يا أيها الأب أنت بابانا. ونكتشف أن احنا مكاننا عارفينه تماما. أنا رايح فين؟ أنا رايح جوه حضن الأب. فأول حاجة باخدها بالصليب وانا داخل جوه الهيكل، بقول له انا عرفتك وعرفت انك انت بابايا المشغول بيا، وان ملياش موضع في العالم زي ما قلت لنا انتم لستم من هذا العالم، لو كنتم من هذا العالم لكان العالم يحبكم. فالصليب مش مجرد اداة تعذيب، ده الصليب المفتاح.

المفتاح اللي اتفتحت بيه أبواب السماء وارتفع قلبي إلى حضن الآب وقلت له الآن يا ربي لقيت المكان اللي استريح فيه. في الوقت اللي فيه السيد المسيح يقول ليس لابن الإنسان أين يضع رأسه، في الوقت اللي فيه أنا أقول له لكن أنا عرفت المكان اللي أضع فيه رأسي، أحطه على صدر المسيح وأحطه في حضن الآب واتمتع كده بالقعدة بعمل الروح القدس فيا في السماء وأعيش في منتهى السلام الفائق. بندخل الموكب نتعرف على الله الآب كعلاقة شخصية مع كل واحد فينا وكعلاقة جماعية ككنيسة واحدة متحدة معا لكي تكون عروس المسيح الواحد. ندخل جوه نشوف المسبح نقول ايه ده، يقول هنا المكان جلجسة تحته كانت جمجمة آدم واستطاع آدم أن يقوم زي ما قال ربنا لحزقيال، قال له ماذا أنت رائي؟ قال له شايف حتة إيه؟ بقعة مملوءة عظاما جافة أو رميمة. قال له يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ قال له أنت تعلم يا رب، أنت تعلم يا رب. وفي الآخر يقول إيه؟ وصارت جيشا عظيما جدا جدا. وأنا داخل الموكب أبص كده على المسبح أقول له أنا شوية عب مكاني مش في المقبرة، أحيانا يستخسروا المقبرة في العض فيلموا كل العظام وتتحط في حتة يسموها المعظم، ما أعرفش هنا موجودة ولا لأ، لكن يعني على أي الأوضاع لو واحد ميت لي 200-300 سنة ولقيوا العظم بتاعه هيلموهم مع بعض. أبص كده للمسبح أقول له إيه العجب ده يا ربي إنك طلعت من العظام الرميمة من نفسي المحطمة اللي زبلت وصلت في الفساد أقمت من هذا الفساد عدم فساد، وأقمت من الجسد الميت جسد يتمتع بشركة القيامة، وأعطيتني يا ربي حياة جديدة أتمتع بيك وأفرح بيك وأتهلل بقوة قيامتك في داخلي. ندخل جوه نلاقي المسبح فنشتهي أن نموت مع المسيح ونقول من أجلك نمات كل الإيه؟ كل النهار. وإنت زعلان؟ قال وأنا منتهى الفرح، أنا مستهلش يا ربي أتذبح من أجلك طول النهار، مش مرة في العمر ولا مرتين ولا ثلاثة، كل يوم أتذبح من أجلك وأنا سعيد إن أنا أتذبح معاك كما لو كان في طريق الجلجسة. أدخل جوه كده جوه الهيكل ولف اللفة التالتة وأقول مع داود النبي يا ليت لي جناحي حمامة فأطير وأكون في السماء، لأن أصبح لي الروح القدس اللي يديني ثمر الروح اللي يطير بي لكي لا يكون لي موضع في العالم لكن موضع في السماء. إذن الموكب مش مجرد روتين وير كده بتعمله الكنيسة، أهو حافظين شوية ألحان بنقولهم وإحنا بنلف حوالين المسبح، لكن الموكب ده موكب بنلف ثلاث مرات نتذكر أو نتعرف على حب الله الفائق، محبة الآب ونعمة الابن وشركة الروح القدس. كانش في حاجة تشغل ذهن بولس الرسول في رسائله قد الثالوث القدوس اللي بيفيض بالحب، يفيض بالنعمة، يفيض بالشركة مع الله وشركتنا مع بعضنا البعض في المسيح يسوع. فدخلنا داخل الهيكل مش بشوف رجال العهد الجديد بس، لكن أشوف أيضا رجال العهد الجديد، يقول بقينا أصحاب وتعرفنا على بعض ولمنا المسيح وضمنا على بعض

وبي إبراهيم ده أبونا إحنا، وبي إسحاق ده صاحبنا، وبي أشعيا ده الشخص اللذيذ اللي فرحنا بالصليب، وبصينا لقينا بقى شركة عجيبة للكنيسة كلها في أحضان الله مع عمل الثالوث القدوس فيه. نطلع من هذا الهيكل ونبتدي من قدام الهيكل، بيبقى له قراءات خاصة، قراءات قدام أيقونة الست العذراء، قدام الملاك جبريال، قدام الملاك ميخائيل، قدام الأنبياء، قدام الشهداء، قدام الرسل، قدام التلاميذ، قدام اللقان، قدام الأبواب بتاعت الكنيسة من كل ناحية، قدام يوحنا المعمدان. وبنسميها دي المحطات ستيشنز. وفي كل محطة نمزج بين عمل الله الفائق في حياة هؤلاء القديسين أو في حياة السمائيين أيضا بالصليب. تقول لي حتى الملائكة؟ أقول لك حتى الملائكة. مش ممكن تتخيلوا فرحة رؤساء الملائكة والملائكة وكل الطغمات السمائية لما المسيح ارتفع على الصليب وهم في دهشة. ايه اللي بيعملوا ده؟ الله الخالق كل المسكونة، الله الذي تتعب قدامه كل القوات السمائية، ايه اللي جراله؟ اللي جراله انه بيحب، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ويقول بولس الرسول الذي لم يشفق على ابنه حتى بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ إيه اللي ناقصنا؟ إيه اللي ممكن أنا أتجاسر وأقول لربنا أنا عايزه بعد ما قال لي أنا أموت وأنت تعيش؟ أقول له نجح لي الولاد، اطلع ايدي جنب المسيح الحلو اللي مدخلني السماء. هقول له اديني صحة، تطلع ايه الصحة دي جنب الجسد اللي هيكون منتهى البهاء في يوم الرب العظيم. هقول له دبر اموري على الارض، تطلع ايه حتة الرحلة الصغيرة، هغمض عيني وفتحهم الاقي نفسي على السحاب مع المسيح. يا احبائي، الصليب فرح السمائيين، الصليب فرح السمائيين، وبدوا يكتشفوا أسرار ما كانتش في ذهنهم منذ خلقوا، وبقاف مدهوش قدام كلمات بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس، أظن الأصحاح الثالث الآية 9 والآية 10، يقول عن الحكمة المكتومة، حكمة الله المخفية اللي تعلمها الرؤساء والسلاطين في السماويات. يتعلموها من مين؟ قال يتعلموها من الكنيسة، يتعلموها من الكنيسة. يبصوا كده يقولوا ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ الترابيون يبقوا سمائيين، البشر الفسدانين ياخدوا كل هذا البهاء يبقوا أولاد الله، الناس اللي كانوا غرقانين في الزنا والنجاسة والكبرياء والتشامخ واللي كانوا بياكلوا بعضيهم البعض اكتر من الحيوانات المفترسه يبقوا ودعاء ولطفاء ويبقوا ليهم سمات يشاركوا ويقولوا شركاء في الطبيعه الالهيه. ايه ده؟ ده عمل ايه؟ ده عمل الصليب الفائق. وقفوا السمائيون في دهشه قدام عمل الله الفائق في ايه؟ في حياه الكنيسه. ففي الموكب بشوف فرحة السمبي، فرحة السمائيين بعمل إلههم من أجلي. لم يمت المسيح من أجل الملائكة الساقطين، ولكنه مات من أجل الإنسان الساقط. لم يدع الله الملائكة أبناء أخصاء لي، ما يكسرش حد منهم يقول له يا أبانا، لكن احنا نكسر ونقول لله أبانا الذي في السماوات. يقف أمامه في حب مع خشية، لكن مين يكسر يحط راسه على صدر المسيح؟ يعملها يوحنا الحبيب، ونعملها لما نطلع فوق في السماء ونلاقي صدر المسيح مفتوح عشان نتكي عليه.

صدقوني في كل مرة بفكر في الصليب بحس جوايا أقول من كل قلبي إمتى أخلص عمري التافه البسيط هنا وأعدي البريدج بتاعي وأروح لأورشليم العليا أو أطلع على الفردوس منتظرا يوم الرب العظيم وأشوف خطة الله الفائقة التي لا يعبر عنها. خطة عجيبة. أنا مين يا ربي اللي بتعمل معايا كل هذه الأعمال الفائقة؟ نقف قدام الست العذراء ونقرا جزء من المزمور وأيضا من إنجيل معلمنا لوقا البشير، وإحنا واقفين كده قدامها نقول إيه؟ إيه اللي جرى؟ اللي جرى إن نبص نلاقي في العذراء حواء الجديدة زي ما بيقول القديس إيرينيوس، ونقول ياه فين حواء القديمة اللي جابت لنا المصيبة الكبرى، قبلت الإغواء بتاع الحية ودخل إلى نسل آدم كل الفساد اللي احنا عايشين فيه. فنقول لو حواء دي ما كانتش عملت العملة دي كان زماننا في الفردوس، وكان زماننا لا في ضيق ولا تعب ولا مرارة. لكن نبص كده للست العذراء نقول نشكر ربنا أعطانا حواء الجديدة اللي قدمت لنا شجرة الحياة أو شجرة معرفة الخير والشر، وأصبحنا نأكل من الثمر جسد الرب ودمه ونتمتع بالحياة الجديدة. كنت بقول الصبح عن إيه مشاعر آدم وحواء وهم بيشوفوا كده الصليب من فوق، وبعدين أكيد كده آدم يقول لحواء إيه؟ يقول لها متذكرة ربنا قال لنا إيه؟ قال نسل المرأة يسحق رأس الإيه؟ نسل المرأة سيد المسيح يسوع المولود من العذراء مريم يسحق رأس الحي. فيقولوا الاثنين قعدوا يتنططوا من الفرح. ما كناش يا ربي مدركين هذا السر الفائق. كان عندنا رجاء، كنا عايشين في ظل، كنا عايشين في رمز، كنا شايفين المنظر الصليب بس المنظر كان يعني مش واضح. لكن بعد ما اترفعت على الصليب وشفنا الشيطان تحت قدميك وعرفنا السلطان اللي ديته لولادنا بقينا احنا فرحانين. كانوا فرحانين في الفردوس، قالوا كل النكبة اللي جبناها لولادنا راحت، انتهت اللعنة، الذي لم يعرف خطية صار خطية ايه لأجلنا. ولما دخلنا احنا تحت اللعنة صار من أجلنا ان يحمل اللعنة عوضا عنا لكي يعطينا بره لكي نعيش معه الحياة السماوية المطوبة. أصبحنا النهاردة نبص لآدم وحواء ما نقولهمش ليه عملتوا فينا كده، لكن نقول لهم ما تخافوش احنا جايين لكم، لأن عدو الخير اللي تعبكم واللي أغراكم أصبح فين مكانه؟ تحت رجلي، تحت رجلي. قال أعطانا سلطانا أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. ليه كم شهر كده كل ما عاد أقرأ في كثير من أقوال الآباء عن الشيطان ليركز أغلب الآباء عن نطاق أن موضع الشيطان فين؟ تحت رجلي. فاستغرب ما يجي واحد يقول لك أنا تعبان، الشيطان ضحك علي، عاملين لي عمل في سحر، كلام الهجس اللي بنسمعه ده على طول. ايه الكلام ده؟ امال فين الوعد اللي دهوني مسيحي وقال لي ايه؟ اعطانا سلطان ان ندوس على الحياه والعقارب وكل قوه العدو. فين الطفل البيبي الصغير اللي مامته بالنيابه عنه وقفت بكل قوه وجهها نحو الغرب وتقول له اجحدك ايها الشيطان وكل قواتك الشريره وكل اعمالك وكل إلى آخره، وبعدين في الآخر تقول له أجحدك أجحدك أجحدك، يعني تحدي ما بعده تحدي. ورد ربنا كده، ورد ربنا عارفين إن في داخلهم يحملوا روح القوة لروح الضعف. فنسيب آدم وحواء
ونبتدي كده نمشي خطوة خطوة. لو مسكنا الكتاب المقدس نلاقي إيه؟ بدأ الكلام اللي فيه ما يبقاش بحبر ولا بورق على ورق، لكن نبتدي نشوف الكلام ده ينور. نبص لموسى النبي أو نبتدي إبراهيم نقول له إيه رأيك إبراهيم؟ أبص له كده أقول ألاقيه متهلل بالروح، يقول له ياه أنا بديت أعرف حقيقة ليه طلبت مني أذبح إسحاق. كنت قاعد كده صحيح كنت فرحان بس مش عارف فرحان ليه، كنت مبكر ومن كل قلبي عايز أذبحه لأنك أنت طلبت، لكن أنا عرفت دلوقتي أنت قبلتني أكون رمز للآب وابني يبقى رمز للابن، أنا مستاهلش كل ده. إيه العجب بتاعك ده يا ربي؟ إيه الحب الفائق اللي أنت حببتني بيه انك اخترتني اكون رمز لمحبه الله الاب الذي يقدم ابنه ذبيحه من اجل الغير. ابراهيم اب الاباء بص كده للصليب وقال له يا ربي صحيح انا عرفت ليه سميتني اب الاباء، سميتني ابراهيم اي اب المؤمنين لاني اتربطت بيك فديتني ابوه فائقه لكل انسان. ويقف موسى النبي يبص كده وسط شعبه ويتكلم مع هارون، يتكلم مع الكهنة ورؤساء الكهنة ومع اللوين، يقول لهم متذكرين زمان لما ربنا استخدمني علشان أطلع شعب بني إسرائيل من عبودية فرعون؟ فرعون مين؟ فرعون راح وانتهى، لكن ما كنتش دريان إن أنا كنت رمز والخروج بتاعي رمز للصليب. والمسيح كلمة الله يخرج البشرية من عبودية إبليس لكي يدخل بهم إلى نهر المعمودية لكي يصيروا أولاد الله. يقول لأننا لم نأخذ روح الإيه؟ الخوف، لكن أخذنا روح الإيه؟ التبني. صار لنا مجد أولاد الله، مجد ربنا. يبص يقول فين العصاية اللي كنت بمسكها وأضرب بها البحر فينشق وأضرب بها الصخرة فتخرج ماء، اللي كنا بنسميها عصا الله، لتريها العصاية دي كانت رمز للصليب اللي فتحت لنا الباب للسماء. الصليب اللي خبط الصخرة جسد الرب ودمه فأفاض لنا دما وماء لكي نشرب ونفرح ونتهلل بدم المسيح الذي يطهر من كل خطية، ونتمتع بمياه الروح القدس التي تعطينا الحياة الجديدة والغسل الداخلي للقلب. لو مسكنا نبي نبي، كل الأنبياء بلا استثناء شافوا منظر الصليب من بعيد، وكل واحد في يوم الصليب كده واقف. أنا متهيألي وقت الصليب وهو بصلب المسيح كان في حفلة كده في الجحيم، الكل قاعد عينيه كلها متركزة على الجلجسة. ايه اللي بيجرى ده؟ جه الوقت اللي آلاف من السنين قاعدين منتظرين هذه اللحظات وما كناش مدركينها بالكمال، لكن أدركنا هذا العجب. يا فاشعيا كده لقى صحيح، ده أنا قلت عنك ليس فيك جمال فنشتهيه، أنا شفتك كده وانت مضروب من أجل البشرية بل من أجل حبك ليهم من أجل طاعتك للآب، شفتك وقد وضع إثمنا عليك. ما كنتش متخيل إنك تحمل كل خطايا العالم وآثامه لكي تبررنا. كلمت عنك عن الصليب بالأخص في الأصحاح 53، لكن ما كنتش دريان اللي انت بتعمله كما ينبغي. النهاردة عرفت ايه اللي انا كنت بكتبه. وخذوا بقى حزقيال وخذ أرميا وخذ هوشع وجميع الانبياء بلا استثناء، حتى ايضا استير الملكة ما كانتش نبي، لكن انا ادنى تنبأت وانا مش دريانة. لما اخترت ان اكون العروس الملكة بدل وشتي، عرفت الكنيسة العهد الجديد
اللي صارت الملكة الجالسة عن يمين الملك، الملكة الفرحانة المتهللة اللي تبحث عن خلاص شعبها لكي لا يهلك أحد. يا أحبائي، الصليب أعطانا ضوء جديد لكي ندرك أسرار العهد القديم. في الموقف نتقابل مع ماري جرجس ومع ماري مينا ومع أنبنطونيوس ومع أنبشنودة رئيس المتوحدين، ونتقابل مع القديس أبانوب، ونتقابل مع القديس أمبرابولا رئيس السواح. كل رحيم فين؟ الموكب البشرية كلها، موكب البشرية المقدسة التي قبلت الإيمان في المسيح يسوع. نلف صحن الكنيسة ونرجع وندخل فين؟ ندخل الهيكل. لازم نختمه، نحن ندخل جوه. والمرة دي نلف كم مرة؟ مرة واحدة. داخلين فين؟ خدم الآب. داخلين خدم الآب. يقف كده السيد المسيح يقول أنا تممت رسالتي، أخذت إخواتي اللي أنا قبلتهم يكونوا إخواتي لما صرت إنسانا، وأحملهم فيا وأدخل بيهم إلى موضعي خدم الآب. والروح القدس يقول ده أنا فرحان ومتهلل لأن حملت البشرية ودخلت بيهم في استحقاقات دم الابن الوحيد الجنس لكي يتمتعوا بالوجود في خدم الآب. موكب الصليب إذن مش يوم النهاردة بس عيد الصليب، لكن ده موكب حياتنا كلها، موكب إنجيلنا المفرح المستمر. بشعر أن حياتنا في الكنيسة أو حياتنا حتى في العمل، حياتنا على هذه الأرض عبارة عن موكب خارج من قلب الله وداخل إلى قلب الله. على رأي القديس أغسطينوس يقول له إلى أين أهرب يا رب إلا إليك؟ أهرب من وشك إزاي؟ ده أنا لما بهرب أنت ملجأ لي. فالصليب فتح لنا الباب إن إحنا طول ما عايشين بالجسد في هذا العالم لا يشغل قلبنا شيء إلا أن نوجد في خدمة الله. يعيني على الإنسان المسيحي المرتبط بأمور كثيرة حتى بمشاريع الكنيسة بكل الأمور، حتى صدقوني حرف بتاع العباد. إنسان الروحي يقعد كده مع ربنا يرفع قلبه ويحمل بالحب كل البشرية على أيديك ده، يقول له ربي روحك الناري يعمل في المؤمنين وفي غير المؤمنين. يقول له نفسنا العالم ده ينتهي بقى ونتقابل معاك ونعيش معاك إلى الأبد. فيسمع الصوت اللي اتقال للشهداء أن يستريحوا قليلا حتى يتمم العبيد وفقائكم جهدهم وتكمل الكنيسة كلها. احنا قاعدين بصراحة لغاية ما ربنا يكمل رسالته مع كل البشرية. شؤنا كده نلاقي غير المؤمنين والمؤمنين والكويسين والوحشين، ونلاقي الرهبان والكهنة والشمامسة والقدام والخادمات والشعب والشبان والأطفال والعواجيز، كل المؤمنين يصيروا واحدا في المسيح يسوع. يا ربي نفسي كده تغرس صليبك في قلب كل واحد منا وتفتح عينين كل واحد فينا لكي يعيش كل أيامه مرتبطا بالفرح الحقيقي النابع من المصلوب. آتنا يا ربي أن لا يكون لنا شهوة في هذا العالم إلا أن نرتمي في أحضانك ونشبع منك ونتهلل بعملك فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

0: نعز الملك الحقي الحقانية السلام لفخر جنسنا ولاتي لنا عمانوئيل
1: مسالك اسكورينا أيها
0: الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايا. نعظمك يا منور الحقيقة والمجد العذراء القديس ولله مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا فخر وسوق لي الشهداء تهليل الستكين سبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بسوق نزول لهم بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الألف الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من روح القدس تنصل عنا على عهد بلاصة بونتي دالم وكبرى قام بنا موت في اليوم السادس كما في كتب وصالة السماء وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي فيه مجدية لدينا الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المهم بصر بالآب نسجد له المجيد مع الآب والإبن كنسى واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف موضية وحيدة مخفى الخطايا تنجوش تيبو الخايتين تيا نستاسيسين

0: آمين.
1: أريرون أريفويسين إيرون. أولم بن غونت فولهارون جم بن شنيخن بك أو غيوقان النوفينا نيفون.
0: آمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون.
1: شنيل. إيرني با.
0: كتب نيماتي سون.
1: أن كثيرين اشتان يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعوا لم يسمعوا أما أنتم فتوب عيونكم لنا تبصر لأذانكم لنا تسمع نستحق أن نسمع أن نعمل بنجيلك المقدسة بيت الباط قديسيك
0: يا رب
1: سيدنا يا سيدنا كن الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب الآهون الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم مرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا
0: هللويا هللويا يا إيسوس بخريستوس ابشري

0: كوز مروت انجب اسمه لاشا سنتيني قوم كيني افوغس ونفتوقا تماركو ناقي يوفانجيليو انتو انا غنوز ما
1: اكسوسي كيريا
2: قفوا بخوفنا امام الله ونسيتوا لسمع الانجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري مروس الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جمعنا امين مزامير تراتيل ابينا داود النبي المرتل بركاته على جمعنا امين افتديت يا قديم ميراثك جبل سيون لهذا الذي سكنت فيه اما الله فهو ملكنا قبل الدهور صنع خلاصا في وسط الارض
1: الليلويا
2: مبارك الاتي باسم الرب ربنا لنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم من الابد امين ودعا الجمع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه لأن من يغزى بأن يعترف به وبكلامي في هذا الجيل الفاسد والخاطئ فإن ابن البشر أيضا يستحي به متى جاء في مجد أبي ملائكة القديسين وكان يقول لهم الحق أقول لكم أن قوم من القيامة هنا لا يذوقون الموت حتى يرى ملكوت الله قد أتى بقواته
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أنا لك الملك إن بخريستوس يسوس بين شويس ونوبيان سو كيريا
0: يرني فاسي
1: كتبني بماتي
0: قد تعقل لتنا خفاجة تلميذ القدسين ورسل أطهار القائلين لأبال الروح القدس ونفرت لهم تم وفرت من نسكم عليهم ومسكت أنت الآن أيضا يا سيدي أنعمت لأزيام لف كانوت كل مكان كل زمان يحل واربط كل خطايا الظلم نسأل رب نطلب عن عبيدك أبائي إخواتي يضع في هؤلاء المنحن يبرقص أمام مجدك أرزقنا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايا كنا أخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا يا ليك بك المجد كرامة الآن كل أوان ولا دهر الدهور كلها أمين
1: أمين كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون أمين اللي سابتين كأيون كأجيب نبماتي كنين كأيين كيسوس يونا سوني يونا نامي تنوشي بولين قوي مجيوبي سويشي سيد بخريد ويش تباشك ويستبروس تيخم خير استبانا سابا سيت نيفشا لك سوتي من هنا نا كريا لايسون كريا لايسون كريا فلوغي سون أمين ازمورو ازمورون سيميتان يكولي بكم بيان
0: بين ملك السلام أعطينا سلامك ولنا سلامك وفرنا خطأنا لك الملك والقوة اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لأتي ملكوتك تقل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا بالغد أعطينا اليوم اغفر لنا رب ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير

شوي سنه مشو سنه بتسبح الساعه 3 و6 نقدمها للمسيح نرجو ان يغفر لنا خطايانا. مذامير 30 معلمنا داود النبي امرك بركاته.

0: يكون من عند الآب لأن أبي أعظم مني، وقد قلت ما قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست كما بعد، لأن عيسى العالم مات وأنا ليس له فيها شيء، لكن أمامي بكم مصدر فأفعل هو من انطلق منها هنا. أنا هو القرم الحقيقي بكرام، كل غصن في لتبي السمر يقطعه قرب خبث بسمر نقية بسمر أكثر. وأنتم من قبل أن قيام أكل الكلمة التي كلمتكم بي إثباتوا في عدفكم إذا أمامين.
1: رشنا بخلوص بك وطنا غاسوس لما يسوى أمجي أبا أشكك صوتي من إلان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت عن تلميذ القديسين ورسك المكرم في الساعة الثالثة هذا. لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا قلبا نقيا، اخلق في الله روحا مستقيما جدده في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه من أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة هذا. لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيين، روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من ودي لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا ولد الإله أنت كرم الحياة الحامل وعقود الحياة، نسألك آت الممتنة رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: يا الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحي اللي فينا وطيرنا من كل ودنا الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك والمخلصات أعطاهم بسلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا وما وقفنا في هيكلك المقدس كالقيام في السماء وتلانت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قدوس الحازم قدس اسمك يا دم المفروض تكون مشيئتك كانت السماء كذلك الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تكليف ولكن نجينا من الشديد. السلام لك نسالك قديس متعمق العذاب كل حين واتلاه مسيح سيصلنا الحبيب فنحتاج الى السامع فان النور حقيقي مسيحنا عذراء قديس اسال الرب عنا سنحفظنا فنحتاج اتعذر ومن مدى قداس في عمينا قسم شيء شافينا مسيح رزقتي كان خلقها
1: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم
4: ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة توبة للودعاء لأنهم يرسون الأرض، توبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، توبة للرحماء لأنهم يرحمون، توبة لأنقياد قلوبهم لأنهم يعينون الله، توبة لسناء السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبة للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبة لكم استردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض الشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوجدون سراجا ويدعون تحت مكيال، بل يدعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس مزق سبق خطايانا.

0: المسيح إلهنا ونجينا صرخت إلى الله الرب وسمعني اللهم استجب صلاتي لا ترفض رباطي التفت إلي اسمعني عن شبابك وقت زور كلامي أقول اسمع صوتي يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح الذي صمرت على الصليب في الساعة السادسة تلت الخطية بالخشب وحية الميت بموتك لذو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيات الأوجعنا بآلامك الشافي المحيي بمسميات صمرت بينقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهولية والشهوات العالمية أسكر أحكامك السمائية كرأفتك ليس لنا دالة ولا حجة ولا معزل من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ورد منك يا ولد الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاء من شفاعتك عند الذي ورد منك رحيم وقادر على خلاص نتألم من أجل كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
1: صنعت خلاصا فرصت كلها يا المسيح لنا عندما بسطت يدك التارتين على عود الصليب لهذا كلهم تسرق إلى المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد يا صالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم ونعود العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنكم لأتي الكل فرحا أي المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجدلات أنت يا ممتلئ نعمة يا وليت الله العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستقطنا الحياة الأبدية ولنا نعيم في الدوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر المائد المسيح إلهنا
2: نعزمك يا من روح قيك المائد الظاهرة القديسة والإثلاية لأنك أنت تخلص العالم ما تخلص نفسنا المجد يا كسان لك نسيح فخر رسوك يشتدى تاريس الدكين ثبات كنائز وفان قطعنا بشر بالثلس قدوس أطوع نسمى الله نجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك الدين حقيقة من بلان واحد الله إلى دوت كل خالق السماء والأرض يسوع المسيح من الله الوحيد المنون قبل كل الدون نور من نور لا حق لا حق مولود غير مخلوق مساوي لا فقاء الذي به كان كل شيء هذا لازم أن نحن بشر نغل خلاصنا نذهبنا سماتك السنة روح القدس تانا مقبل رقام من الموت في المساس كان كتب صعد السماء دغل السنة من نبي ودن يشفي مجدي يدين حياة ومن تأزيز ممكن قضاء نعلم بالروح القدس رب المحن بطك نذيب بنسبة دون وقيدهم على أب والأمن أضك أنبياء وكنيسة وحد مقدسة مع السنة على طرف مهدى حما في خطوة ينتظر كانت أمات حدود الآتي أمين
3: العالم كله اسمعنا والرحمة

إن كاس وليك من أبوستوليك إكليسية أنت ابنوتيا مينوسكن يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم ولا

العالمين واحد والاب قدوس واحد والابن قدوس واحد والروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين. الليلو

0: بشوي نوتي بانتوكرات ريفيو تبن شوي سو بن نوتي وبن سوتير إيسوس بخريستوس نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك رب استرتنا عنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوه لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح يا رب عنا، عن سائر شعبك، عن موضعك المقدس هذا، أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على

أم هذه الآباء كانوا شمس ذكروس وشعب ضعف يكونوا محارين فم الثالوث الأقدس فم الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الآفاء وهي الاثنى عشر رسولا فم الأموال بناء من الخوف باركنا حالنا باركنا من الخوف.

قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي، بركاته علينا أمين. فكما قبلتم المسيح يسوع ربنا اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه وثابتين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. فانظروا لئلا يسلبكم أحد بفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس وكعناصر العالم وليس كالمسيح، فإنه فيه يحل جميع كمال اللاهوت جسديا، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رئاسة وسلطان، هذا الذي به ختنتم ختانا ليس مصنوعا بيد، بخلع جسد اللحم، بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية، هذا الذي به قمتم معه أيضا بإيمان عمل الله الذي أقامه من بين الأموات. وإذ كنتم أنتم أيضا أمواتا بزلاتكم وغلف جسدكم أحياكم معه، إذ غفر لنا جميع زلاتنا، إذ محى الصك الذي كان علينا في الفرائض والذي كان ضدنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. وإذ كشف الرئاسات والسلاطين أشهرهم جهارا وخزاهم به، فلا تجعلوا أحدا يحكم عليكم في أكل أو شرب أو في نصيب عيد أو في رؤوس الأهلية أو السبود التي هي ظل الأمور المقبلة، وأما الجسد فللمسيح، فلا يقهرنكم أحد فيه مريدا في التواضع وخدمة الملائكة التي رآها دائسا عليها، متكبرا باطلا من جهة فكره الجسدي، وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد مربوط.

0: مربوط بالعروق والأوصال ومتركب فينمو نموا من الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. كتبت إليكم بهذا كي تعلموا أن لكم حياة أبدية أيها المؤمنون باسم ابن الله. وهذه هي الدالة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا، وإن كنا نرى أنه يسمع لنا كل ما نطلبه منه، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها. إن رأى أحد أخاه أخطأ خطية ليست موجبة للموت، فليطلب أن تعطى له حياة للذين يخطئون خطية ليست للموت. توجد خطية موجبة للموت، ليس قولي عن تلك أن يطلب من أجلها كل ظلم فهو خطية، وتوجد خطية ليست موجبة للموت. نحن نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه ولا يمسه الشرير. نعلم أننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير، ونعلم أن ابن الله قد جاء ووهب لنا علما لنعرف الإله الحقيقي ونثبت في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحقيقي والحياة الأبدية. أيها الأبناء، احفظوا أنفسكم من الأصنام. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. فلما رأى بطرس أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، لماذا تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا؟ أن جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع، هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، أما أنتم فأنكرتم القدوس والبار وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه هذا الذي ترونه وتعرفونه اسمه هو الذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمامكم أجمعين. والآن يا إخوتي، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم هذا كما فعل رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما قاله سابقا بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم مسيحه وقد أكمله هكذا. فتوبوا وارجعوا لكي تمحى خطاياكم، لكي تأتي أزمنة الراحة من وجه الرب ويرسل إليكم الذي سبق ورسمه يسوع المسيح، هذا الذي ينبغي أن السماوات تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر. لم تزل كلمة الرب تم وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الله ابن الروح القدس. اليوم 19 من شهر توت أحسن الله انقضاءه، عادوا عليك مغفوري خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها. أمين.
2: تحتفل الكنيسة اليوم باليوم الثالث والأخير من أيام عيد الصليب المجيد، ويصلى بالطقس الشعانين الفرايحي. وفي هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار إصعاد القديس غرغريوس الأرمني من الجوب، وقد ولد هذا القديس من سلالة ملكية في أرمينيا، ومات والده مقتولا فبقي غرغريوس مع أخيه وهربت بهما مربيتهما إلى قيصرية الكبدوك، حيث قامت بتربيتهما في حياة التقوى والقداسة. وكان غرغوريوس يتحلى بالفضائل مع نبوغه في العلم والفلسفة، ثم خدم في بلاط ابن الملك تريداتا. وفي أحد الأيام أمره الملك أن يقدم ذبيحة للأوثان، فأخبره غرغوريوس بأنه مسيحي، فغضب الملك وأمر بتعذيبه، وكان الرب يخلصه ويشفيه. أخيراً أمر الملك بإلقائه في جب عميق ليموت فيه جوعاً وعطشاً، فحفظه الله في الجب وأعد له سيدة عجوزاً أبصرت في رؤيا من يقول لها: اصنعي خبزاً والقيه في هذا الجب. فكانت تفعل ذلك لمدة 14 عاماً. مرض الملك مرضا شديدا، فظهر ملاك الرب لأخته وأعلمها أن أخاها لن يبرأ ما لم يصعد غرغوريوس من الجب. وفي الصباح أخبرت رجال الدولة بما رأت، فألقوا حبلا ليرفعوا دانيال الجديد من الجب حيا، فاستقبلته الجماهير باحتفال عظيم، وطلبت منه أخت الملك أن يصفح عن أخيها ويصلي من أجل شفائه، فاستجاب له الرب وشفي الملك مع ترك علامة بجسده لتذكره بماضيه الأسيم. أما بقية جهاده ونياحته فمذكوران تحت اليوم 15 من شهر كياك. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا. آمين.

0: Vieni forse.
1: Nel motivo.
0: Ayo al-Sayyid Rabbi Aslam Masih al-Ladhi Khataba Tarmidh al-Qudisin wa Rusra Tariqa'il Nabi al-Abran Kasirin Ishtahu أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فنصحك أن نسمع أن نعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطي قديسك
1: يا رب
0: اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا ان نذكرهم في صلاتنا الباطنه التي نرفعها اليك ايها السيد رب لا هنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا

0: يوسف واسم رسومي إن كرلي اسم كرلي اسم خنوم اسمي
1: من حقيقة نوم بلين واحد الله إلى ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نوم برب واحد يسوع ابن الله الوحيد مولود قبل كل الدون نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي ولا فجوال الذي به كان هذا من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسم من الروح القدس من العذراء تأنى الصلب عن أبلوز بنطس تأنى مقبرة قام وصعد للسماء وجلس عن يمين أبي وأذن في مجدي يدينا أحياء الأموات على أساس ممكن قضاء نعم نوب الروح القدس رب المهم بثق الأب نسجد أنا أجده مع الأب والابن ناطق بها كنيسة واحد مقدسة مع رسول ونعترف مع ودايا
2: قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.
3: تمكن شنيل.

الذي يؤوي الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس.

0: هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض سلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية
0: بمسرتك يا الله، املأ قلوبنا من سلام.

0: دنا سن ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تسخر الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة كي لا ننال غير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا ربنا الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل دور المالك إلى الأبد الساكن في العالي الناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر.

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصية بغواية الحياة سقطنا من الحياة.

دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا إحنا جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع.

خلاص، انا ما علينا بالخلاص الذي من فوق بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا اطهارا بروحك القدوس، هذا الذي احب خاصته الذين في العالم.

لخواص تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

جمتي بي افتي فين اوفن اجيوس الماستيس اوه ان ابوس طولوس اس اواب افغو اموس خذوا اشربوا منه كلكم لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يصفق عنكم

0: أنا ولم يقل صلاتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباسكون يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا غفور
0: هذه التي
1: رحمتك
0: اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف فارزق سنادنا فيها أسكن يا رب أبان الطباب المكرم رئيس الأساقفة بطر الكنة البابا الأنبا طبدروس الثاني الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة عليهم بمعنى كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام أسكن يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن

يا سعد يا ربك مقدارك انا ما تكفرح وقال ارل يروح حرصال تقصر اسمار واعدل الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك لي للسنة بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارملة واليتيم والغريب والضيف ومن اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لان اعينا كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت

سمم شويس انتك ارف مفي ان يس او ابتيرو تافران اكن جنب ان نيوتي اس او ني باتيارشي اس ني بروفيتي اس ني ابوستولوس ني ريفيوش ني فانجلستي اس مارتيروس ني اومولوجيتي اس ني مبن فاني فين ان اس مي تفوك اي والخنف لا تي ان هو ذا سيس او استون بارسينوس ان سيوني.

ولا كل أحد يا رب الذي ذكرنا أسماءهم الذين لم نذكرهم الذين ليسوا في فكرنا والذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدتك المرحومة سامية وليام نجيب الذي اذكر الأربعين في هذا اليوم ولويس زخاري وملك رفائيل تذكار السنة. أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا

دين يا رب إلى ملكوتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار الإله.

بجسد وذبح وانحنى بالصليب وانفصلت نفسه عن جسده، إذ لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده، وطعن في جنبه بالحربة وجرى منه دم وماء أغفرانا لكل العالم، وتخضب

وعوض الخطيه المحيطه بالعالم مات الابن بالصليب وردنا من التدبير الشمالي الى اليمين وامنا بدم صليبه ووحد والف السمائيين مع الارضين والشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد.

0: اغفر الله الحامل خطيئة العالم، اغفر ذنوبنا واترك خطايانا، واقمنا عن جانبك اليمين يا الله ابا ربنا يسوع المسيح الذي من القاروبين يتبارك ومن السرافيم يتقدس ومن الوف الوف وربوات ربوات الخدام الناطقين يتعظم، الذي يقدس ويكمل القرابين وتكميل الأسمار التي قدمت لك رائحة لذيذة. قدس أيضا أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا كلنا، لكي بقلب طاهر ووجه غير مخزي ندعوك يا الله الآب السماوي، ونصلي قائلين جبنيوت.
1: الذي في السماوات تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والمجد كن بكريستوس يسوس بن شويس.
2: احنا رؤوسكم للرب
1: يا رب،
2: ننصت بخوف الله.
0: سلام كنيستك الباب الأنبياء والرسل.

انت عم بنوي البنوتي فاي بيخن ام اسمي امين امين امين امين. اؤمن اؤمن اؤمن اعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي خذه ابنك الوحيد ربنا الهنا مخلصنا يسوع المسيح خذه من سيدتنا ملكتنا والدة القديسة الطاهرة ماريا جعله واحد الملوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف اعترافا حسنا بيلاطس بونتيوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة برد وحده عنا كلنا بالحقيقة اؤمن ان لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفا

0: ومن ومن الناس وبالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيدين قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أختي ثيابك وسمك.

0: وسلم على بعض صلوات التناول.
1: قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظ النفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد اقبلت اليك يا رب، تلبسني حلا نقيا
0: تهاني دخول الى عرسك في هذه
1: التناول، لاني بي ازدادت فضيله ثبات ونمو، يشتد ايماني وتقوى رجائي. فليصر تناول اعلام الخلاص ولباسا النعمه وحلا للميلاد الجديد، وطهاره قداسه للنفس والجسد ونقاء للحب وفرح سنون ابديا ولجواب حسن قبول امام من برك الرهيب. وسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك، وصيرني تحت ردك، استدعي اليك عقلي وحواسي وارادتي وتباركها تكون طعم شهادك. يحيي قلبي ويقظ ضميري، شتت جميع خيلات العدو وكل الذوائب ان تسقط سير معك.
0: سمع وادر وير وعد الشهيد ابراهيم محمدك في قلبي، تنافع نور افكنا من انقذني، انقذ مع النار قد ما رفقنا ينسى النار، فانك وحدك غاية سعادتي، انت وحدك يا رب الابدين.

صلي مع بعض مديح تعيد الصليب. أبني باسم الثالوث الحي رب الصباوت والنصير.

0: التسبيحة سالوا بهذه التسبيحة اذكر
1: نسبح ملك قائدين المجد لله في العالم الأرض السلام الناس مصر أمين الليلو يا ذوك سابتري كيو كيو جيو من الماتي كان كاي كيستو سيونا ستوني ونونا من تنوشي بولنجو موشيو بنشوي سيسوس بخريستو في طباشي بستفروسي كي

0: Amina se shopi.
1: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن إن مش المسيح صار منا لك مكرم.
2: حبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله لك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي موسى ولك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان

هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا، هلما نسجد هلما نطلب من المسيح ملكنا، هلما نسجد هلما نتضرع إلى المسيح مخلصنا. يا ربنا يسوع المسيح كلمة الله إلهنا، بشفاعة القديسة مريم وجميع قديسيك احفظنا ولنبدأ بدءا حسنا. ارحمنا كإرادتك إلى الأبد. الليل عبر نشكرك يا رب ونسألك أن تحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة انقذنا. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما ليك بالدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع القلب والوداع وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين لحفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل، كي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. واحد هو الله أبو كل أحد، واحد هو أيضا ابنه يسوع المسيح الكلمة الذي تجسد ومات وقام بين الأموات في اليوم الثالث وقامنا معه. واحد هو الروح القدس المعزي، الواحد بأكنومه منبثق من الآب، يطهر كل البرية، يعلمنا أن نسجد للثالوث القدوس، لاهوت واحد وطبيعة واحدة، نسبح ونبارك إلى الأبد أمين. شوي سنين انا الليلو يا الليلو يا خنفران مبيوت مبشير بابن وما اثواب ونوت نوت تسبحت باكر النهار المبارك، اقدمها للمسيح ملكي والهي، وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتي المعلمنا داود نبي والملك، بركات علينا امين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادتي وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، فيكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح فيه. ليس كذلك المنافقون، ليس كذلك، لكنهم كالهباء الذي تزريه الريح عن وجه الأرض، فلهذا لا يقوم المنافقون في الدينونة ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار.

ذاك سر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه. فأنت رب، أنت هو ناصري ومجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، لأن

بري في الشدة فرقت عني، ترى أفعلي يا رب واسمع صلاتي. يا بني البشر حتى متى تثقل قلوبكم؟ لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب؟ اعلموا أن الرب قد جعل صفيه عجبا، الرب يستجيب لي إذا ما صرخت إليه. اغضبوا ولا تخطئوا، الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة البر وتوكلوا على الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات؟ قد ارتسم علينا نور وجهك يا ربي، أعطيت سرورا لقلبي. أوفر من الذين كثرت حنطتهم وخمرهم وزيتهم، فبالسلام أضجع أيضا وأنام، لأنك أنت وحدك.

لا تشاء الاسم، ولا يساكنك من يصنع الشر، ولا يثبت مخالف الناموس قدام عينيك. يا رب أبغضت جميع فاعل الاسم، وتهلك كل الناطقين بالكذب. رجل الدماء والغاش يرزله الرب، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكلك المقدس. اهديني يا رب بعدلك من أجل أعدائي، سهل أمامي طريقك، لأنه ليس في أفواههم صدق، باطل هو قلبهم، حلقهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد غشوا، فدنهم يا الله وليسقطوا من

وككثرة نفاقهم استأصلهم، لأنهم قد أغضبوك يا رب. وليفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد، يسرون وتحل فيهم، ويفتخر بك كل الذين يحبون اسمك، لأنك أنت باركت الصديق يا رب، كما بترسل مسرة

عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا، فأنت يا رب إلى متى؟ عد ونجي نفسي، احييني من أجل رحمتك، لأنه ليس في الموتى من يذكرك ولا في الجحيم من يعلمك.

الرضعان هيأت سبحا من أجل أعدائك لتسقط عدوا ومنتقما، لأني أرى السماوات أعمال أصابعك، القمر والنجوم أنت أسستها. من هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ أنقذته قليلا عن الملائكة بالمجد والكرامة توجته، وعلى أعمال يديك أقمته. كل شيء أخضعت تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا.

بني البشر، وتكلم كل واحد مع قريب بالأباطيل، شفاه غش في قلوبهم وبقلوبهم تخاطبوا، يستأصل الرب جميع الشفاه الغاشة واللسان الناطق بالعظائم، الذين قالوا نعظم ألسنتنا شفاهنا منا، فمن هو ربنا من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين؟ الآن أقوم يقول الرب أصنع الخلاص علانيتان، كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض قد صفيت 7 أضعاف، وأنت رب تنجينا وتحفظنا.

الذين في أرضه وصنع فيهم كل مشيئاته. كثرت أمراضهم الذين أسرع وراء آخر، لا أجمع مجامعهم من الدماء ولا أذكر أسماءهم بشفتي.

بارك الرب الذي أفهمني، وأيضا إلى الليل تنذرني كليتاي. تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع. من أجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني، وأيضا جسدي يسكن على الرجاء، لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا.

في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. جعل في الشمس مظلته، وهي مثل العريس الخارج من خدره، يتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها ومنتهاها إلى أقصى السماء، ولا شيء

الأطفال، فرائد الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى أبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معا، شهوة قلب مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، وأحلى من العسل والشهد، عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم.

من يشعر بها من الخطايا المستترة. يا رب طهرني من الغرباء، احفظ عبدك حتى لا يتسلطوا علي، فحينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي

توكلت فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الاسم باطلا. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني.

كله. اذكر يا رب رأفتك ومراحمك لأنها ثابتة منذ الأزل. خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكرها كرحمتك، اذكرني أنت من أجل صلاحك يا رب. لأن الرب صالح ومستقيم لذلك يرشد الذين يخطئون في الطريق، يهدي الودعاء في الحكم، يعلم الودعاء طرقه. جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة. من هو الإنسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها؟ نفسه في الخيرات تثبت، نسل ويرث الأرض. الرب عز لخائفي واسم الرب لأتقيائه، ولهم يعلن عهده. عيناي تنظران إلى الرب في كل حين لأنه يجتذب من الفخ رجلي. انظر إلي وارحمني لأني ابن وحيد وفقير، أنا أحزان قلبي قد كسرت.

إنهم قد كسروا وأبغضوني ظلم، أحفظ نفسي ونجيني، لا أخزى لأني عليك توكلت. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لصقوا بي.

بي مملوءا نعمة وحق يوحنا شهد له وصرخ قائلا هذا الذي قلته إن الذي يأتي بعد كان قبلي حقا كان أقدم مني ونحن جميعا أخذنا من امتلائه ونعمة عوضا عن نعمة لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق بيسوع المسيح الصغر والمجد

أيها النور الحقيقي الذي يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت لمجيئك. خلصت أبانا آدم من الغواية وعتقت أمنا حواء من طلقات الموت، وأعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونبارك.

عندما دخل إلينا وقت الصباح أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا الحواس المضيئة والأفكار النورانية، ولا تغطينا ظلمة الآلام لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين: سبقت عيناي وقت السحر لأتلو في جميع أقوالك. اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا.

المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تمجيدات يا والدة الإله السماء الثانية، لأنك أنت هي الزهرة النيرة غير المتغيرة، والأم الباقي عذراء لأن الآب اختارك، والروح القدس ظل لك، والابن تنازل وتجسد منك. فاسألي أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه، وأن ينجيه من التجارب، لنسبحه تسبيحا جديدا ونبارك الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله الجوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها الرب إله القوات، الكائن قبل الدهور والدائم إلى الأبد، الذي خلق الشمس لضياء النهار والليل راحة لكل البشر، نشكرك يا ملك الدهور لأنك أجزتنا هذا الليل بسلام وأتيت بنا إلى مبدأ النهار. من أجل هذا نسألك يا ملكنا ملك الدهور، ليشرق لنا نور وجهك وليضيء علينا نور علمك الإلهي، واجعلنا يا سيدنا أن نكون بني النور وبني النهار، كي نجتاز هذا اليوم ببر وبطهارة وبتدبير حسن، ونكمل بقية أيام حياتنا بالعصرة بالنعمة الرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد يسوع المسيح وموهبة روحك القدوس الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. أيها الباعث النور فلينطلق المشرق شمسي على الأبرار والأشرار، الذي صنع النور الذي يضيء على كل المسكونة. أنر عقولنا وقلوبنا وأفهامنا يا سيد الكل، هب لنا في هذا اليوم الحاضر أن نرضيك فيه، واحرصنا من كل شيء راضي ومن كل خطية ومن كل قوة مضادة، بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه مع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي. رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم.

إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل، الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا، الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، لكل صبر وطول أنات بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة.
الأصحاح الثاني. فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لاودكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة، لكل غنى يقين الفهم، لمعرفة سر الله الآبي والمسيح، المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. وإنما أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام ملق، فإني وإن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح، فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح. فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه، وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملوءون فيه، الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلا في جسدكم، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي، وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. إذن إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تجس، التي هي جميعها للفناء في الاستعمال، حسب وصايا وتعاليم الناس، التي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد، ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. الأصحاح الثالث. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم

0: التي على الأرض.
1: الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله.

الكلام القبيح من افواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، اذ خلعتم الانسان العتيق مع اعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيثي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات، ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أنات، محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة، مترنمين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. أيتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة.

الأصحاح الرابع. أيها السادة، قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. واظبوا على الصلاة، ساهرين فيها بالشكر، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام، لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا، كي أظهره كما يجب أن أتكلم. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. جميع أحوالي سيعرفكم بها تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا عينه، ليعرف أحوالكم ويعزي قلوبكم. مع أونيسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم، هما سيعرفانكم بكل ما ها هنا.

يسلم عليكم أرسترخس المأسور معي، ومرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجله وصايا. إن أتى إليكم فاقبلوه، ويسوع المدعو يسطس، الذين هم من الختان. هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله، الذين صاروا لي تسليه. يسلم عليكم أبافراس الذي هو منكم، عبد للمسيح، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لاوديكية والذين في هيرابوليس. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. سلموا على الإخوة الذين في لاوديكية، وعلى نمفاس، وعلى الكنيسة التي في بيته. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاوديكيين، والتي من لاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقولوا لأرخبوس: انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. السلام بيدي أنا بولس، اذكروا وثقي. النعمة معكم، آمين. كتبت إلى أهل كولوسي من روميا بيد تيخيكوس وأونيسيموس.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا قنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنغم اسواب ونوت نوت امين. تسبحت الساعة الثالثة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي أرجوه أن يغفر لي خطاياي.

من إنجيل معلمنا يوحنا البشير بركات علينا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أتركه

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا اله كل الرأفة ورب كل عزاء الذي عزانا كل حين بعزاء روحك القدوس نشكرك لانك عرفتنا للصلاه في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس بغنى على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين الطوباويين مثل أسنة نار. نسأل ونطلب منك يا محب البشر اقبل صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس وطهرنا من كل دنس الجسد والروح وانقلنا إلى سيرة روحانية لكي نسعى بالروح ولا نكمل شهوة الجسد واجعلنا مستحقين ان نخدمك بطهاره وبر كل ايام حياتنا لانه يليق بك المجد والاكرام والعزه مع ابيك الصالح والروح القدس الان وكل اوان والى الابد امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعه في السماء وعلى الارض مسجود له ممجد المسيح الهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمه الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل معلمنا البشير يوحنا البشير بركاته علينا أمين. وكان في ذاك الزمن عيد التجديد في أورشليم، وكان الشتاء، وكان يسوع يمشي في الهيكل في رواق سليمان، فأحاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح قل لنا علانية. أجابهم يسوع: قد قلت لكم فلم تؤمنوا. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أيضا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد، لا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي. الذي أعطاني هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي. أنا وأبي واحد، والمجد لله دائما أبديا أمين. كنيسة النهاردة بتعيد عيد الصليب،

الصليب بالنسبة لنا هو التعبير الوحيد عن حب الله. تقول لي ده ربنا عمل حاجات كتير تقول ان هو بيحبنا. ربنا خلقني انسان، ما خلقنيش وزة ولا بطة ولا اي خليقة اخرى.

ربنا خلقني انسان واداني حكمة واداني فهم واداني كنيسة واداني اسرار وشفى مرضانا وسهل حياتنا وعمل حاجات كتيرة حلوة قوي. اقول لك كل الاعمال دي فعلا تعبر عن محبة الله لينا، لكن اجمل تعبير عن حب الله هو اللي ظهر على الصليب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. اجمل صورة لحب الله هي حبه اللي ظهر لينا على الصليب. ويقول لنا انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 13، يسوع وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم ويذهب الى الاب، اذ كان قد احب خاصته، احبهم الى المنتهى، احبهم الى المنتهى. طبعا المسيح لما ينتقل من هذا العالم ويذهب الى الاب يبقى الطريق هو ايه؟ الصليب، هيتصلب ويموت ويذهب للاب. اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى، كان الشيطان قد القى في قلب يهوذا ان يسلمه. شوف الاثنين، واحد بيحب الناس اللي في العالم الى المنتهى، وواحد بيفكر يقتله، واحد عاوز يقدم حب للعالم كله على الصليب، وواحد بيفكر يقتله. تقولي تمضيت كفيلة لما المسيح يعرف ان في واحد من تلاميذه هيسلبه او هيسلمه او يبيعه. تمضيت تخلي المسيح يغير رأيه؟ لا، ده بالنسبة لنا احنا. الحب بالنسبة لنا لان احنا قلبنا صغير وقلبنا ضيق وقلبنا بيحب قليل، فلما واحد يضايقني ابص الاقي محبتي بتقل له. ممكن تقدم محبة لكن واحد يضرك، لا، محبة هنا تقف. واحد يأذيك، لا، واحد يهينك، واحد يفتري عليك، واحد يظلمك، لا، المحبة بقى لا، ده ما يستاهلش محبة. لكن المسيح مش كده، المسيح مش كده. المسيح احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى. تقول لي يعني ايه المنتهى ده؟ اقول لك المسيح لما سمروه على الصليب فتحوا ايديه كده، واحد دق مسمار هنا في الخشبة يعني، واحد من الناحية التانية شد بقى الدراع عشان يجي قدام الخرم، اصل هما كانوا عاملين خرمين في الصليب، فيظهر عملهم اوسع من اتساع ايدين المسيح. فدق الصليب هنا في الخرم، واحد من الناحية التانية بيشد بقى الدراع عشان يوصله للخرم التاني ويدق الصليب المسمار التاني. شوف كده، لما الايد دي تبقى متسمرة، ايد دي فيها مسمار وبتتشد، يبقى الوجع قد ايه. هكذا
احب الله العالم. وبعدين الايدين فضلت بقى في الوضع ايه؟ مفتوح كده. يعني مش ممكن هتتقفل في وش حد. الحب ده اللي على الصليب والحضن المفتوح ده على الصليب مش ممكن يتقفل في وش حد. بمعنى ايه؟ مهما كنت وحش، مهما كنت مفتري، مهما كنت مؤذي، مهما بعته بكذبة او حلفان او شتيمة او شهوة ردية، مهما عملت هيحبك برضه وحضنه مفتوح ليك برضه. مهما كان حالك ومهما كانت خطاياك ومهما اسأت اليه برضه هيحبك زي ما بيحبني بالظبط. مش كده بس، ده المنتهى لسه ما جاش. الحب للمنتهى لسه ما جاش. وهما بيتعشوا، ربنا يسوع بيتعشى مع تلاميذه، عرف ان واحد اسمه يهوذا هيبيعه. هل ربنا يسوع يغير طريقة الصليب؟ يمكن البعض منكم يقول طب ليه الصليب والعذابات دي والجلد والتفافة اللي في الوش والاهانة والظلم والتعب والدم اللي بينزف طول النهار وطول الليل، ليه؟ ما كانش في طريقة تانية؟ لا، ما فيش. تقول لي ليه ما فيش؟ اقول لك، كل خطوات الصليب وكل المرار كل جلدة كان بتنزل على جسد المسيح في مكان معين لعلاج خطية معينة انا وانت وغيري والاجيال عملتها. مش يهوذا بس اللي باع المسيح، ده المسيح اتصلب عن يهوذا وعن كل يهوذا في ايام المسيح وبعده والى اخر الزمان، وهيفضل ايديه مفتوحة والحب حاضر والحب موجود ليهوذا اللي صلبه وكل يهوذا في كل زمن. الجلادات اللي على ظهر المسيح دي بتعالج خطاياي، بتشيل خطاياي انا وتحطها على ظهر المسيح، مع ان انا اللي كان مفروض اتجلد. عارف التفافة اللي في الوش لما تفف في وش المسيح؟ لو واحد يتف في وشك يجرى لك ايه؟ تحس ايه؟ فكر كده. لو واحد في وسط الناس كده، او واحد خلاك في وسط الناس كده وراح جاي كده وراح تافف في وشك، تحس ايه؟ شوف انت بقى. طب لو اتنين تفوا في وشك، طب لو 50 طول ما انت ماشي كده في الكنيسة، طول ما انت ماشي كل واحد يتف في وشك، ايه رأيك؟ يجرى لك ايه؟ تحس ايه؟ هو ده الصليب، هو ده الحب. وعاوز اقول لك ان التفافة في الوش ديت بتشيل خطايا معينة. كلنا لما نروح نعترف

انا شخصيا يعني بيبقى عندي خطيه كده مكسوف منها او مكسوف اقولها. فربنا يسوع يقول لي ايه؟ التفه اللي جت على وشي ديت هي خطاياك اللي انت مكسوف منها، بس انا مش هتكسف منها، انا مش هتكسف من خطاياك اللي انت مكسوف منها. ازاي يا رب ما تكسفش من خطاياي؟ يقول لي اصل انت حتة مني، انت من لحمي ومن عظمي، وانا بحبك زي ما انت كده بكل خطاياك، بكل تعدياتك، بكل وحشتك، بكل اللي بتعمله. انا برضو بحبك كده لانك انت حتة مني، انت ابني. مع اننا ساعات خلقنا بيضيق على ولادنا اللي بنحبهم، ساعات ساعات ما بنستحملش عيالنا لما يعملوا حاجة غلط ورا حاجة ورا حاجة ورا حاجة كده، ما نستحملش ولادنا، لكن هو بيستحملني ويستحملك ويستحمل كل الناس لانه عنده حب شديد جدا. ظهر فين الحب ده؟ قال على الصليب. الصليب ده المكان اللي ظهر فيه حب الله، حب الله العظيم جدا، حب الله اللي قال عنه ربنا يسوع: إبراهيم أبوكم اشتهى أن يرى يومي فرأى وفرح. هو إبراهيم شافك يا رب؟ شافه. إبراهيم شاف المسيح؟ شافه. هقول لك إزاي. إبراهيم اشتهى يشوف يوم الصليب لانه شافه قبل كده. زي ما كلكم عارفين، ربنا اخرج ابراهيم من اور الكلدانيين وهو عمره تقريبا 60 سنة، وقال له: سر امامي وكن كاملا فاباركك. قال له: حاضر. سيب اهلك وناسك كل بتحبهم. حاضر. سيب الارض اللي انت تربيت فيها وروح للارض اللي انا هقولك عليها. حاضر. انزل مصر. حاضر. اطلع فلسطين. حاضر. وهكذا. ابراهيم طول عمره ما قالش ربنا لا ابدا. انا بقول لربنا كم مرة في اليوم: لا انا مش هعمل دي. الانجيل يقول لي: لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم. قال له: لا، دول لازم أوقفهم عند حدهم. يقول لي: ما تعملش الحاجة الفلانية. أقول له: لا، ده ما ينفعش في الزمن ده. ربنا يقول لي: من لطمك على خدك الأيمن حول له الأيسر. أقول له: لا. وطول النهار أقول له: لا، مش هقدر أعد، مش هقدر أعدلك. أنا بقول لربنا لا كم مرة في النهار. لكن إبراهيم: حاضر حاضر حاضر. وبعدين ربنا أغنى إبراهيم جدا، بقى إبراهيم أغنى أغنياء الأرض. وبعدين ربنا في مرة ظهر لإبراهيم كده بيقول له: أجرك كبير يا إبراهيم. قال له: أجر إيه يا رب؟ أنت فكرك كل الفلوس والأملاك والحاجات اللي عندي دي ممكن تبسطني؟ ده أنا ما عنديش عيل يا رب. قال له: هديك عيل. وإداله إسحاق. كان عمره كام سنة؟ 100 سنة. أبونا إبراهيم فضل مستني الولد ده إسحاق 40 سنة، فضل مستني 40 سنة. وبعدين في يوم وليلة ربنا يقول له إيه؟

هات إسحاق ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه لي محرقة. ايه ده بقى بعد ما اديتني الفرحة؟ عارفين كلمة إسحاق يعني ايه؟ إسحاق يعني ضحك. إسحاق يعني ضحك، ضحك، لأن سارة يوم ولدت إسحاق سمته إسحاق وقالت كده: لأن الرب صنع لي ضحكا. ما دقتش فرحة في عمرها كله زي اليوم اللي دقت فيه الفرحة لما إسحاق اتولد فسمته إسحاق، يعني الضحكة اللي في حياتي. او زي ما تقول، او زي ما الناس تقول، الدنيا ضحكت لهم، عرفوا معنى الفرح لما إسحاق اتولد، عرفوا معنى الفرح ومعنى الضحك. قبل كده ما كانش فيه. تقول لي ده غناي ده مبسوط؟ لا مش مبسوطين، هم غناي بس مش مبسوطين. وبعد ما ربنا يديهم إسحاق يجي في يوم وليلة كده اقول له: ابراهيم هات ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. شوف التعريف، ربنا بيقول تعريفات كتيرة قوي عن إسحاق: وقدمه لي محرقة. وكأن ربنا بيدوس على الحتت اللي بتوجع إبراهيم. طب ما تاخدنا أنا بداله يا رب. إبراهيم بيقول لربنا: طب ما أينفعش أنا بداله؟ لا، هات لي ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقة. الله حاضر، حاضر. وخد إسحاق في إيده طبعا من ورا أمه، لأنه هيقول لها إيه؟ ما يقدرش يقول لها، ما يقدرش يقول لها ربنا قال لي كذا. وهو عارف إن هو واخده في إيده ورايح يقدمه على جبل ربنا هيوريه له، مش أي جبل كمان، عشان تشوفوا الألم اللي كان إسحاق بيعاني منه. ابراهيم واخد ابن اسحاق في ايده ومشيله حطب المحرقة، ان ابراهيم عنده 700 سنة، واسحاق كان عمره في الوقت ده حسب الاباء ما بيقولوا حوالي 37 سنة، يعني شاب في منتهى القوة، فيقدر يشيل الخشب بتاع المحرقة. واخد اسحاق في ايده عارف انه مش هيرجع بيه، واخد السكينة زي كده ما الأيقونة بتقول، ورفع السكين على إسحاق، رفع السكين على فرحته، رفع السكين على ابنه وهيذبحه، لأن ربنا قال له اعمل كذا. مفيش كلام، حاضر. وبعدين ربنا يبعت ملاك، زي ما انتوا شايفين كده، الملاك ماسك ايد ابراهيم اللي فيها السكينة، قال له: بس السكينة دي ما تنزلش على إسحاق، انا بس ابراهيم. ربنا بيقول لابراهيم يعني: انا بس ابراهيم كنت عاوز ادوقك يعني ايه الصليب، عاوز ادوقك يعني ايه الصليب. السكينة ديت مش هتنزل على ابنك، السكينة ديت مش هتنزل على إسحاق، دي هتنزل علي أنا. وربنا حضر خروف مربوط في الشجرة كده ورا إبراهيم، قال له: بص وراك إبراهيم هتلاقي خروف، روح قدمه محرقة بدل إسحاق. إسحاق إبراهيم يجرى له إيه؟ إبراهيم يجرى له إيه؟ ها، مين يعرف إبراهيم يجرى له إيه لما لقى الخروف؟ أنا بقول كده أكيد راح

الخروف ده بالحضن، وبقى يبوسه كده وفرحان بيه قوي. ليه؟ اصل الخروف ده اللي رجع له فرحته، اللي رجع له ضحكته، اللي رجع له حياته، اللي خلاه اللي خلاه يفرح فرحة أكبر من فرحة يوم ما اتولد إسحاق. ويجي يوحنا المعمدان بعد زمن طويل قوي ويشاور على المسيح ويقول: هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. هو ده الخروف اللي كان اتقدم بدل إسحاق. يبقى الصليب بالنسبة لابونا إبراهيم يساوي ايه؟ الصليب بالنسبة لابونا إبراهيم يعني ايه؟ يعني الفرح كله، يعني الحب كله، يعني التضحية كلها، يعني فداء إسحاق، يعني فداء إسحاق وكل إسحاق وكل إنسان معرض للموت بالخطية. المسيح يقول له: السكينة ما تنزلش عليك، دي تنزل علي أنا، أنا أفديك، أنا موت بدالك، أنا موت بدالك. هو ده تعبير الحب، هو ده الحب، هو ده الحب الإلهي. لو سألت إبراهيم بعد ما ربنا بعت له الخروف ده، وإبراهيم رجع بابنه كده بقى والدنيا مش سيئة من الفرح، يعني تقول له: عاوز إيه تاني يا إبراهيم؟ مش عاوز حاجة، مش عاوز إيه؟ يطلب إيه؟ طيب لو أنا سألتك، لو انت بدل ابراهيم، لو انت بدل ابراهيم وربنا اداك عطية ضخمة كده قد اسحاق، لما انقذ لك اسحاق من الموت، انقذ نور عينك وحياتك وفرحتك وبهجتك. على رأي واحدة كان عندها ابن واحد كده، وبعدين بقول لها: ابنك ده شقي قوي. بتقول لي: ده النور اللي بشوف بيه الدنيا. ابنها ده شقي، مش شقي، مش ده الموضوع. تقول لي: ده النور اللي انا بشوف بيه الدنيا. يبقى ربنا بيحبك قد ايه؟ احبهم الى المنتهى. والإنسان، أو لو سألنا إبراهيم، أبونا إبراهيم، نقول له: مش عاوز حاجة تاني يا إبراهيم، يقول لك: ولا حاجة، مش عاوز حاجة. طب لو الناس بهدلتك يا إبراهيم، ما يهمش، معايا إسحاق. طب لو الناس أهانت كرامتك يا إبراهيم، ما يهمش. طب لو اتظلمت، لو اتأهنت، لو الناس تفت في وشك، لو جرالك مهما جرالك، ولا حاجة. كفاية ان ربنا رجع لي إسحاق. هو ده الصليب، هو ده الحب، هو كده، هو ده السر، هو ده السر اللي ورا الوصية اللي بتقول: احبوا اعداءكم، حبوا أعداءكم. طب إبراهيم لو سألته، تقدر تقوله لو حد أذاك إبراهيم تقدر تحبه؟ قوي قوي قوي. ليه؟ أصله ده الحب. ده يعني إيه الصليب والموت، وعرف يعني إيه القيامة. عشان كده أصبح
كل خسائر العالم، كل خسائر العالم تساوي صفر جنب حب المسيح على الصليب. عشان كده بقولك ربنا بين محبته كتير قوي في حياتنا، واعمال كتيرة قوي تقول ان هو بيحبنا. لكن اجمل صورة لحب الله والحب المسيح صورة حب على الصليب. هو ده، تخيل. بيحبنا كمان اكتر من كده، اصل بيقول احبهم الى المنتهى. تخيل المسيح وهو على الصليب والناس صلبوه وشدوه وقطعوه، حطوا اكليل شوك على راسه وجلدات كتيرة قوي في كل حتة في جسمه، وبعدين يجي على الصليب وهو مشدود بالالام الصعبة دي ويقول ايه؟ اغفر لهم لانهم لا يعرفون ماذا يفعلون. لا يعرفوا رب. ازاي تقول ما يعرفوش؟ يعرفوا، دول وحشين، دول متوحشين، دول كانوا قصدين يموتوك، دول نفسهم يتشفوا كده في الامك. ازاي يا رب تقول ده ما يعرفوش؟ ده لا يعرفوا. لكن هو الحب كده، هو الحب يعذر، هو الحب يلتمس عذر لأي إنسان يعمل حاجة وحشة. المسيح على الصليب يلتمس عذر لكل إنسان. عشان كده بيقول لي هحبك، هحبك مهما كنت وحش، أحبك مهما كنت مفتري، أحبك مهما كنت خاطي، أحبك حتى لو صلبتني، أحبك مهما عملت. هو ده الصليب وهو ده حب الله. عشان كده أحبائي، ربنا يسوع يقول لنا، ربنا يسوع يقول لنا احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا. نقدر؟ اللي داء الصليب واللي داء حب الصليب، اللي داء محبة الله من على الصليب يقدر. هو ده بس اللي يقدر. لكن اي انسان عادي من التعداد الكبير بتاع المسيحيين، سوري، مش هيقدر. إذا حبيت تدوق حب الصليب، إذا حبيت تدوق حب الصليب والمصلوب وتدوق حضن المسيح وحبه ليك وهو بيتألم للموت، أحبهم للمنتهى. إذا حبيت تدوق حب المصلوب، هقول لك حاجة صغيرة واحدة. ايه السر ورا الصليب؟ السر ورا الصليب يجي بولس الرسول كده ويقول ايه؟ أطاع، يقول عن المسيح يعني، أطاع حتى الموت، موت الصليب. وبولس الرسول يكلمني ويقول لي لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية. أنا مش هقول لك جاهد ضد الخطية لأن أنا مغلوب من الخطية، وعارف انك مغلوب من الخطية. مش هقولك جاهد ضد الخطية،
هقول لك اعمل حاجة صغيرة.

بس. هل ممكن تطاوع؟ هل ممكن تطاوع المسيح في وصية واحدة بس؟ وصية واحدة. تقول لي أنا وصية، أقول لك نقي. عندك الإنجيل طول وعرض، فيجي مليون ولا 5 مليون وصية، مش العشر، مش الوصايا العشر وبس. لا، ده المسيح في العهد الجديد قال حاجات كتير قوي، يعني اصحاح 5 و6 و7 في إنجيل معلمنا متى، كل وصايا نقي واختار. أسهل وصية بس وانت بتعملها، قل له ربي انا هطوعك، انا هطوعك عشان ادوق يعني ايه انت بتحبني. انا هطوع الوصية لان الوصية جزء صغير من الصليب، جزء صغير من الصليب. طوع وصية واحدة، اسهل وصية، اصغر وصية، اللي تعجبك. جرب وصايا كتير قوي ونقي واختار ووصل لاسهل وصية. هتكتشف حب المسيح. ويمكن كتير منكم، كتير منكم اكتشفوا حب المسيح وحب الصليب في ضيقة، في مشكلة، في ضيقة ربنا يطلعك منها، في مشكلة ربنا يحلها لك بأبسط ما يمكن، في مرض ربنا ينجيك كده ويطلعك منه بطريقة سهلة. مواقف كتير قوي الناس تقول أنا اكتشفت محبة ربنا، أنا اكتشفت محبة ربنا في الصليب الصغير اللي بعتهولي يوم ما كان عندي كذا ويوم ما كان عندي كذا. عشان كده احنا بنفتخر جدا، بنفتخر جدا بحب المسيح، بنفتخر جدا بالصليب اللي كشف لنا حب المسيح. عشان كده كل ما تصلي ترشم صليب، كل ما الكنيسة تقول أجيوس ترشم صليب، كل ما تخطي خطوة ترشم صليب، قبل ما تأكل ترشم صليب، لما تتخض تقول باسم الصليب. الصليب أصبح حاجة داخلة في كياننا، في لحمنا وعظمنا. الصليب ده أصبح حاجة ما نقدرش نستغنى عنها، ونكرمها جدا، حتى ان الكنيسة تحط الصليب فين؟ في اعلى مكان، فوق الحجاب خالص، فوق في اعلى مكان، لان الصليب ده فخرنا، ده فرحتنا، ده نجاتنا، ده ابديتنا، ده قوتنا في هذا العالم، ده اللي بيساعدني على تنفيذ اي وصية، ده اللي بيوريني محبة الله حتى في الاوقات اللي ببقى فيها وحش قوي. ربنا يدينا نعمة ان احنا نعيش مسيحيين، نعيش حسب ما هو عايز مش حسب ما احنا عايزين، نعيش كده كل ايام حياتنا شايلين صليبه، مفتخرين بيه، فرحانين بيه، لإلهنا المجد الدائم.

إلهي أحببتني إلى المنتهى، جعلتني ابنا لملك الملوك. أحببتني ربي وكان صليبك عربون حب لمن طعنوك. من أنا؟ من أنا حتى تموت بدلا عني وأنا بخطيئتي أصرخ أصلبوه؟ حتى متى ستظل تغفر؟

طالبا منك الغفران. يا إلهي أجثو على ركبتي مائتا من كثرة ضعف الإيمان. يا إلهي أطلب منك رحمةً

حرية، سامحني، خذني بين يديك يا نبع الحنان، أطعمني وداعا، اسقيني شفاعة، كي أحيا معك في عز وأمان.

0: الو،
1: ايوه سلام، ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ لا، ماما دخلت نامت. صدقيني يا طنط، تعبانه قوي، وكل دكتور قال لنا تشخيص مختلف. واحد يقول ان الالم اللي في دراعها سببه تيبس في عضله الكتف، والتاني يقول التهابات، ودكتور يقول خشونه في الرقبه، واخر دكتور قال لنا الموضوع يمكن يحتاج عمليه. صدقيني، صلي لها قوي يا طنط، وانا لما تصحى هقول لها انك اتصلتي تطمني عليها، واخليها تكلمك ان شاء الله. شكرا، مع السلامة. يا رب تدخل وشفيها، هي محتاجة لك قوي، انت هتكون احن من اي طبيب عليها.
2: بشوي بشوي، الحقني يا بشوي، الحقني.
1: خير خير يا ماما، مالك؟ في ايه؟
2: انا قادرة احرك دراعي، انا بقيت كويسة، بقيت كويسة.
1: معقول؟ اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. اقعدي بقى كده وارتاحي واحكي لي حصل ايه.
2: انا كنت تعبانه قوي النهارده، خصوصا لاني بقالي كام يوم ما بنامش من الالم. دخلت على السرير وصليت وطلبت من ربنا انه يقف جنبي، هو وكل القديسين، ومن التعب وقله النوم نمت على طول. وبعدين شفت رؤيه عجيبه.
1: شفتي ايه؟ احكي لي.
2: حلمت اني راكبه سفينه في البحر ومعايا اشخاص، واحد منهم طويل وعريض لابس ابيض وعلى راسه طاقيه بيضة ودقنه كمان بيضة، شكله شيخ وقور. وجه قرب مني ومسكني من دراعي اللي بيقلمني وقال لي:
3: مالك؟ انت تعبانه ولا ايه؟
2: دراعي بيقلمني قوي. سيبه أرجوك، أنا مش قادرة.
3: ما تخافيش.
2: مش قادرة استحمل.
3: ما تخافيش، هتبقي كويسة، بس خديني معاك. ها؟
2: طب سيب دراعي وأنا هاخدك معايا.
3: طيب هسيبه. براحتك. بس اوعي تنسيني، ها؟ لما تخفي وأنا مكينتي اوعي تنسيني. يلا، مع السلامة.
2: مع السلامة يا ماما. إيه ده؟ هو أنت اسمك إيه؟ استنى، اسمك إيه؟ هو صحيت من النوم وفعلا قدرت احرك دراعي من غير اي الم، لكن القديس اللي شفاني وراح من غير ما يقولي اسمه ايه.
1: طب شكله انت ما شفتيهوش قبل كده في صوره، في كتاب، في كنيسه؟
2: لا، دي اول مره اشوفه في حياتي. صحيح هو وشه منور وترتاح له اول ما تشوفه وتحس انك تعرفه من زمان، لكن انا ما شفتوش قبل كده.
1: عموما الحمد لله على سلامتك يا ماما، انا فرحان قوي النهارده ان تم شفائك على ايد واحد من القديسين الاطهار اللي هندور عليه سوا لغايه ما نعرف مين القديس.

0: القديس العظيم ده ونتشفع بيه دايما ونشكره على محبته العظيمة لينا.
1: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب المجد، أشكرك على نعمتك ومحبتك.
0: عارفة أنا كنت مستنيكي لما تصحي عشان كنت جايبلك كتاب عن معجزات قديس معاصر تقري وتطلبي شفاعته، لكن خلاص بقى المعجزة تمت ودلوقتي لازم ندور على القديس اللي عملها.
1: اديني برضو الكتاب اللي انت جبته علشان اقراه، وبكرة نروح الكنيسة ونتناول سوا.
0: حاضر، خدي الكتاب اهو.
1: ايه ده؟ معقول؟ ده هو يا بشوي. ايوه هو، صدقني.
0: هو مين؟ هو مين؟
1: القديس ده اللي صورته على الكتاب، هو اللي جالي في الحلم وشفاني. طوباك يا قديسي عظيم، جه وشفاني من الألم وأنقذني من العملية، وكمان بيعرفني بنفسه بالسرعة المذهلة دي. مين القديس العظيم ده يا بشوي؟ مين؟
2: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. قصة حياة ومعجزات القديس القمص يسم خيل، قديس كوم غريب. حلو هو اسمك الطاهر يا مختار المسيح. طوباك بالحقيقة أيها الكوكب المضيء. السلام لاسمك، السلام لقبرك المملوء نعمة، السلام لجسدك المقدس الذي ينبع منه شفاء لكل الأمراض. اطلب من الرب عنا يا أبانا الطاهر، يا من صارت معجزاته مثل حبات الرمل التي أمام قبرك، وفضائله لا تحصى، وانطبق عليه قول الكتاب: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها.
1: اسمه أبونا ياسا ميخائيل؟
0: أيوة، القمص ياسا ميخائيل، قديس كوم غريب.
1: كوم غريب؟ آه، دي قرية تبع مركز تما في سوهاج، مش كده؟
0: بالظبط كده يا ماما. في القرية دي اتولد الطفل ياسا ميخائيل الراهب سنة 1877 ميلادية من عائلة مباركة متدينة علمته الفضائل والأداب المسيحية، وكان الطفل ياسا مواظب على حضور الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة. مش كده وبس، بدأت الأسرة كمان تعلمه القراية والكتابة بطريقة بسيطة، وهو بطبعه كان هادي وبسيط، يصلي بانتظام ويقرأ في الكتاب المقدس دايما.
2: ايه يا سيالدي، رايح فين؟
3: رايح الكنيسة يا ابوي.
2: انا فرحان قوي يا ياسا لانك مواظب على الكنيسة ودايما قريب من رب المجد.
3: الكتاب بيقول يا ابوي: اذكر خالقك في ايام شبابك، وبعدين مين حضنه ادفى ولا احن من رب المجد.
2: صح يا ياسا، صح. انا كمان شفت الاجبيه اللي انت كتبتها بيدك، فكره عالقه يا ياسا.
3: كل كلمه وكل حرف كتبته حسيت بيه، وحسيت انه بيهزني ويعلمني ويقربني من طريق الخلاص. عشان كده صممت اكتبها كلها بخط ايدي، وتبقى خاصة بيا وبتاعتنا.
2: ربنا يحافظ عليك ويكملك بعقلك يا ولدي. يلا يلا علشان ما تتأخرش، اذكرنا في صلاتك يا ياسا.
3: صلاة القديسين يا ابوي. سلام.
2: سلام يا ولدي.
1: ياه، كتب أجبية كاملة بإيده؟
0: أيوة، لأنه كان مرتبط جدا بكلام المسيح وحاسس بيه وعايشه. واللي ساعده على كتابة الأجبية دي إنه كان وصل لمستوى معقول في التعليم، لدرجة إنهم كانوا بيقولوا له ياسا فندي. ولما وصل سن 25 سنة فكر إنه يسافر للقاهرة عشان يدور على شغل، وفعلا سافر واشتغل، لكن مرتاحش في القاهرة.

0: أنا مش عارف واحد زي ده إيه اللي يجيبه من بلدهم ينكد علينا هنا.
1: عايش في الدور قوي يا السفندي ده، عمره ما تشوفه يخرج ويفرفش ولا يشوف نفسه حتى.
0: لا لا ولا، وكل ما تكلمه في موضوع كده تلاقيه ما ياخدش ويدي معاك، يبصلك من فوق لتحت كده ويبتسم
1: كأنك صعبان عليك.
0: طب بس اهو

0: جاي علينا اهو. اسكت.
1: ياسا ياسا فندي.
2: سلام يا جماعه، عاملين ايه؟
1: ايه يا عم رايح فين؟
2: ابدا، خلصت شغل ومروح.
0: لا لا لا لا لا بدري كده. طيب بقول لك ايه، احنا عندنا ليك حته سهره تجنن.
2: لا يعفونا يا جماعه، اصل عندي حاجات مهمه لازم اعملها، وبعدين انتوا عارفين ان احنا بنصحى بدري قوي علشان مواعيد الشغل. يعني
1: انت دايما كده يا ابني، عايش حياتك
0: يا عم. يا عم ما احنا اشتغلنا كتير، خدنا ايه؟ فكها بقى.
2: معلش معلش، بلاش بلاش انا المره دي. ربنا معاكم. سلام.
1: ربنا معاكم. سلام. البلاد بهش اللي
0: وانا كمان. بقول لك ايه، سيبك منه عم، يلا بينا احنا.
3: ايه يا سفندي اللي انت مدهوني ده؟ معقوله استقالتك ليه كده؟
2: معلش يا سياده المدير، يا ريت توافق عليها.
3: ليه؟ في حد ضايقك؟ في مشاكل في الشغل؟ صارحني، قول لي، انت من الناس الملتزمين وما احبش اخسرك بسهوله كده.
2: ابدا يا فندم، بس يعني بصراحه عندي حاجات مهمه قوي، حاسس ان الشغل معطلني عنها. يعني
3: ايه الحاجات المهمه دي؟ ناوي ترجع البلد تاني ولا ايه؟ هتشتغل في ارضك مثلا؟
2: لا، في عندي حاجات اهم من الارض، واهم من الشغل، اهم من اي حاجه، عاوز افرغ نفسي ليها.
3: ياس، انا عارف ان يمكن بعض زملائك مش عاجبهم اسلوبك وطريقتك والتزامك، ما تخليش ده ياثر عليك، مالكش دعوه بيهم.
2: صدقني يا سيادة المدير، أنا عمري ما زعلت منهم، بالعكس أنا دايما بصلي علشانهم، ومش ده السبب الرئيسي، لكن أنا محتاج إني أتفرغ، وياريت ياريت توافق على استقالتي.
3: أنا قدام إصرارك ده هوافق، رغم إني هخسر إنسان أمين وملتزم. أنا سعيد إني عرفتك، وزعلان إنك هسبنا.
2: أنا اللي سعيد إني اشتغلت مع حضرتك، ومحتاج إنك تصلي لي.
3: ربنا معاك
2: حبيبي يسوع، أنا محتاج لك، ومشتاق لك كما يشتاق الإبل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك. أنت لي ملجأ وقوة، عون في الضيقات، سند في الشدائد. قربني ليك أكثر، ارشدني لطريقك، ضمني لصدرك، لأني محتاج لك. إن نسيت الأم رضيعها، انت مش هتنساني. انا يا رب حسيت ان العالم ومشاغله هتاخدني عنك. انت مخلصي وفادي نفسي، ازاي اقدر ابعد عنك وانشغل بحاجة تانية؟ ارشدني يا رب، ارشدني ازاي اقرب منك. انا بيك احتميت، وواثق انك مش هتردني ابدا. معيني ومرشدي انت يا رب. امين.
4: الله، إيمانه عظيم قوي، ساب كل حاجة علشان رب المجد. حس إن العالم هياخده ويشغله، فهرب لحياته لخلاصه، وطبعا رجع لبلدهم تاني.
5: لا، ما رجعش لبلده، لأنه جاله إرشاد من الروح القدس إنه يروح يتبارك من كنيسة القيامة في القدس، وعلى طول سافر وما ترددش.
4: وأكيد في الفترة اللي قعدها هناك اتمتع بعشرة جميلة مع رب المجد، وحس قد ايه المسيح اتألم وتعب عشاننا، وتهلل بالفرح لما شاف نور القيامة المجيد بيملى الكنيسة في عيد القيامة.
5: عشان كده فضل هناك لمدة 3 شهور كاملة، كان مش عايز يسيب المكان اللي حس فيه بالراحة والقرب من صليب وقاب الرب المجد، وكان بيصلي من جواه ويقول:
2: يا من ذقت الموت من أجلي في وقت الساعة السادسة، يا من دست المعصر وحدك، يا من مزقت خطاياني وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الموت بموتك، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية، إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا. نسجد لشخصك ونصرخ إليك ونشكرك، لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص عندما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. آمين.
4: أكيد الفترة دي كان ليها تأثير كبير قوي في حياة القديس ياسا، وأكيد السماء كانت بتعده في الفترة دي لشيء عظيم.
5: أكيد بعد كده رجع تاني لقرية كوم غريب، حوالي سنة 1905، ونال سر الزيجة المباركة في نفس السنة، وبدأ نشاطه في الخدمة بكل نشاطه روحانية، لدرجة أنه قام بعمل سبق بيه عصره بسنين طويلة.
4: عمل إيه ده يا بشوي؟
5: عمل عظيم. الدولة نفسها في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي عاملة خطة قومية على أعلى مستوى عشان تقوم بيه. تخيلي بقى القديس ياسر من حوالي قرن من الزمن فكر في إيه؟
4: ها شوقتني بقى، قول عمل إيه ده؟
2: ها عاملين ايه؟ حفظتوا درس المرة اللي فاتت؟
6: ايوه يا سفندي، انا دلوقتي بقدر اطلع الانجيل واقرا فيه كمان.
2: عال جدع.
6: عارف يا سياس سفندي، انا كنت في الاول مكسوف وبقول لنفسي بعد ما شاب ودوا الكتاب، لكن دلوقتي لما قدرت اقرا واكتب وتعلمت كمان المزامير حسيت ان كان ناقصني حاجات كتير قوي.
2: ربنا ادانا نعم كتير، منها العقل اللي لازم نفكر بيه، والجراية والكتابة بيوسعوا المدارك كمان. ازاي يكون عندنا الانجيل والاجبية والمزامير والالحان وكل الحاجات الحلوة دي وما نتعلمش منها ونقرا فيها ونستفاد منها؟ عشان كده كل اللي يعرف حد ما يعرفش يقرا ولا يكتب يجيبه معاه المرة الجاية. ماشي، ودلوقتي هقرا معاكم المزمور الاول. ها ركزوا معايا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب.
4: فصل المحو الأمية وتعليم المزامير من حوالي 90 سنة أكتر، فعلا كان سابق عصره.
5: وطبعا مع نشاطه في خدمته ومحبة الناس ليه بدأ ترشيحه للكهنوت، وطلب أهل البلد أنه يترسم كاهن، وفعلا تمت رسامته في صيف سنة 1905 على ايد اسقف سوهاج في الوقت ده، وبقى ياسا فندي ابونا ياسا ميخائيل قسيس كنيسة الانبا شنودة رئيس المتوحدين بكوم غريب، وبدأ خدمته وكراسته بقوة الروح القدس.
4: وطبعا الناس فرحت بيه جدا
5: جدا، وخصوصا عشان بساطته اللي قدر يجذب بيها ناس كتير للمسيح. كان بسيط حكيم وبشوش، يفرح بولاده ويفتقدهم بكل محبة وتواضع. هحكيلك على موقف يبين قد ايه كان بسيط ومتواضع مع الناس كلها.
7: ايوه حاضر يلا على الباب.
2: سلام المسيح معاك يا بنتي، ازيك عامله ايه؟
7: اهلا، حصلت الف بركه يا ابونا ياسا، البيت نور بوجودك.
2: عامله ايه، كويسه؟
7: الحمد لله نشكره.
2: طب لما انت كويسه ما بتجيش الكنيسه ليه؟ لازم حد ياخدك من يدك يعني؟
7: معلش يا ابونا، لكن انا نسيتني. تشرب ايه؟
2: الموجود شاي. اشرب شاي.
7: شاي امال ايه؟ حاضر يا ابونا، حاضر. يا رب على الكسوفه دي. طب انا ما عنديش شاي ولا عنديش حاجه اقدمها لابونا، الحل ايه بقى دلوقتي؟ يعني اعمل انا ايه؟ ايه اللي في الطبق ده؟ اشرب برتقال. هعمل بيه ايه؟ بس ايش البرتقال ده؟ طب انا اغليه بقى وزي ما يطلع، وربنا يسامحني بقى هعمل ايه يعني؟ اتفضل يا ابونا اتفضل.
2: شكرا، تسلم ايديكي. هاتي اقعد هنا. ازاي جوزك والعيال؟
7: بخير.
2: الجمعة الجاية لو ما جيتيش ما تعرفيش هعمل فيكي ايه، بقول لك اهو. ها سلام، الشاي ده مظبوط تمام.
7: يا ابونا اني اصلني غليت الـ يعني.
2: خلاص ما قلت لك مظبوط، تعالي بقى لما اصلي لك. تعالي.
7: طباك يا ابونا ياسا، طباك.
4: غلت قشر البرتقان وطلع شاي فعلا. ياه ابونا ياسا ده فعلا رجل الله.
5: ابونا ياسا حبيب الناس كلها، وعمره ما اتاخر على حد في اي طلب حتى لو كان طلب بسيط. عشان كده كان كل الناس بتروح له في اي مشكله. مره جات له واحده ست تعيط وتشتكي.
8: الحقني يا ابونا الحقني.
2: مالك يا بنتي بتبكي ليه؟
8: جيت احلب الجاموسه نزل بدل اللبن دم، شكلها هتموت يا بونا، وانت عارف هي اللي فاتحه البيت ليا انا وعيالي.
2: اللي فاتح البيت هو رب المجد اللي احن علينا من اي حد. يلا تعالي ورايا. طيب تعالي.
8: هتيجي معايا يا بونا؟ الله يخليك.
2: ما قلت لك تعالي يلا.

0: اهي يا ابونا اهي.
1: يلا احلبيها ودينا اشرب. بسم الاب والابن والروح القدس الى الماء.
0: احلبها بس بتنزل دم يا ابونا.
1: يا بنتي احلبيها ودينا اشرب بقول لك احلبيها.
0: حاضر. ايه ده؟ ايه ده؟ لبن؟ لبن؟ النزيف وقف يا ابونا.
1: هاتي هاتي يا بنتي لما اشرب هاتي وبطلي الغلبة بتاعتك دي. ها؟
0: خد يا ابونا، شهدنا لك يا ابونا ياسا، شهدنا لك.
2: فعلا طوبى للودعاء والمتواضعين.
3: القديس العظيم ياسا ميخائيل كان هو ده اسلوبه. ما كانش بيحب يوعظ بكلام كتير ولا وعظات طويلة، لكن هو نفسه كان أبلغ عظة ببساطته وحبه للناس.
2: ما الكتاب بيقول أنا أريك بأعمالي إيماني.
3: كانت أعماله فعلا عظيمة لأن إيمانه عظيم، لأنه كان على موعد مع التجارب وكانت التجارب شديدة قوي.
2: ما تنساش أن التجارب بتثقل الإيمان وتنقيه، خصوصا مع واحد في قداسة أبونا ياسا.
3: كانت أصعب التجارب اللي مر بيها أبونا ياسا تجربة موت ابنه الوحيد إبراهيم، لكنه قابلها بكل رضا وإيمان، وكان بيقول
1: لا أتكلم ولا أفتح فمي، لأنك أنت يا حبيب المسيح فعلت استرديت وديعتك، لأن أنت أبوه السماوي وأحن عليه مني. وبعدين أنا هيجيني يوم وجيله، لكن هو مش ممكن يرجع تاني. أشكرك أشكرك يا ربي يا حبيب نفسي يسوع على كل حال. آمين.
2: طب هو وقدر يصبر، لكن مراته عملت إيه؟
3: غلبتها الأحزان، ما كانتش بتبطل عياط وبكى على ابنها ليل ونهار، وفضلت على كده سنين لغاية ما فقدت بصرها ودخل أبونا ياسا في تجربة جديدة.
2: أكيد مراته بقت صليب تاني غير صليب خدمته.
3: فضل يخدمها بنفسه بدون مساعدة من حد، وعمره ما أثر معاها في أي حاجة.
1: عامل إيه النهاردة؟
4: الحمد لله أنا كويسة. لما جم حضر لك لقمة.
1: حاسبي خليكي خليك انت مرتاحة، انا هعمل كل حاجة، هعمل الاكل علشان ناكل سوا.
4: يا ابونا انت تعبان من الخدمة والسهر والافتقار، وانا حاسة اني بجد حمل كبير قوي عليك.
1: اخف حمل شلته في حياتي، وبعدين مش عايز اسمع الكلام ده تاني. انت فاكراني عجزت ولا ايه؟
4: لو كان ابراهيم عايش دلوقتي كان زمان هو.
1: هو اللي بتقوليه ده هو اللي بيتعبني ويزعلني منه. الرب استرد وديعته، هو احنا لينا فيها حاجة ولا هنيجي احن من المسيح عليه؟ كفاية كفاية عياط، ارجوكي كفاية. يلا يلا قومي علشان ناكل، وشوفي لو عايز اعمل لك حاجة قبل ما اطلع اروح على العشية.
4: طب تطلع تاني يا ابونا، ريح نفسك شوية.
1: انت عارفة انا راحتي في الكنيسة وفي راحتك وفي راحة كل اللي حواليا، وبعدين كل آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه.

0: بس عايز أسألك على حاجة، هو بونا ياسا خد درجة القرمصية؟
1: أيوه، في واحدة من زيارات المتنايح الأنبا مرقص مطرانة بوتيك وطهطة وطمة لقرية كوم غريب، نادى على بونا ياسا وقال له:
2: إيه يا بونا ياسا، مش ناوي بقى تخضع أمام الله وتسمع الكلام؟
3: وأنا أكون إيه يا سيدنا علشان أخضع ولا ما أخضعش؟
2: أنت من النهاردة يا بونا هتبقى الجمص ياسا مخيل على كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.
3: أنا غير مستحق يا سيدنا.
2: اسمع الكلام يا بونا.
3: حللني يا سيدنا، فلتكن إرادة الله.
2: هو دايما كده يا بونا، اللي يهرب من كرامة الأرضية

0: بتتوج السما بكرامة سمائية. يعني الدرجة المقدسة اللي انت اخدتها دي عطية من السماء.
1: انا مستهلش يا سيدنا، مستهلش.
2: عشان كل التواضع ده ربنا اداله مواهب كتيرة، منها مثلا شفاء المرضى.
3: انت هتقولي ده موضوع انا شفته ولمسته بنفسي.
2: مرة راح لواحد كانت بنته مريضة بين الحياة والموت.
4: يا ابونا يا ابونا اسا.
1: مالك يا ابني، في ايه؟
4: بنت يا ابونا تعبانة، اما تموت الحجن بسرعة الحجن.
1: الحجك؟ هو انا اللي الحجك؟ اطلب من ربنا، انا اكون مين؟
4: اطلب انت عنها يا ابونا عشان خاطر ارجوك.
1: خلاص خلاص ما تخافش، البنت هتعيش، تعال معاي.
4: اهي نايم ابونا اهي.
1: بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. يا رب زي ما شفيت المفلوج والابرص، زي ما تحننت على المرضى والعميان، زي ما قومت لعازر من بين الاموات، بطلبك عشان بنتك، لان من عندك المحبه والرحمه والشفاء. اذكر بنتك واشفيها وخلصها من كل الامها يا رب، لانك احن من اي طبيب، وارحم عليها من كل البشر، لانك حنان رحيم طويل الروح كثير الرحمه. لك الملك والقوه والمجد الان وكل اوان والى ظهر الدهور امين. يلا قومي يا بنتي، قومي قومي، بلاش دلعات، قومي.
4: البنت ما تتحرك يا ابونا، البنت ما تتحرك. انا مش عارف اقول لك ايه يا ابونا، مش عارف اقول لك ايه.
1: فايتك وماشي، هتقول لنا برضه هو انا عملت حاجه؟ اشكر ربنا اللي اتحنن عليها، اشكر ربنا يا ولد.
4: اشكرك يا رب، اشكرك يا رب.
3: الله كان بيهرب من اي مدح، وروحه متواضعه وبسيطه،
2: عشان كده وصل لدرجه عاليه من القداسه، كانت بتخلي كل اللي حواليه يندهشوا ويستغربوا ويمجدوا الله في قدسين. كان ابونا ياسا بيحب يقرا الانجيل بالليل، وكانت مره عنده واحده قريبته وحصل موقف خلاها تستغرب جداً.

0: هتسيبنا زي عادتك بقى يا ابونا وتقعد تقرا في الانجيل؟
1: ما انا قاعد معاكم اهو يا بنتي.
0: بس هتقرا ازاي يا ابونا في الضلمه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟
1: مالك يا بنتي؟
0: الشمعة اللي جنبك يا ابونا نورت لوحدها، نورت من غير ما حد يجي جنبها، ازاي ده حصل؟
1: اسكتي اسكتي يا بنتي، مالكيش دعوة.
0: مليش دعوة ازاي بس؟ مين اللي ولع الشمعة؟
1: بقول لك اسكتي، ملاك الرب بيخدم ولاد المسيح.
2: وبرغم كل ده كان في ناس بتحاول تسخر من طيبة وبساطة ابونا ياسر،
3: بس اكيد كانوا بياخدوا درس يخليهم يندموا على سخريتهم دي، لان الله يدافع عنكم وانتم تصمتون.
2: كان في مرة جزار حاول يسخر من ابونا ياسر، فاداله بدل اللحمة عظم، لكن في نفس اليوم حس بغلطته فقابل ابونا ياسر وحاول يستسمح.
4: خلاص خلاص بقى يا ابونا، معلش ما تزعلش مني.
1: ازعل منك؟ ازعل منك ليه؟ ليه يا راجل تقول كده؟ حتى اللحمة النهاردة طلعت حلوة خالص، احلى من كل مرة.
4: لحمة؟ لحمة ايه يا ابونا؟ ده انا حطيت
1: ايه بس، بقولك اللحمة طلعت حلوة خالص، تسلم ايديك. يلا مع السلامة. مع السلامة.
4: مع السلامة. مع السلامة يا ابونا. فعلا انت راجل قديس، سامحني سامحني يا رب.
3: قصدك يعني ان ابونا ياسا لما طبخ العظم بقى لحمة؟
2: ايوه بقى لحمة لذيذة، شكر عليها الجزار اللي عرف ان ابونا ياسا رجل الله وتعلم الدرس كويس. مش كده وبس، ده مرة واحد غنام دخل بغنم وأرض ابونا ياسا وبوظها على الاخر، وكان فرحان باللي عمله ده، لكن حصل معاه حاجة خليته ندم على كل اللي عمله.
5: معقول؟ معقول كل دي غنم ميتة؟ معقولة 10 يموتوا هنا في ليلة واحدة؟ أنا عملت إيه بس يا رب علشان كل ده يحصل؟ أيوة أكيد دي عشان أرض الجسيس اللي بوظتها. سامحني يا أبونا سامحني، لكن لا أنا مش هسكت، أنا لازم أروح أستسمحه.

0: لي النقمة أن أجازي، يقول الرب.
1: طبعا هقول لك على موقف طريف حصل مع ابونا ياسر يبين قد ايه كان قديس عظيم وقانون. في مره دخل بيت لزيارته وافتقاده، وكانت ست البيت معهاش في جيبها غير 5 قروش وعمله قديمه اسمها مليم احمر.
2: خلاص بقى هقول لك سلام، اشوفك يوم الجمعه في الكنيسه، مع السلامه.
3: الله يسلمك يا ابونا. ابونا دي حاجه بسيطه جدا يعني.
2: طب يا ستي الله يعطيك، الله يعطيك، سلام سلام.
3: مع السلامة.
4: ايه دي؟ انا اديت ابونا ايه؟ معقولة؟
3: يا ابونا يا ابونا استنى يا ابونا.
2: مالك مالك حصل ايه؟
3: سامحني سامحني يا ابونا، انا ما كنتش اقصد، انا اديتك المليم. ما تاخذنيش يعني، ما تاخذنيش، هاتوا كده يا ابونا وخدوا البدال.
2: بقى هو ده اللي انت منادياني علشانه؟ يا ستي انا راضي بنصيبي اللي ربنا ادهولي.
3: لا يا ابونا ازاي؟ لا ما لا ما
2: اقول لك راضي، انا راضي كده خير كتير من ربنا. يلا ارجع لدارك، يلا يلا سلام.
0: خير كتير من ربنا، يا ريت كلنا نتعلم منه، نتعلم نشكر في كل وقت، نتعلم ان احنا ما نجرحش حد ولا نحتقر حد لانه فقير.
1: ابونا هسه مجموعه من الفضائل في انسان واحد، احتمل كل شيء عشان حبيبه المسيح، مشي في طريق التجارب والالم بعد موت ابنه ومرض زوجته، وأصيب في عينه وده كان حوالي سنة 1957، وتم نقله لأسيوط واتحجز هناك في المستشفى، وكان بيقول لكل زواره:
5: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا.
1: كانت حياته بساطة، إيمان، فرح، حب، صبر، لغاية آخر يوم ليه.
0: هو اتنيح امتى يا بشوي؟
1: في عشية يوم 10/6/1962 راح القديس القوموس ياسا ميخائيل لكنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وخد الشرية يعمل عشية، وبعدين رجع لبيته، وفي صباح يوم 10/6/1962 تنيح القديس بهدوء الملائكة وبسط القديسين.
5: اليوم يا رب تسترد وديعتك، إليك تشتاق نفسي يا مخلص الصالح، انتظارا انتظرتك يا رب، فملت إلي وسمعت صراخي، أصرخ إلى الله العلي، إلى الله المحامي عني، يرسل من السماء ويخلص، يرسل الله رحمته وحقه. استمع يا الله لصوت صلاتي، ولتكن كبخور قدامك، طمني لحضنك، أشبع نفسي برؤيتك، وحررني من جسد التراب، لأكون معك إلى الأبد. آمين.
6: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. جاهدت الجهاد الحسن، اخترت السمائيات، وترفعت عن الأرضيات، رفعت عقلك وقلبك وروحك وفكرك إلى الله، فرفعك الله إليه. ادخل إلى فرح سيدك، ادخل إلى فرح سيدك، ادخل إلى فرح سيدك.
1: اتنيح في كل هدوء وقداسة، وسمع كتير من أهل البلد صوت تسبيح، وشم ريحة بخور جاية من بيته، وحزن عليه الكل كبير وصغير من كل الطوائف والأديان عشان محبته الكبيرة للكل.
0: على فكرة يا بشوي، 10/6 ده تاريخ نياحة الأنبا برقام كمان، فاكر ولا لأ؟
1: فاكر طبعا، هو فعلا كان في ارتباط روحي بين الأنبا برقام اللي اتنيح في 10/6/1914 والقديس القوموس ياسا ميخائيل اللي اتنيح 10/6/1962، لأنهم كانوا مشتركين في فضائل كتيرة زي فضيلة البساطة في الملبس وفي الأكل، في الشرب، في محبة الفقراء، عشان كده اشتركوا في معاد انطلاقهم للفردوس.
0: لكن هم فاضلين معانا بمعجزاتهم وسيرتهم العطرة.
1: أكيد، مثلا نجع عطية موسى بقرية أم دومة مركز طمة، النجع الصغير اللي فيه مقبرة أبونا ياس بقى مكان مشهور جدا، الكل هناك بيتكلم عن النور وعن المعجزات، عن الرمل العجيب اللي لما يدوبوه في المية يعمل أعمال عظيمة ومعجزات ملهاش حصر، بيجي عشانه الناس من كل مكان وكل بلد، وخصوصا بعد ما قام نيافة الحبر الجليل الأنبا فام أسقف تما وتوابعها بتطوير مقبرة القديس وتجديدها لحبه الشديد ليه واهتمامه بجمع سيرة القديس ومعجزاته ومعرفة كل شيء عنه، والمكان أصبح دير وجواه كنيسة كبيرة بتتقام فيها القداسات والتسبيحة يوميا، وكمان يوم الجمعة والحد بيبقى فيه قداسين عشان الزوار اللي بيباتوا في عشية الجمعة وعشية الحد، دول عددهم كبير جدا.
0: أنا لازم أروح أزور المكان ده يا بشوي.
1: وأنا كمان هاجي معاك يا ماما عشان ناخد بركة المكان ونسمع هناك صوت القديس القوموس ياسا ميخائيل وهو بيقول:
5: لا تكن حكيما في عين نفسك، واتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لنفسك وشفاء لعظامك. أكرم الرب من مالك ومن بكورات غلتك فتمتلك خزائنك شبع. اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن هذا هو الإنسان كله.

البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من

قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نينا نليلو يا ليلو يا خنا فرون من بيوت نمشيرين بابن ما اسوا بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي

يعبر الاسم أصرخ إلى الله العلي الإله المحسن إلي أرسل من السماء فخلصني وجعل العار على الذين طأونني أرسل الله رحمته وحقه خلص نفسي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويصلح.

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت

وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغدي فيغزو، لأنك أنت

التي الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار

0: طاسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك.

آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب. نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السباوات، السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

سفر زكريا النبي الإصحاح السادس. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. بيحتوي هذا الإصحاح على آخر الرؤى الثمانية التي رآها زكريا النبي، وهي رؤيا المركبات الأربع. فعدت ورفعت عيني. وصل زكريا النبي مشاهداته الروحية ورفعت عيني، إشارة إنه مشهد سماوي. ونظرت وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبل نحاس. شاف زكريا النبي مشهد أربع مركبات حربية خارجة من بين جبلين. المركبة هي عربة صغيرة لها عجلتان ويجرها حصان أو أكثر. و مشهد المركبات بنلاقيه في جيوش المصريين وجيوش البابليين، فهو لقى مركبة ممكن يمتطيها أكثر من فارس وكان تجرها حصان أو أكثر. والمركبات هنا دي هي مخلوقات ملائكية مرسلة علشان زكريا يرى هذا المشهد الروحي ويصل إليه رسالة إلهية من خلالها. وإذا بأربع مركبات خارجات من بين جبلين، البعض فسر هذين الجبلين إن هما يمثلان العهد القديم والجديد، لأن هذه المخلوقات الملائكية هي لتنفيذ خطط الله على الأرض، فخطط الله ومشيئته هي واردة في العهدين القديم والجديد. بعض الدارسين قالوا هذه المركبات تمثل إدانة الله للشعوب الأخرى، وموضع دينونة الله سيكون في وادي قدرون بحسب بعض المعلمين اليهود، اللي هو وادي يهوشافاط بحسب ما درسنا في يوئيل الإصحاح الثالث. وعندها بيقولوا أن الجبلين دول ربما يكون جبل الزيتون وجبل صهيون، دول المقصودين بهذين الجبلين، وان المكان المحصور بينهم هو وادي قدرون، ده موضع دينونة الله للشعوب. ولما يجي ويتكلم عن الجبل، الجبل هنا إشارة للثبات، فمشيئة الله ومشورته الإلهية في حياة البشر والكون هي مشيئة ثابتة مثل الجبل. والجبلان جبل نحاس، هنا بيوضح ان الجبلين كانوا من نحاس، والنحاس بيشير الى الدينونة وايضا دليل الثبات والرسوخ. يبقى في الآية الاولى بيعرفنا عن بداية المشهد ان هما اربع مركبات خارجة من بين جبلين، والجبلان هما جبل نحاس. بدأ يوصف هذه الاربع مركبات، يقول في المركبة الاولى خيل حمر، يعني بتجر بواسطة خيل لونها احمر. وفي المركبة الثانية خيل دهم، دهم مفردها أدهم وهو أسود اللون. وفي المركبة الثالثة خيل شهب ومفردها أشهب، وده الأبيض اللي بيتخلله سواد. وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر، منمرة يعني فيها نقاط سوداء، وشقر مفردها أشقر وهو أبيض يتخلله حمرة. يبقى دول أربع مركبات رآهم، ولقى ان خيل كل مركبة يميزه لون مميز عن الخيول اللي في المركبات الاخرى. وبعدين يجي يقول في اي اربعة فاجبت وقلت للملاك الذي كلمني ما هذه يا سيدي. يبقى زكريا سأل الملاك وبيستفسر عن المشهد، بيقول له ما هذه

يا سيدي. فأجاب الملاك اللي هو المفسر وقال لي: هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها. يبقى أرواح السماء المقصود بها الملائكة، فالملائكة هي أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يخلصوا، ودول خدام الله. هذه هي أرواح السماء الأربع، الأربع يعني في اتجاهات الأرض الأربعة، ورقم أربعة دايما يشير إلى العالم، أي أن خدمة الملائكة لتحقيق مشيئة الله هي ممتدة عبر أركان العالم كله أو جهات الأرض الأربع. هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة، خارجة ليه؟ لتنفيذ مشيئة الله، خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها. سيد الأرض كلها طبعا كناية عن ربنا، من الوقوف لدى يعني في حضرة الله. يبقى الملائكة دول واقفين في حضرة ربنا، خدام إلهيين فائقين بياخدوا المشيئة الإلهية من فم الله نفسه ويخرجوا إلى الأرض لتنفيذها. وبدأ يتكلم عن حركة هذه المركبات، يقول: التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال. يعني المركبة اللي كان بيجرها الخيل الأسود اللون تخرج إلى أرض الشمال، أي إلى بابل. والشهب خارجة وراءها، الشهب اللي هو الأبيض بيتخلله سواد، ده خارج وراء الدهم. والمنمرة، والترجمة الأدق هنا كلمة منمرة تعني الخيل القوية أو النشيطة. والمنمرة تخرج نحو أرض الجنوب، وأرض الجنوب هنا المقصود بها مصر. أما الشقر فخرجت، اللي هي المنمرة الشقر، أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال: اذهبي وتمشي في الأرض، فتمشت في الأرض. إيه المقصود بالأربع مركبات وبهذه الحركة التي قاموا بها؟ هذه الأربع مركبات إشارة إلى الأربع ممالك التي أذلت شعب الله، وهي بابل وفارس واليونان والرومان. وكنا اتكلمنا عن رقم أربعة في الإصحاح الأولاني في الرؤية الثانية، رؤية القرون الأربعة، وقلنا أن هذه القرون الأربعة إشارة وكناية إلى أعداء الله في الجهات الأربع أو في العالم كله، أو إشارة لهذه الأربع ممالك. فهنا بيوضح أن إذا كانت القرون الأربعة في الرؤية الثانية أذلت وأتعبت شعب الله، فإن هنا جاءت الإدانة على هذه الممالك أو على هذه القرون. فهنا الخدام السمائيين أرواح السماء الأربع خرجت إلى الأرض لتدين هذه الأمم وتزيلها من حياة شعب الله. عشان كده الرؤية دي زي ما هي بتحمل إدانة للأمم الوثنية اللي أتعبت شعب الله، بتحمل تطمين لشعب الله أن كل ما يجري على الأرض هو في قبضة يد الله، وأن الله هو ضابط التاريخ والأحداث، وأن إزالة هذه الممالك هي تمهيد لمجيء مملكة المسيح. وده اللي اتكلم عنه دانيال بعد كده في رؤية الحيوانات الأربعة، بأن نزع عنهم هذا السلطان علشان هيجي ابن الإنسان له سلطان أبدي. نلاحظ أيضا في حديثه عن هذه المركبات أنه لم يذكر حركة المركبة التي لها الخيل الحمر. يعني هو ذكر اللي ليها الخيل الدهم والشهب والمنمرة الشقر، لكن لم يذكر التي يجرها الخيل الحمر، لأن دي إشارة لمملكة بابل، وفي وقت الرؤية كانت قد زالت ما بقتش موجودة، لأنها هزمت على يد كورش الفارسي، وكورش الفارسي هو اللي سمح بعودة المسبيين. يقول: فصرخ علي وكلمني قائلا، آية 8: هوذا الخارجون إلى أرض الشمال قد سكنوا روحي في أرض الشمال. هنا الخيل الدهم التي خرجت إلى أرض الشمال كانت إشارة لمملكة فارس التي أخضعت بابل وسمحت بعودة المسبيين. لما يقول سكنوا روحي يعني هدأوا غضبي في أرض الشمال، لأنهم أسقطوا بابل اللي أذلت شعبي وأنقذوا أولادي من السبي.
وعبارة سكنوا روحي رسالة تعزية لشعب الله أنه تم تأديب بابل التي دمرت الهيكل وأخربت أورشليم وأخذت الشعب إلى السبي. فهنا ربنا بيقول أن هؤلاء الخارجون إلى أرض الشمال اللي هم الخيل الدهم دول سكنوا روحي بإسقاطهم بابل بإنقاذهم أولادي أن هم أرجعوهم من السبي. وأن إشارة أيضا أن ما سيأتي من فارس وما بعدها من الأمم هم أيضا موضوعون للدينونة الإلهية. يعني إذا كانت بابل ما كانش حد يقدر يقف قدامها ربنا قد أخضعها بفارس، فهنا إشارة أن فارس أيضا إذا تجبرت على الله وشعبه سوف يخضعها. وده اللي حصل بالفعل، أن جاءت مملكة اليونان وأخضعت فارس. وبعد كده يجي الحديث عن المملكة الرابعة أو المركبة الرابعة، يقول والمنمرة اللي هي الشقر خرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض، فقال اذهبي وتمشي في الأرض، فتمشت في الأرض. الإشارة هنا لإمبراطورية الرومان، واذهبي وتمشي في الأرض كناية عن اتساع هذه الإمبراطورية دي، أكبر إمبراطورية سياسية عرفها التاريخ الإنساني. وطول زمان حكمها حكمت من ما قبل الميلاد لغاية أواسط القرن الخمستاشر الميلادي حينما سقطت على يد الأتراك بسقوط القسطنطينية. فهنا الأربع مركبات إشارة إلى أربع ممالك أذلت شعب الله، وهنا بتتماشى هذه الرؤية مع رؤية الحيوانات الأربعة في دانيال وحلم نبوخذ نصر أيضا في الإصحاح الثاني من سفر دانيال. يبقى دي الرؤية رقم 8 والأخيرة من رؤى زكريا لتؤكد على أن الله هو ضابط التاريخ وهو الذي يرعى شعبه ويحافظ عليهم بين تقلبات الأحداث، وأنه يؤدب كل من يقوم على شعبه المقدس. آيات من 9 إلى 15 مشهد تتويج يهوشع الكاهن. وكان إلي كلام الرب قائلا، ده حديث مباشر من ربنا إلى زكريا، خذ من أهل السبي، أهل السبي أي العائدين من السبي، خذ من أهل السبي من حلداي ومن طوبيا ومن يدعية الذين جاءوا من بابل، وتعال أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشيا ابن صفانيا. يبقى ربنا بيطلب من زكريا أن يقول له خذ من أهل السبي، يعني خذ هدايا وتقدمات، وفي الآية 11 يقول له ثم خذ فضة وذهبا، ويحدد هؤلاء الأشخاص بأسمائهم ويقول له تعال أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشيا ابن صفانيا. ثم خذ فضة وذهبا واعمل تيجانا، تيجانا يعني أكاليل، وضعها على رأس يهوشع ابن يهوصادق الكاهن العظيم. الكاهن العظيم يعني رئيس الكهنة. يبقى هنا ده مشهد تكليل يهوشع، تمجيد عمله في وسط شعبه، وهنا طبعا إشارة إلى تكليل ربنا يسوع على الصليب، ملك الرب على خشبة. فهنا بيطلب ربنا من زكريا أن يكلل يهوشع رئيس الكهنة ليمجده أمام شعبه على ما سيقوم به من قيادة هذا الشعب روحيا، وقيادته أيضا في عمل إعادة بناء الهيكل. وبعدين ربنا يتكلم في النص آيات 12 و13 بنبوات مسيانية واضحة، ويقول وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا، يعني قل له يا زكريا ان الرسالة دي من ربنا، هو ذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. يبقى وزكريا بيعلن تكليل يهوشع وبيمجد عمله، بيقول له يا يهوشع في وجودك كرئيس كهنة في عملك كباني لهيكل الله انت بترمز للرجل الغصن اسمه،
فيجي ربنا يقارن ما بين يهوشع رئيس الكهنة وربنا يسوع في ملء الزمان، ويقول هو ذا الرجل الغصن اسمه. هو ذا الرجل دي نفس العبارة اللي نطق بها بيلاطس لما أخرج ربنا يسوع بعد ما جلده، يقول لهم هو ذا الإنسان، هو ذا الرجل، هو ده المخلص، هو ذا الرجل.

يمكن بيلاطس لم يكن يفهم معناها، ولكن قالها بروح النبوة تحقيقا لنبوة زكريا. هو ذا الرجل، هو ده الرجل اللي بتنتظره البشرية كلها. زي ما جه اليهود والفريسيين وسأل يوحنا، أنت هو المنتظر أم ننتظر آخر؟ أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ أنت اللي مستنيينه ولا في حد تاني؟ فهنا زكريا يقول هو ذا الرجل، هو ده الرجل الغصن. وكلمنا عن تعبير ولقب الغصن وذكرناه في الإصحاح الرابع، ووضحنا إن دي من الألقاب اللي بينفرد بيها ربنا يسوع، وهذا اللقب بيربط بينه وما بين كونه ناصريا. والغصن هنا يقول ومن مكانه ينبت، من مكانه أي مكانه الخاص، ينبت أي من أصل داود. إذا كانت شجر داود قد أصابها التلف بسبب الخطية والتأديب الإلهي، إلا أنه يوجد غصن بر بحسب أرميا ينبت من هذه الشجرة، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. هنا بيوضح بقى أنه زي ما يهوشع بيبني هيكل العهد القديم، هيجي ربنا يسوع ويبني هيكل الرب. فآية 13 يقول فهو يبني هيكل الرب، يأكد عليها تاني. طب ايه هو هيكل الرب المقصود هنا؟ طبعا رقم واحد هيكل جسده. لما ربنا يسوع قال لليهود في يوحنا 2 انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه، فاليهود فهموا أن الهيكل هو مجرد المبنى الحجري، لكن يوحنا يشرح التفسير ده هو ويقول أما هو فكان يقول عن هيكل جسده، فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا. فيبقى هيكل الرب الأول هنا هو هيكل جسده، هو كنيسته، هو هيكله الذي سيبذله على الصليب. انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. وأيضا تشير إلى هيكل العهد الجديد، إن ربنا يسوع هيبني الهيكل اللي اتكلم عنه مع السامرية، ولما سألته عن السجود قال لها صدقيني يا امرأة أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. وبعدين يقول تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق. طب أين سيسجدوا يا رب بالروح والحق؟ ده إشارة إلى هيكل العهد الجديد، كنيسة العهد الجديد التي سيكون فيها السجود بالروح والحق. يبقى هنا يقول في آية 12 ويبني هيكل الرب، وفي آية 13 يقول فهو يبني هيكل الرب، بيأكد على معنى بنيان ربنا يسوع لهيكل كنيسة العهد الجديد. وهو يحمل الجلال أي يتمجد، وده تحقيق للعبارات اللي قالها ربنا يسوع لأبوه السماوي، ومجدني أنت أيها الآب بالمجد الذي لي عندك قبل إنشاء العالم. وهو يحمل الجلال أي يتمجد ويجلس ويتسلط على كرسيه. يتسلط أي يحكم ويملك. كرسيه هنا هو عرشه، وليس المقصود عرش أرضي، لأن قال لبيلاطس مملكتي ليست من هذا العالم. ولكن يجي يرد علينا داود في المزمور يقول ملك الرب على خشبة، ويقول ملكوت الله داخلكم على القلوب، فملك المسيح هو ملك روحي على القلب الداخلي. يجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. مشورة السلام يعني عهد سلام بينهما. هنا بيتكلم عن وظيفتين مهمين، يجلس ويتسلط على كرسيه دي وظيفة الملك، ويكون كاهنا على كرسيه دي وظيفة الكهنوت. والوحيد الذي جمع بين الوظيفتين هو ربنا يسوع الملك، لأن الملاك قال للست العذراء يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فالرب يسوع هو الملك، يجلس ويتسلط على كرسيه.
ويكون كاهنا على كرسيه. ربنا يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم، أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. وبولس الرسول في عبرانيين يتكلم عن كونه رئيس كهنة وعن وظيفته كشفيع أمام الآب السماوي، فتكون مشورة السلام بينهما، أي التوافق والسلام بين وظيفة الملك والكهنوت، أنه جمع الاثنين في شخصه، الملك أنه ملك على القلوب، والسلام بأنه حقق السلام بين الله والبشر وبين الشعب والشعوب اللي هم اليهود والأمم. يبقى الآيات 12 و13 آيات دسمة بالحديث عن ربنا يسوع بكونه المرموز إليه في هذا المشهد، مشهد تتويج يهوشع. نقرأ الآيتين مرة تانية بعد ما فهمناهم. وكلمه قائلا، يعني دي رسالة ليهوشع، يعني مش انت يا يهوشع اللي بيتحقق فيك الكلام ده، ولكنك انت رمز للكاهن الأعظم الذي سيتحقق فيه كل الرموز. وكلمه قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هوذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. رجع ربنا للحديث عن مشهد تتويج يهوشع ويتكلم عن تتويج آخرين، يقول: وتكون التيجان لحالم. حالم ده اللي هو حلداي المذكور في الآية 10 بس باسم آخر، وكان من عادة اليهود إن ممكن الشخص يحمل أكتر من اسم، زي سمعان بطرس، زي بولس وشاول. فهنا حالم هو حلداي اللي مذكور في آية 10. وتكون التيجان لحالم ولطوبيا وليدعية ولحين. حين هنا هو يوشيا المذكور أيضا في الآية 10، وده اسم آخر ليوشيا ابن صفانيا، لأن يقول: وحين ابن صفانيا تذكارا في هيكل الرب. يبقى التتويج هو ليهوشع رئيس الكهنة العظيم باعتباره قائد للشعب، ولأهل السبي العائدين من السبي. هنا إشارة إلى قبول الخطاة وتمجيدهم وتكليلهم، إن يوجد إكليل لكل تائب، يوجد إكليل لكل عائد من السبي، يوجد إكليل لكل راجع من أرض إبليس وأرض بابل والخطية، زي ما صنع الأب في لوقا 15 مع ابنه الضال، قال لهم: ألبسوه الحلة الأولى وخاتم في إصبعه وحذاء في رجله، ده تكريم للتائب الذي يعود. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون إن رب الجنود أرسلني إليكم، ويكون إذ سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم. والبعيدون هنا ربما إشارة للعائدين من السبي، إن في فرصة أخرى للعائدين من السبي. يأتون ويبنون في هيكل الرب، يعني في مجموعات تانية هتيجي من بابل يا يهوشع وتشارك معاك في إعادة بناء الهيكل أنت وزربابل. وأيضا البعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب قد تحمل إشارة إلى الأمم الأخرى، البعيدون في العهد القديم. حتى بولس الرسول يجي يقول لأهل أفسس: قد جاء إليكم أنتم البعيدين، يعني كانوا بعاد عن ربنا، ودي إشارة لكل الأمم الوثنية. فلقب بعيد هنا استخدمه بولس للتعبير عن الأمم الذين جاء إليهم خبر الخلاص في العهد الجديد. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، يعني ينضموا لكنيسة العهد الجديد ويبنوا كنيسة على مستوى العالم التي تتسع وتصل إلى بلادهم. فتعلمون إن رب الجنود أرسلني إليكم، لما تشوفوا المشهد ده تعرفوا صدق رسالة ربنا. ويكون هذا، يعني ده يتحقق في حياتكم، إذا سمعتم سمعا صوت الرب إليكم. في حالة طاعة الوصية هتلاقوا هذه التمجيدات، هذه الأعمال اللي هي في حياتكم، إذا سمعتم سمعا صوت الرب إليكم. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.

ولما أخذ السفرة خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين: مستحق أنت أن تأخذ السفرة وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض.

كان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

سفر القضاة. الأصحاح الرابع. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إيهود، فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور، ورئيس جيشه سيسرا وهو ساكن في حروشة الأمم. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، لأنه كان له 900 مركبة من حديد، وهو ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة. ودبورة امرأة النبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت، وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل أفرايم. وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء، فأرسلت ودعت باراق ابن أبي نعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل؟ اذهب وازحف إلى جبل طابور، وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سيسرا رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره، وأدفعه ليدك. فقال لها باراق: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. فقالت: إني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها، لأن الرب يبيع سيسرا بيد امرأة. فقامت دبورة وذهبت مع باراق إلى قادش. ودعا باراق زبولون ونفتالي إلى قادش، وصعد ومعه 10,000 رجل، وصعدت دبورة معه. وحابر القيني انفرد من قاين من بني حباب حمي موسى، وخيم حتى إلى بلوطة في صعنايم التي عند قادش، وأخبروا سيسرا بأنه قد صعد باراق بن أبي نعم إلى جبل طابور. فدعا سيسرا جميع مركباته 900 مركبة من حديد، وجميع الشعب الذي معه من حروشة الأمم إلى نهر قيشون. فقالت دبورة لباراق: قم، لأن هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سيسرا ليدك، ألم يخرج الرب قدامك؟ فنزل باراق من جبل طابور ووراءه 10,000 رجل، فأزعج الرب سيسرا وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف أمام باراق. فنزل سيسرا عن المركبة وهرب على رجليه، وتبع باراق المركبات والجيش إلى حروشة الأمم، وسقط كل جيش سيسرا بحد السيف، لم يبقى ولا واحد. وأما سيسرا فهرب على رجليه إلى خيمة يعيل امرأة حابر القين، لأنه كان صلح بين يابين ملك حاصور وبيت حابر القين. فخرجت يعيل لاستقبال سيسرا وقالت له: مل يا سيدي، مل إلي، لا تخف. فمال إليها إلى الخيمة وغطته باللحاف، فقال لها: اسقيني قليل ماء لأني قد عطشت. ففتحت وطب اللبن وأسقته ثم غطته. فقال لها: قفي بباب الخيمة، ويكون إذا جاء

احد وسألك اهنا رجل انك تقولين لا؟ فاخذت يعيل امرأة حابر وتد الخيمة وجعلت الميتدة في يدها وقارت اليه وضربت الوتد في صدغه فنفذ الى الارض وهو متثقل في النوم ومتعب فمات. واذا بباراق يطارد سيسرة فخرجت يعيل لاستقباله وقالت له تعال فاريك الرجل الذي انت طالبه. فجاء اليها واذا سيسرة ساقط ميتا والوتد في صدغه. فاذل الله في ذلك اليوم يابينا ملك كنعان امام بني اسرائيل. واخذت يد بني اسرائيل تتزايد وتقسو على يابينا ملك كنعان حتى قرضوا يابين ملك كنعان. الاصحاح الخامس. فترنمت دبورة وباراق ابن ابي نوعم في ذلك اليوم قائلين لاجل قيادة القواد في اسرائيل لاجل انتداب الشعب باركوا الرب. اسمعوا ايها الملوك واصغوا ايها العظماء، انا للرب اترنم، ازمر للرب اله اسرائيل. يا رب بخروجك من سعير بصعودك من صحراء ادوم الارض ارتعدت، السماوات ايضا قطرت، كذلك السحب قطرت ماء، تزلزلت الجبال من وجه الرب وسيناء هذا من وجه الرب اله اسرائيل. في ايام شمجر ابن عنات في ايام يعيل استراحت الطرق وعابر السبل صاروا في مسالك معوجة. خذل الحكام في اسرائيل، خذلوا حتى قمت انا دبور، قمت اما في اسرائيل، اختار الهة حديثة. حينئذ حرب الابواب، هل كان يرى مجن او رمح في 40,000 من اسرائيل؟ قلبي نحو قضاة اسرائيل المنتدبين في الشعب. بارك الرب. ايها الراكبون الاطن الصحر، الجالسون على طنافس والسالكون في الطريق سبحوا. من صوت المحاصين بين الاحواض هناك يثنون على حق الرب، حق حكامه في اسرائيل. حينئذ نزل شعب الرب الى الابواب. استيقظي استيقظي يا دبورة، استيقظي استيقظي وتكلمي بنشيد. قم يا باراق واسبي سبيك يا ابن ابي نوع. حينئذ تسلط الشارد على عظماء الشعب. الرب سلطني على الجبابرة، جاء من افرايم الذين مقرهم بين عماليق، وبعدك بنيامين مع قومه. من ماكيرة نزل قضاة، ومن زبولون ماسكون بقضيب القائد. والرؤساء في الساكرة مع دبورة، وكما يساكر هكذا باراق. اندفع الى الوادي وراءه، على مساقي رأوبين اقضية قلب عظيم. لماذا اقمت بين الحظائر لسمع الصفيرة للقطعان؟ لدى مساقي رأوبين مباحث قلب عظيمة. جلعاد في عبر الاردن سكن، ودان لماذا استوطن لدى السفن؟ واشير اقام على ساحل البحر وفي فرضه سكن. زبولون شعب اهان نفسه الى الموت مع نفتالي على رواب الحقل. جاء ملوك حاربوا، حينئذ حارب ملوك كنعان في تعنك على مياه مجده. بضع فضة لم يأخذوا، من السماوات حاربوا، الكواكب من حبكها حاربت سيسرة. نهر قيشون جرفهم، نهر وقائع نهر قيشون، دوسي يا نفسي بعز. حينئذ ضربت اعقاب الخيل من السوق سوق اقويائه،
العنوا ميروز، قال ملاك الرب، العنوا ساكنيها لعنا، لانهم لم يأتوا لمعونة الرب، معونة الرب بين الجبابرة. تبارك على النساء يعيل امرأة حابر القيني، على النساء في الخيام تبارك. طلب ماء فأعطته لبنا، في قصعة العظماء قدمت زبدة، مدت يدها الى الوتد ويمينها الى مضراب العمل، وضربت سيسرة وسحقت رأسه، شدخت وخرقت صدغه، بين رجليها انطرح سقط اضطجع، بين رجليها انطرح سقط، حيث انطرح فهناك سقط مقتولا. من القوة اشرفت وولولت ام سيسرة من الشباك، لماذا ابطأت مركباته عن المجيء؟ لماذا تأخرت خطوات مراكبه؟ فأجابتها أحكم سيداتها، بل هي ردت جوابا لنفسها، ألم يجدوا ويقسموا الغنيمة؟ فتاة أو فتاتين لكل رجل، غنيمة ثياب مصبوغة لسيسرة، غنيمة ثياب مصبوغة مطرزة، ثياب مصبوغة مطرزة الوجهين، غنيمة لعنق. هكذا يبيد جميع أعدائك يا رب، وأحباؤه كخروج الشمس في جبروتها. واستراحت الأرض 40 سنة. الأصحاح السادس. وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. فاعتزت يد مديان على اسرائيل بسبب المديانيين. عمل بنو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. واذا زرع اسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الارض الى مجيئك الى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. وكان لما صرخ بنو اسرائيل الى الرب بسبب المديانيين ان الرب ارسل رجلا نبيا الى بني اسرائيل، فقال لهم: هكذا قال الرب اله اسرائيل، اني قد اصعدتكم من مصر واخرجتكم من بيت العبودية وانقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم، وطردتهم من امامكم واعطيتكم ارضهم، وقلت لكم انا الرب الهكم، لا تخافوا آلهة الاموريين الذين انتم ساكنون ارضهم، ولم تسمعوا لصوتي. واتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الابي عزري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: اسألك يا سيدي، اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه؟ واين كل عجائبه التي اخبرنا بها اباؤنا قائلين: الم يصعدنا الرب من مصر؟ والان قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مدينه. فالتفت اليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان، اما ارسلتك؟ فقال له: اسألك يا سيدي، بماذا اخلص اسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذل في منسي، وانا الاصغر في بيت ابي. فقال له الرب: اني اكون معك، وستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له:
إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك

اصنع لي علامة انك انت تكلمني، لا تبرح منها هنا حتى اتي اليك واخرج تقدمتي واضعها امامك. فقال اني ابقى حتى ترجع. فدخل جدعون وعمل جدي معزا وإيفة دقيق فطيرة، اما اللحم فوضعه في سل، واما المرق فوضعه في قدر، وخرج بها اليه الى تحت البطن وقدمه. فقال له ملاك الله: خذ اللحم والفطيرة وضعهما على تلك الصخرة واسكب المرق. ففعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة واكلت اللحم والفطير، وذهب ملاك الرب عن عينيه. فرأى جدعون انه ملاك الرب، فقال جدعون: اه يا سيد الرب، لاني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. فقال له الرب: السلام لك، لا تخف، لا تموت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوه شالوم. الى هذا اليوم لم يزل في عفرة الاب عزريين. وكان في تلك الليلة ان الرب قال له: خذ ثور البقر الذي لابيك وثورا ثانيا ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لابيك، واقطع السارية التي عنده، وابني مذبحا للرب الهك على رأس هذا الحصن بترتيب، وخذ الثور الثاني واصعد محرقة على حطب السارية التي تقطعه. فاخذ جدعون 10 رجال من عبيده وعمل كما كلمه الرب. واذ كان يخاف من بيت ابيه واهل المدينة ان يعمل ذلك نهارا فعمله ليلا. فبكر اهل المدينة في الغد، واذا بمذبح البعل قد هدم، والسارية التي عنده قد قطع، والثور الثاني قد اصعد على المذبح الذي بني. فقالوا الواحد لصاحبه: من عمل هذا الامر؟ فسألوا وبحث، فقالوا ان جدعون ابن يؤاش قد فعل هذا الامر. فقال اهل المدينة ليؤاش: اخرج ابنك لكي يموت، لانه هدم مذبح البعل وقطع السارية التي عندك. فقال يؤاش لجميع القائمين عليه: انتم تقاتلون للبعل ام انتم تخلصونه؟ من يقاتل له يقتل في هذا الصباح. ان كان الها فليقاتل لنفسه، لان مذبحه قد هدم. فدعاه في ذلك اليوم يرب بعل قائلا ليقاتله البعل لانه قد هدم مذبحه. واجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشرق معا، وعبروا ونزلوا في وادي إزرائيل. ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق، فاجتمع ابي عزر وراءه، وارسل رسلا الى جميع منسى فاجتمع هو ايضا وراءه، وارسل رسلا الى اشير وزبولون ونفتالي فصعدوا للقائه. وقال جدعون لله: ان كنت تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت، فها اني واضع جزة الصوف في البيضة، فان كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الارض كلها، علمت انك تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت. وكان كذلك. فبكر في الغد وضغط الجزة وعصر طلا من الجزة ملء قصعة ماء. فقال جدعون لله: لا يحمى غضبك علي فاتكلم هذه المرة فقط، امتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها وعلى كل الارض ليكن طل. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الارض كلها كان طل.

محكوم على ربي بإيه؟ بريء مش هدفه البراءة، خاين وبكل جراءة ينده بالحكم عليه، وبين الجموع يمسح دموع لخاين ومآمن واقفين حواليه، والأم بتبكي عليه وتسأل محكوم على ابني بإيه؟

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببن بماء صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكك

كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بسبورتينج بالإسكندرية تقدم لكم يسوع المصلوب. لما نظر موسى النبي في البرية النار تتقد بالعليقة دون أن تحترق، قال: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم. فناداه الله من وسط العليقة قائلا: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. فحين تدنو أيها المستمع العزيز من هذا المشهد الخطير يسوع المصلوب، كف بتهيؤ واقطع كل علاقة لك بالعالم المادي، وتهيأ لاقتبال النعم التي تفيض عليك من الصليب. يسوع المصلوب هو جوهر الديانة المسيحية.

بلا يسوع المصلوب كالحياة بدون الله، وكالجسد بلا روح، وكالعروس بلا عريس، وكالنهر بدون ماء، وكالأنهار بلا شمس ولا ضياء. فانظر أيها المسيح إلى الصليب كينبوع خلاصك ومصدر نجاتك وأصل سعادتك في الحياة الحاضرة ووثيقة حصولك على المجد الأبدي في الحياة العتيقة.

0: المشهد الخامس، يسوع يحمل الصليب. فخرج وهو حامل صليبه.
1: عرض بيلاطس يسوع بحالته التعس على اليهود بعد أن جلد وكلل بالشوك وأهين، لعلهم يركون له ويطلقونه، وكأنه يقول لهم: انظروا كم أنزلت بهم من أنواع الإهانة والاحتقار، عسى أن ترق قلوبكم إليه. ولكنهم زادوا قساوة وصراخا: أصلبه، أصلبه. فها يسوع واقف أيتها النفس البشرية، فاشفقي عليه، وأنت التي جلدتيه بسيور خطاياك وكللتيه شوكا بتعاظمك وجرحتيه بأثامك، فلماذا لا تشفقين عليه وهو يتألم الآن لأجلك؟ هل تتقصين فتصرخين مع من قالوا: أصلبه، أصلبه؟ أذكري أن هذا هو ابن الله الحبيب، ولم يوضع في الشقاء إلا بسبب خطاياك. انظري إلى أي حد أوصلته أثامك، ليتك تتأملين في ذلك فتتمزقي حزنا بدلا من أن تزداد قساوة.
2: لم ينفك الشعب طالبا صلبه، فأسلمه بيلاطس لهم ليصلبوه. حكم بالموت على ينبوع الحياة، وسلمت القداسة والبر إلى أيدي الأشرار. فيا لعظم شرك يا بيلاطس، يا من أسلمت البريء خوفا على مركزك ومقامك. ولكن كم من مرة فعلت أنا الشقي هذا الفعل عيني؟ كم من مرة أهنت يسوع إكراما لخاطر الناس؟ كم من مرة أظهرت خوفي من الناس وقطعتهم، ولم أظهر خوفي من الله وعصيت عليه؟
1: بعد أن صدر الحكم بالصلب على المخلص، أقتيد إلى موضع الصلب. وكانت العادة أن الذي يحمل الصليب هو المحكوم عليه بالصلب. فأراد القصاص أن يحملوا المخلص ذلك الصليب الثقيل. وقد جرت العادة عند الحكام أن يضعوا على أعين المذنبين وقت القتل غطاء حتى لا يروا أدوات العذاب، ولكنهم لم يسلكوا هذا مع المسيح، بل حملوه على كاهله وجعلوه يرى بعينيه آلات تعذيبه وقطرات دمه التي كانت تسيل من جراحه.
2: نعم، حمل السيد الصليب حتى أعيا من حمله لشدة ما أصابه من الجلد والهزن والأرق، فسقط به على الأرض، والجنود يضربون بالسياط ليقوم به ثانية، وكان كلما حاول القيام سقط أيضا. فيا لحزن قلوبنا عليك يا يسوع، أنت الإله الكامل وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتك، كيف سقطت تحت هذه الخشبة وأنت الذي فيك يقوم الكل وكل الأشياء بإرادتك كائنة؟
1: لنسمع يسوع يقول:
3: إن الذي أسقط تحتي ليس هو ثقل الصليب،

0: بل ثقل الخطايا التي وضعت على عاتقي، لأنها أثقل من الحديد والرصاص، ومع ذلك أحتمل كل هذه الأثقال كأنها من الأمور الهنية الشهية، لأن محبتي لكم تجعل آثامكم خفيفة على منكبي.
1: لقد كان المنظور حينئذ للعالم أن المسيح يحمل الصليب فقط، ولكنه حقا كان يحمل أثام البشر عامة. فالجسم يحمل الصليب والنفس تحمل الخطية، جسمه يتحمل أتعاب أجسامنا ونفسه تتحمل أتعاب أرواحنا، فهو أراد أن ينوب عنا في تحمل أثقال أجسادنا وأرواحنا بجسدي وروحه.
2: أيها الحمل الوديع، لقد أعياك التعب لما ذهبت في طلب نفس واحدة حتى استرحت على بئر يعقوب، أما الآن وأنت تسعى في طلب كل النفوس، فلماذا لا تجلس لتستريح من طول الأصفار ومضض الجلدات مع شدة الألم والعناء؟ فاعطني إذا لم أشاركك في أتعابك أن أبكي على الأقل على ذنوبي وأندم عليها شديد الندم، لأنها هي التي جعلتك ترزح تحت ثقلها.
1: تأملي يا أشعة الشمس الصافية في منظر لم تشهديه منذ بسطك الإله على صفحات هذا الكون، ومنذ ألقيت ردائك على أكتاف هذا الوادي. نعم، لقد عاينت إسحاق يحمل الحطب الذي كان مزمعا أن يضحي فوقه، غير أن ذلك كان في الصبح وفي طرق منفردة عن العالم، حيث لم يكن أحد من الغرباء يراه أو يهزأ به، ولكن يسوع حمل تلك الخشبة وقت الظهيرة وفي وسط أورشليم، وكانت الأبواق تضرب أمامه والطبول عن جانبيه وخلق كثير يسير وراءه. كان إسحاق مسوقا من أب حنون، وأما يسوع فكان يسوق قوم لا مكان للشفقة في قلوبهم. إسحاق لم يحمل الحطب إلا مسافة قليلة، وكان أبوه يرسي لحالته، أما يسوع فقد حمل صليبه مسافة طويلة، والكثيرون يشتمون ويرفصون بأرجلهم ويلطمون بأيديهم. إسحاق لم يلتقي بأم سارة عندما كان صاعدا إلى الجبل، وأما المسيح فقد التقى بمريم أمه في طريق الجلجسة، فزادت ألام ألاما. إسحاق لم يحمل الحطب منهوكا من سهر الليل، ولا مجرح جسم من الرأس إلى القدم كما جرى ليسوع. إسحاق لم يكن عالما بما سيحل به فوق الجبل، أما يسوع منقذنا ومخلصنا فكان عارفا ومتحققا كل ما كان مقبلا عليه.
2: فهيا يا جميع البشر، يا من لأجلكم احتمل المسيح كل هذا، هيا بنا لنرى على أي كرسي أجلسته المحبة لأجلنا، وعلى أي سرير الضجع ليستريح من أوجاعه الكثيرة. وضع الصليب الثقيل على كتفي ملك الكائنات، ما هذا المنظر المذيب؟ لنشاهد خالق البرايا كلها حاملا على منكبيه خشبة ذلنا. أي رعب حل بملائكة العلي، وأي وجع ينبغي أن يحل بقلوبنا عند رؤية الإله الكامل الذي تضطرب منه جميع القوات، وهو في مثل هذه الحالة الحقيرة وهذا التنازل العظيم يحمل خشبة صليب منحنيا تحتها، تعبا من شدة الأوجاع وكثرة الجراح يتعثر في مشيه من شدة التعب، يقع ويقوم بتواتر وبلا انقطاع من عظم الإعياء. يا له من ثقل باهظ ينشئ ضيقة شديدة، يا له من خذي عظيم أن نعرف أن خطايانا هي التي ألقت كل هذا الثقل على كتفي البريء من الخطأ.
1: ما هذه الطريقة المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي؟ ما هذا السرير المؤلم جدا الذي أعددت لراحتك؟ ما هذه الدماء التي رسمت طريقا من موضع حملك الصليب إلى موضع صلبك؟
2: وفي الطريق تبعه جمهور كثير من النساء اللواتي كنا ينحن ويلطمن عليه، وكان بعض النساء متأثرات مما شاهدنا، مظهرات علامات الحزن، وهن في ذلك منساقات بعواطفهن الطبيعية فقط، نظراً لرؤية واحد من أبناء جنسهن مظلوماً. ولما لم يكن لهن الإيمان المطلوب التفت إليهن يسوع وقال:
0: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن.
2: فلم تكن الآلام كافية لأن تنسيه إرشاد الناس وتعليمهم، وبهذا علمنا ألا تلهين آلام الحياة وشدتها عن القيام بالواجب نحو أنفسنا ونحو الكنيسة، وألا تكون أحزاننا لآلامه نتيجة تأثرنا بعواطفنا فقط، ولكن يجب أن يصور الإيمان من آلامه جلال الحب الفياض والتضحية التامة، حتى إذا بكينا فإنما نبكي على فضل أنكرناه وعطف رفضناه، متقدمين بندامتنا طلب العفو والرضوان.
1: أعطني يا إلهي أن أشفق على نفسي قبل أن أتأثر لصلبك، لأنك وأنت تحمل الصليب كنت بريئا، أما وأنا بلا صليب فإن خطاياي تثقل كاهلي. قال قديس يوحنا ذهبي الفم: لأي سبب أراد يسوع أن يساعده سمعان القيرواني في حمل الصليب مع أنه وحده احتمل العذاب والألام؟ ذلك لأن المخلص أراد أن يفهمنا أن صليب المقدس لا يكفي للخلاص دون صلبنا، فإن أردنا والحالة هذه أن نخلص يجب أن نتبع المسيح حاملين الصليب بصبر وخضوع لمشيئته، تابعين معلمنا الإلهي إلى الموت.
2: فما أسعدنا نحن لو عرفنا كيف نتبع المسيح في هذه الرحلة، متحملين صليب المحن والشقاء في هذا العالم. وحتى نقتفي أثار معلمنا يجب أن نرفض في محننا كل تعزية بشرية، وعند ذلك نشعر في باطننا بلذة وراحة لا مزيد عليهما. وما عساها تفعل بنا المحن إذا سلكنا مسلك المسيح، فقد كان الصليب فيما مضى معيبا ومخيفا، ولكن بعد حمل المسيح له أضحى شريفا ولذيذا.
1: قال رسول بولس: فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. فهل نسمع إن يسوع يموت خارجا حيث العار ونحن نجني منافع موته، ثم نبقى داخل الراحة أننشئ بيتا ومكانا واسما ونصيبا في العالم الذي كان فيه ربنا وسيدنا منبوذا ومرفوضا أنطمح نحو الشرف والمركز ونروم الغنى والجاه في عالم لم يجد سيدنا فيه سوى مسود وصليب وقبر مستعار.
2: لاحظ أيها المسيحي أنه لا يمكن أن يعيش إنسان في الدنيا بلا صليب، أي خلوا من تجربة أو محنة. ومن العبث أن يحاول المرء الهروب من الشدائد. لا تظن أن الضيق هو نصيب أولاد الله فقط، فإن للأشرار شدائد وضيقات أكثر، فإذا لم تصادفهم إهانات فإن شهواتهم تضطهدهم وضميرهم المعوج يوخزهم. فكل أبناء آدم يحملون حمل الشقاء والتعب، إلا أن المؤمنين هم أخف عذابا من سواهم، وصليبهم قصير المدى منير ومثمر، لأنهم يحملونه في هذه الحياة فقط. أما بعد الموت فإنهم يسترخون من كل تعب، ويمسح الله كل دمع من عيونهم.
1: أما صليب الأشرار فإنه طويل المدى وثقيل للغاية، وهو خال من كل جزاء. فكان لكل من اللصين اللذين صلب مع المخلص صليب، إلا أن الشقي منهما كان يود التخلص من الصليب، ولكن الصليب لم يفارقه بل تبعه إلى جهنم. أما اللص اليمين فقد صبر على صليبه ولم يحمله سوى ساعات، ومن ثم غادر الشقاء إلى الفردوس. وكذلك الغني الذي تنعم مترفها هبط إلى العذاب. أما العذر الذي كان يحمل صليب العار والذل فقد انتقل بعد موته إلى حضن إبراهيم، فليس في العذاب الذي يقاصيه الأشرار أجر كما تقدم، بخلاف نير المسيح فإنه يورث الراحة. أما نير الشيطان فلا يعقبه غير التنهد والمحن والأوجاع. كثيرون يظنون أن نير الشيطان أخف من نير المسيح، ولكنه في الحقيقة أثقل من كل نير، لأنه يفضي بحامله إلى العذاب الأبدي. أما نير المسيح فإنه يؤدي إلى الراحة التامة الخالدة.
2: فلا يجب إذن أن نطلب من الله أن يرفع صليبه عن عاتقنا عندما تحيط بنا المصائب، بل علينا بالصبر. وحسبنا عذاء قول الرسول: إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. وإذا أردنا أن نشجع نفوسنا على احتمال الصليب فلنجعلها تركض لتلتقي بالحبيب يسوع خارجا من سراي بيلاطس. فاسعي يا نفسي خلفه بصليبك، وفتشي عنه بين تلك الجموع الغفيرة حتى تجديه، وهناك انفردي بحبيبك، تأملي في ضعفه وتعجبي كيف أن الذي يحمل المسكون كلها بكلمة يسقط تحت عود الصليب. ذاك الذي يسند السماوات يعجز عن حمل الصليب، وينطرح على الأرض كالميت لكي يعلمك قيمة الصليب وشرف احتماله.
1: آه يا يسوع الصالح، لقد سقطت تحت خطاياي التي حملتها عني لتصالحني مع أبيك، وتم عليك القول.
3: على ظهري حرس الحراس طولوا أتلامهم.
1: فأي خطأ يشاهدك هكذا يا يسوع ولا يرق قلبه وتجود عيناه بالدموع السخينة؟ أي مسيحي لا تتمزق أحشاؤه وهو يراك تحمل الصليب منهوكا من كثرة مسال منك من الدم لأجله؟
2: فابكي أيتها النفس الشقية.

0: إن يسوع يحمل الصليب لأجلك ولا يخفف حمله ولا يعزيه إلا إذا رآك تندمين على أثامك. إنما يزيد آلامه هو علمه بالعذاب المعد للخطاة. لنسمع قوله:
1: لأنه إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فماذا يكون باليابس؟
0: فإذا كانت الخطية جلبت للبريء كل هذا الويل، فماذا يكون أمرك أيتها النفس الشقية التي أنت بمنزلة العود اليابس المعد لحريق النار؟ إذا كان الابن القدوس الذي قال:
1: حينئذ رددت الذي لم أخطفه،
0: أي يرد للعدل الإلهي ما سلبه الخطاة منه، يفعل به هكذا، فماذا يفعل بك أنت أيتها النفس التي سلبت مجد الله واختطفتيه بخطاياك وتعدياتك؟
2: فكيف أحب الخطية أنا الخاطئ بعد أن رأيت تعذب الحبيب الطاهر الخالي من كل عيب؟ أشكرك، أشكرك يا يسوع، إذ قبلت عني هذه الألام لكي تحررني من ديون خطاياي. وإذ كنت تراني عودا يابسا، أو كنت ترى في قلبا قاسيا، فامنحني لينا بزيت نعمتك، رطبني بدمك الزكي، اخلق فيا قلبا جديدا لحميا، وروحك القدوس لا تنزعه مني يا الله.

أيها الآب القدوس، يا من أرسلت ابنك ليصلب عنا حبا بنا، أتقدم إليك بنفس منسحقة وقلب منكسر، طالبا أن يكون روحك مرافقا لهذه الكلمات، حتى تكون كبزار صالحة تقع على أرض جيدة، وليستخدم روحك فوائد الصليب ليهيئ بها القلوب إلى الإيمان بك والاتكال على استحقاق ابنك الذي ناله بموته عنا للفوز بالخلاص الأبدي. يا روح قدس الله، يا سراج الكنيسة، ليت نورك يضيء على صفحات هذا الكتاب حتى نرى الصليب بكمال جماله، وحتى يصعد عليه طالب الخلاص إلى السماء. يا ابن الله المبارك، أعلن صليبك للجميع حتى يتنبهوا له ويتطلعوا إليه ليثقوا أنك مشتهى خلاصهم. ولك أيها الثالوث القدوس الإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد.

الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عيد الصليب الكنيسة بتعتبره زي الأعياد السيدية الكبيرة، زي عيد الميلاد، زي عيد القيامة، عيد كبير يعني.

وابونا بشوي قعد نياحته يوم الاثنين، فاحنا نعمل التمجيد مش بينفع النهارده، تمجيد القديسين يبقى جوه المسيح في الاعياد السيدية، فبكره بالليل واحنا بندرس الانجيل في صلاة المساء هنبقى نعمل التمجيد لابونا للملاك مخيل، لان عيد الملاك مخيل يوم 12 يوم الاثنين برضه، والقداس يوم الاثنين نصلي من الساعة 11:30 للساعة 2. ابونا بشوي حب الصليب من كل قلبه بصدق، وكل المسيحيين بيحبوا الصليب، لكن بصفة خاصة هو تعلق بالصليب تعلق يعني نادر الوجود. وآخر وعظة وعظها وهو على فراش الموت كان يوم عيد الصليب، أن قبل نياحته بأسبوع كان بيدخل في غيبوبات كده، وبعدين اليوم ده زي النهاردة صحي من الغيبوبة وقال النهاردة إيه؟ مش النهاردة عيد الصليب؟ فاللي حواليه من الدكاترة قالوا آه، كان ضعيف جدا بيموت يعني، فقال الصليب قوة الله، صليب قوة، فخافوا عليه يعني من الضعف ده، وقال طب يا ابونا بالراحة، قال انتوا خايفين من ايه؟ انا مش خايف من الموت. وابتدى يتكلم عن الصليب وهو بيموت. الواقع ان الصليب صليب موت بس الصليب حياة. الصليب عند الهالكين جهالة، ما عندنا نحن قوة الله. وكان في الأوضة اللي بيرقد فيها كان جايب ورقة كده ورسم بيها على يعني بالقلم بإيده صليب، وحطت فيه مسمار كده بالرسم إيده كده بالقلم الرصاص، وكاتب تحتيه من أجلي، حطتها فوق راسه ده في حياته العادية. فالصليب كان يعني بالنسبة لي مركز الحياة اللي منه يعني بقية الحياة والتصرفات والكلام والعيشة كلها طالعة من ده. ده الينبوع الجواني قوي كان عنده. ما كانش الصليب وعظة يعني. لما الواحد بيراجع الحياة يلاقيه فعلا ان الصليب ده عمل شادو على كل تصرف في حياته. اقول مثلا ان ابونا بشوي كان محب قوي، قلبه محبة فعلا يعني مش موجودة في الدنيا. طب جابها منين؟ من الصليب. لان الصليب ايه؟ قمة الحب، الحب الحقيقي اللي ما فيهوش غرض. يجي منين؟ مش من الدنيا دي، بيجي من الصليب. هكذا أحب الله العالم. والقديس بولس الرسول لما قرب من الصليب قال إن المسيح ده حبني، هو حب العالم طبعا، قال لا أحبني وأسلم نفسه لأجلي، خلاها شخصية جدا يعني.

لما ابونا تعلق بالصليب بقى عنده طاقة يحب بيها الناس اللي هي أصلا طالعة من الصليب، وبقى عنده حتة برضو لذيذة قوي انه يعذر اي انسان تعبان او خاطي. يعني العشر ابونا ما سمعوهوش في يوم من الايام بيدين انسان ولا بيحكم على حد، يلاقي عذر لكل واحد في ضعفه، يقول لي فلان ده غلبان، يعني يكون فلان ده مسبخ الدنيا، يعني يقول لي ده صدقني ده غلبان. طب منين الواحد، يعني طبع الانسان فينا ان الواحد فينا بينقد الغلط، اي واحد فينا او لاقي حاجة غلط لاقي عينه وفكره يشتغل ضد الغلط، يقول شوف ابونا كان عنده حاسة غريبة جدا، يلتمس عذر لاي حد. طب جابها منين؟ جابها من الصليب. الصليب لان المسيح حب الخطاة، الخطاة ما يتحبوش، جيت الحقيقة يعني بعد عنك الزناة او الحرامية او القتلة مين يحبهم؟ ما حدش يقدر يحبهم الا اللي يتعلق بالصليب، لان المسيح حب الخطاة وسموه كده محب للعشرين ايه والخطاة. طب مش ممكن الواحد يقدر يعملها دي من نفسه؟ لما يتعلق بالصليب فعلا تبقى دي زي طبعه، انه يلتمس ضعف، يلتمس للضعفة عذر. طبعا اذا وجدت دي في انسان يبقى حبوب، اذا وجد الانسان اللي دايما يعطف على الكل ويحب الكل ويلتمس عذر لأضعف حد، رابح النفوس حكيم. الطاقة اللي أبونا بشوي الناس شافوها في مدة 19 سنة اللي خدمها في الكهنوت، يعني طاقة غريبة جدا مش بتاعت بني آدم، ده ما بيهمدش طول النهار والليل والجري وكأن في نار كده. واجيبه منين الطاقة دي؟ كل واحد محدود فينا يجيب منين الطاقة؟ طاقة البذل يعني البذل ده جاي من الصليب، لأن الصليب هو قمة البذل، لأن المسيح بذل ذاته. والبذل يعني أبونا يشتغل ليل نهار يجري ورا كل نفس ويموت نفسه كده، لو جابها من قال من الصليب، يعني صليب غنى. والتعب الكبير ده ما تلاقيش يوم من الأيام متزمر مثلا تقل. احنا كلنا كل واحد يقول لك ايه ده انا شايل شيلة، ده انا علي هموم، ده انا تعبان تعب. اي واحد فينا بيشتكي، فيش يوم من الأيام جاء قال لي ايه انا زهقت يا اخي، او انا تعب، او يعني الناس دول مش سايبيني في حالي لا ليل ولا نهار ولا تليفونات ولا بيجروا. وطبعا كانوا بيقولوا من كل حتة، من أسوان، من انا، من الصعيد الجواني، حد عنده مشكلة سخيفة يقولك طب وانا مالي بقى، احنا في حتتنا وفي كنيستنا وكفاية علينا الهم اللي احنا شايلين. ابدا ابدا ما جاش انسان من اي حتة من الدنيا شايل تكون مشاكل وحشة، يعني الواحد يكره يسمعها. ما فيش يوم من الايام اتزمر وقال ايه طب واحنا مالنا ومال احنا هنخدم الدنيا كلها. طب جاب منين الاتساع ده؟ من الصليب برضه، لان المسيح له المجد لما صلب عشان يجذب كل واحد اليه، صلب من اجل الكل.
يعني كان أبونا بشوي

يعني very local. لا لا لا، الصليب اداله اتساع قلب. الواحد بيدور على كنيسته، قال لي نشوف الحتة اللي جنبنا دي مش نخدمها برضو ونعمل فيها كنيسة برضو. كان الفكر ده مختلف. اي واحد اي كاهن بيبقى مبسوط بكنيسته وشعبه حلوين وخلاص، ولو اتفتحت جنبه كنيسة تانية يبقى هياخده شعبه. لا، ده كان فكر مختلف. قال احنا نعمل ايه يعني، الحضر دي بحتة غلبانة كده وبيجوا الناس الفقراء منها، طب وليه ما نعمل لهم كنيسة في وسطه؟ وبعدين الشغل كتر علينا، طب نعمل كنيسة جنبنا، طب كنيسة تانية في وسط منطقتنا، يعني في وسط المنطقة اللي احنا كنا بنخدم فيها أمباتاكلة دي، في سرة المنطقة عملنا فيها كنيسة. وبعدين العدرة على بعد محطتين ترام صغير قوي، والملاك مخيل. ايه ده؟ قال ده يعني الصليب يعلم الواحد ايه؟ ضد الانا، ضد الانانية. هو بقالوش انا. برضو الحتة دي الواحد لما بيبص لها، ازاي الواحد يلغي الانا دي؟ قال مش الصليب اللي بيقدر يصلب الذات؟ حاشا لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم ليا، وأنا الآن دي صلبت. فإزاي الواحد يطلع برا ذاته؟ افرض يعني أي واحد فينا في بيته أو أي واحدة يطلع برا الذات إزاي؟ إن ما كانش يقدر يلاقي الصليب جواه مش هيطلع برا الذات. صلب العالم ليا وأنا للعالم الآن دي. وصدقني يعني هو دي سبب التعب. مرات كان يجيني كده يقول لي ايه، تعرف اللي معذبني في حياتي؟ اقول له ايه؟ يقول لي ذاتي. اقول له عندك حق. يقول لي معذبني في حياتي ومعطلني ذاتي. لما الواحد يعني طبعا كل واحد فينا على قده وعلى مستواه يعني، لكن لازم الواحد فينا يلاقي الصليب جواه ويتشغل بيه بقى. عيد الصليب يومين في السنة؟ لا، عيد الصليب كل يوم. الحياة بالمسيح وصليب المسيح المحيي ده اللي هو قوة الله. الصليب قوة الله. طب لو واحد فينا مغلوب من حاجة، فيش حاجة تقدر تخلي الواحد يبقى فيه روح نصرة إلا الصليب، يغلب. ما لما ظهرت إشارة الصليب لقسطنطين قال له إيه؟ بالعلامة دي بهذا تغلب. لا، أنا مغلوب، مغلوب من حاجات كتيرة قوي، برضو يبقى الصليب مش كامل في حياتي. طب المحبة يعني، واحنا في السجن في الأواخر كده قعدت أسأل الناس إيه اللي عجبك، إيه اللي استفدته؟ أديك قعدت لك كم شهر في السجن، استفدت إيه؟ الكهنة والعلمانيين قعدت أسأل. الكهنة معظمهم قالوا لي حاجة واحدة. قلت له ايه اكتر حاجة يعني؟ يقول لي علاقتك انت وابونا تدرس. ايه يعني الغريب فيها؟ قال انتوا اساسين في كنيسة واحدة بتحبوا بعض للدرجة دي؟ ومرة كنا واقفين قدام سيدنا البابا ابونا تدرس وانا، وبعدين انا قعدت اهزر مع ابونا تدرس ويضحك وبتاع، والبطرك قاعد كده وقال ايه منظر غريب اللي انا شايفه قدامي ده. قلت له يا سيدنا، قال المحبة اللي انت بتحبوا بها بعض. قلت له ربنا طول عمرك السبب كان ابونا بشوي، يعرف الناس ازاي يحبوا بعض من كل القلب، مش مجاملات. سيبك من المجاملات،
اللي زرع الزرع ده ان الناس تقدر تحب بعضها حب من قلب طاهر بشدة. شوف الصليب يعني يوصلك للدرجة دي، انك تحب من كل قلبك وبلا تحفظات، حبة كاملة جميلة لذيذة.

الواحد يطلع بره نفسه دي وما يطلبش مال لنفسه يبقى الخير ابتدى. فشوف بقول لك يعني حب الصليب عاش بيه، عاش بيه بصدق مع الصغيرين مع الكبار مع الكنيسة مع الرؤساء مع مع المسلمين. صليب قوة الله، فدي نعمة أعطيت للمسيحيين عشان يغلبوا بها العالم والجسد والشيطان. ربنا يدينا النعمة دي ويجعل صليبه مرسوم مش في ذهننا ولا في قده. قال أنتم الذين رسم أمام عيونكم يسوع المسيح وإياه مصلوب. وما يغيبش الصليب عن نظر الواحد لا في الليل ولا في النهار ولا في الأكل ولا في الشرب ولا حتى في المعاملات مع الناس، لأن لما الصليب يبقى قدام عينيك هيضبط كل شيء في التصرف. ربنا يدينا نعمة ويجعل الأيام المقدسة دي سبب خلاص لكل

أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحراراً.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة، هو أيضا

فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفة ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو ياقن فران أمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمتك ارحمنا يا الله يا
1: رب الكل قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أبانا اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

تأمل وكلها بركة نفعت الأجيال كلها. في ساعات كده في حياة الناس تكون بركة للعالم كله، ساعات في حياة الناس تكون بركة للعالم كله. ثلاث ساعات على الصليب حيث سمر المسيح في الساعة الثالثة وأسلم الروح في الساعة التاسعة، في هذه الثلاثة الساعات

المسيح أن يوفي العدل الإلهي كله في ساعات لها قيمتها. ما للساعات بتاعتنا ضيعة؟ ليه ساعات حياتنا

0: اللسان أوقتهم سمينة، صاروا ملكا للبشرية كلها وليس لأنفسهم فقط، أصبحت كل دقيقة من حياتهم ملك للعالم كله، لأن كل دقيقة من حياتهم هي لفائدة العالم كله. أصبحت أوقات حياتهم مجال لدراسة المؤرخين، مجال لدراسة المؤرخين. تلاقي واحد مؤرخ يقدم رسالة دكتوراه عن أنظمة الأندباخونس مثلا قبل الشركة، يفحص ويدرس وياخد شهادات عشان يتأمل في أوقات هذا القديس العظيم كيف قضاها في نظام الرهبنة. حياة ملك للبشرية كلها، حياة تسجل وحياة تخلد وحياة تكتب لكي تكون قدوة للأجيال ومثالا للآتين بعدنا إلى الأبد. وقت له قيمته، يا ما في ناس بيعيشوا ويموتوا وكأنهم لم يولدوا، يعيشون ويموتون وكأنهم لم يولدوا، وناس لا يعيشون في جيلهم فقط وإنما يعيشون في كل جيل، في كل جيل حياتهم موجودة يراها الناس ويدرسونها لأن ليها قيمة. حياة خفيفة يا أخي، من أي نوع؟ من نوع اللي هيتوصل ولا من نوع اللي هيعيش على طول؟ في ناس مساكين يحبوا أن حياتهم تخلد في سلطان وتنصب في حتة، يعملوا إيه سلطان؟ يعملوا إيه سلطان؟ لكن الإنسان مش يبحث عن تمثال، هو نفسه يكون مثال، يكون مثال وقدوة تتأمله الأجيال، ليس في أحد الميادين إنما في كل مكان، حتى في حجرة مغلقة يكون واحد قاعد يفكر ويتأمل هذا الإنسان من غير صورة ومن غير تمثال. حياتهم خالدة في الأرض وفي السماء، حياة غالية، حياة غالية. على رأي الشاعر اللي قال: ومن الناس من يعد بأنكب، ومن الناس من لا يساوي شكيلة. إنسان يسوى ألف يتعد بألف، لأن حياته لها قيمة، كل دقيقة من حياته قضاها في تنمية شخصيته. في ناس حياتهم غير عادية، حياتهم غير عادية لأن وقتهم كان وقت غير عادي. حياة يقتدي بها الكل. ساعات احنا نحاول ان ندرب انفسنا ونقول عايزين نقضي يوم مثالي، يوم مثالي، ونبقى مبسوطين بهذا اليوم. امال الانسان اللي حياته كلها كانت حياة مثالية يبقى ايه ده؟ كل يوم من ايام يوم مثالي. هؤلاء هم الخالدون في التاريخ والخالدون في السماء وفي الأرض أيضا. احنا بنضيع حياتنا لأن بنضيع وقتنا في التافهات، بنضيع وقتنا في التافهات، بيمر وقت حقير لا قيمة له.
1: وقت ميت غير خالد. انا اعجب ان انسان يقضي نصف يومه او ربع يومه جنب الراديو جنب التلفزيون وسط المجلات وسط الجرائد. ايه الكلام ده؟ واحد يضيع ربع يومه على القهوه وفي الشارع في السينمات في المسارح. ايه الكلام ده؟ الى هذه الدرجه تصل المهانه بوقت الانسان ان لا قيمه له في نظره. عايز يقضيه بس، عايز يقضيه بس، يضيعه بس. وبعد كده تقول استفدت ايه؟ يقول لك اهو بنضيع الوقت. طب يا حبيبي الوقت اللي انت بتضيعه ده عمرك، ده حياتك، ده عمرك، ده حياتك، ده هو الذخيره اللي انت تحسن بيها مستواك على الارض وتحسن بيها مستواك في الابديه. لماذا تضيع وقتك؟ مين تضيع وقتك؟ في مرة من المرات كنت بدرس ولد، وانا علماني، وكان هو في مدارس اجنبية، وبعدين اديته واجب. قال لي لا انا ما عنديش وقت. ما عندكش وقت؟ ده عايز. قال لي لا ما عنديش وقت. ليه ما عندوش وقت؟ يقعد في المدرسة من الصبح لبعد الظهر، وبعدين في واجبات معينة، والولد يدرس كذا لغة وهو لسه عيل، ومن كثرة الواجبات المدرسة بتعمل كل يوم له واجبات مخصوصة. كل يوم له ايه؟ له واجبات مخصوصة. في هذا اليوم ممكن تكون في واجبات مثلا للطبيعة وللكيمياء وللغة الإنجليزية، بكرة يكون في واجب مثلا للتاريخ وللعربي وللرياضة. ما يقدرش مدرس يدي واجب في غير يوم عشان الولد ما يتركش. الولد مشغول، كل دقيقة مشغولة، من الصبح لعشرة بالليل الولد مشغول، ما يقدرش يخرج بره، مشغول، انسان مش فاضي. لكن احنا عيالنا قوي بيبقوا فاضيين حتى اثناء الدراسة، يعني اثناء الحصة يبقوا فاضيين برضه، يبقوا فاضيين، لان الولد مش شاعر بقيمة وقته. عايز يضيع وقته بس، عايز يضيع وقته بس. وربما تلميذ يسيب المحاضرة ويخرج يتمشى في جنينة، يقعد في حوش الكلية، يقعد في الكانتين بتاع الكلية ولا البوشور، يقعد يضحك يتكلم. ايه وقتك؟ بنضيع وقت، بنضيع وقت. طب وقتك يا حبيبي اللي بتضيعه ده جزء من عمرك، يبقى انت بتضيع عمرك. فهم خاطئ وعدم تقدير لقيمة الحياة. حياة رخيصة في نظر الناس. وبالعكس هذا الانسان لو راح الكنيسة مثلا او راح اجتماع ديني، ابوه يزعق له وامه تزعق له، انت بتضيع وقتك في الكنائس. مثلا هو وقت الكنائس ده اللي هو اللي بيضيع، ولما يقعد جنب امه وهم اللي يكونوا يقعدوا جنب التلفزيون يبقى ما بيضيعوش وقت، يبقى مبسوط وواد لطيف وحلو. ام لا تفهم الحياه عايزه تطلع ابنها لا يفهم الحياه مثلها، وانقلبت الاوضاع. اصبح وقت الكنيسه والاجتماع بضيع وقت، ووقت الفرفشة هو الوقت الصحيح اللي بيتمتع فيه الإنسان بالحياة.

هو ضوء الحياة، ومش هو بس مكة، ده إنسان بيضيع حياته، بيضيع حياته. كان بيضيع وقته في مين زائد؟ يضيع وقته في ثرثرة وأحاديث غير نافعة، يضيع وقته في زيارات لا هم لها سوى تقضية الوقت. مش عارف الناس دول حياتهم رشوفة ازاي عليهم، مش عارف. وأوحش من كل ده، إنسان يضيع وقتا لا يملكه. إنسان يضيع وقتا إيه؟ لا يملكه. زي إنسان مثلا يضيع يوم الرب. طب ده ربنا ليه يوم في الأسبوع تضيعه ليه؟ بيقول لك عايز أشوف طريقة نقضي بها الوقت أو نضيع بها الوقت في الويك إند. وأوحش أيام في أوروبا وأمريكا هي أيام الويك إند، اللي هي عطلة الأسبوع الأخير، يوم ربنا يتلف فيه نفسه ويتلف فيه وقته ويتلف فيه وصايا الله. وهي اسمها دي طريق التقضية. ده انت وقت لا تملكه يا حبيبي، ده اليوم ده بتاع ربنا مش بتاعك، اليوم ده بتاع ربنا مش بتاعك. لو بتاعك اشتغل فيه زي ما انت عايز، لكن ده بتاع ربنا. انسان يضيع وقتا لا يملكه، او انسان يضيع وقت الدراسة، والدراسة دي ابوه بيدفع عليها دم قلبه وبيستلف له المصاريف وبيدفع وهو يضيع الوقت، ده وقت لا يملكه. او انسان يضيع وقت غيره، انسان يضيع وقت ايه غيره، يبقى تلميذ قاعد يذاكر يطب عليه جنون ويضيع له اليوم ويضيع له السهره، واللي ما قعدش معاه يبقى مش صديق ويبقى مش مجامل. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ لماذا تضيع وقت غيرك؟ لماذا تضيع وقت غيرك؟ انسان ما يحبش يضيع وقته بس، لازم يجر معاه اثنين ثلاثة يضيع وقتهم هم الاخرين، وتبقى دي في نظر الصداقة والزمالة والمحبة والعشرة الطيبة. ضياع للوقت، ضياع للوقت في صداقات ضارة. او انسان يضيع وقت العمل بتاعه، او تلامذة يلاقوا ان المدرس يديهم مقرر طويل فيحاولوا يضيعوا المحاضرات او يضيعوا الحصص في اسئلة ملهاش لازمة في اي طريقة، المهم يضيعوه بس. تفنن الناس في ضياع الوقت، مش ضياع وقته هو، ضياع وقت غيره. اي انسان يلاقي ناس مسافرين في اتوبيس زي الاتوبيس الصحراوي ولا حاجه زي كده، وكل واحد اللي قاعد يقرا في كتاب، اللي قاعد يفكر في حاجه، وهو يروح جايب ترانزستور ومعليه بصوت عالي يملى الكل، يبقى لازم كل واحد يسمع غصب عنه. طب انت عايز تضيع وقتك، سيبني انا اقرا، سيبني انا افكر، سيبني استغل وقتي. مفيش، لازم اضيع وقتك زي ما اضيع وقتك. او كلام ده بيذكروا وناس مولعين الراديو جنبهم وقاعدين يضيعوا وقتهم. طب يا جماعه مش بالشكل ده، انت عايز تضيع وقتك وتضيع اكتر من وقتك، وقت الصوت ما ترغمش غيرك ان وقت يروح معاك. او واحد يكون عمل جناز وحزين على واحد من قرايبه، يجيب له هورن كبير كده وسماعات ماليه الجو، وجميع الناس في المنطقه كلها لازم تسمع
الجنان. الله. طب هو جنبه مين الناس اللي يسمعوك؟ انا عايز اضيع وقتي بس. مش اضيع وقتي، اضيع وقتي واضيع وقت غيري. كلها مفهومات خاطئة للحياة. ناس لا يقدرون وقتهم ولا يقدرون وقت غيرهم. تكون رايح مشوار ومستعجل، واحد وقفك في السكة ويخش معاك في حكاية ومناقشات تلت ساعة، لما يضيع وقتك يضيع عليك مع القطر، يضيع عليك مع الشغل، يضيع عليك أي حاجة ولا يهتم. ولو قلت له أنت ضيعت وقتي، يقول لك أنت بتهني وبتجرحني وما بتحطم كرامتي، وازاي وما ازايش، وتبقى حكاية. وتقعد انت تقول له طيب وبعدين، طب ربنا يدبر، طب ربنا يستر، طب ربنا مفيش شيء، لازم نحكي لك للاخر. لا لازم وقتك مش وقتك، ده ما يهمش. يا اخوتي اهتموا بوقتكم، اهتموا بوقتكم واهتموا باوقات غيركم، لان حياه الانسان هي وقته. وخصوصا الاشخاص الذين يحبون الله ويحبون ان يعطوا وقتهم لله. قيمه وقتك، واذا ضاع منك وقت اندم عليه، واستفد من الوقت الضائع في بناء المستقبل الجديد. تصوروا تلميذ في اخر السنه، تلميذ في اخر السنه يبص كده ويقول فاضل لي 10 ايام عند الامتحان. اهلا وكم 15 يوم، يا اعلان كنت عملت وعملت وعملت. ويعيش مفيش 5 ايام هيخلصوا. هبقى جيت من اول السنه، وانا بقول لكم الكلام ده من دلوقتي عشان تعملوا حسابكم من دلوقتي. اهتموا بوقتك. ده انا عايز اقول لكم اكثر من هذا، كل الذين في الجحيم، كل الذين في الجحيم يحسدونكم على الوقت الذي تتمتعون به. كل اللي في الجحيم اللي ماتوا يحسدوكوا على الوقت. واحد من اللي في الجحيم يقول يا سلام لو يدوني ساعة واحدة كنت اتوب وكنت اعمل وكنت اسوي وكنت اكسب الملكوت. هو اللص بيقول يعني كسب الملكوت ايه؟ في كام دقيقة؟ طب اديني انا ساعة. ونكسب مش السنة الثالثة، ده نكسب السماوات لله كله بس ساعة. وهذا الذي يعيش في الجحيم يتمنى ساعة واحدة من ساعات حياته فلا يجد. يتمنى نص ساعة، يتمنى دقيقة يقف فيها كده ويقول ارحمني يا رب فإني خاطئ. يتمنى دقيقة ولا يجد. وانت عندك الوقت وبتبعزقه، انت عندك الوقت وايه وبتبعزقه، لا تشعر بقيمته. والناس يقولوا جرالي ايه الشخص ده، وقته كده رخيص للدرجة دي، وقته رخيص للدرجة دي قاعد يبعزق فيه. طائعة عند الناس، حاول ان وقتك تستغله في الفائدة، تستغله لأجل نفسك، وتستغله لأجل غيرك من الناس، وتستغله لأجل الله والكنيسة. كل دقيقة من دقائق حياتك حصلت فيها على نفع حقيقي روحي لنفسك، أو نفع حقيقي لغيرك من الناس، أو نفع حقيقي لكنيسة الله، فإنها تعتبر من الأوقات الثمينة الباقية لك التي لا تضيع. أنا عايز كل واحد كل يوم يعمل رسم دواني، أو كل شهر لأوقاته، كل يوم يعمل تقييم لوقته. وقته في هذا اليوم كان نافع.

ولا مش نافع؟ اليوم ده ضاع ولا ما ضاعش؟ كم ساعة ضاعت فيه؟ كم ساعة استفاد منها؟ وحاسب نفسك، احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك. استفيد من وقتك قبل ان تبحث عن الوقت فلا تجده. عيب وقت تدور على الوقت ما تلاقيهوش. فابحث حاليا عن فائدة وقتك قبل ان يضيع. نظم وقتك، نظم وقتك لكي يشمل المسؤوليات جميعا. حاول ان تحصل على بركة الوقت. في ناس اوقاتهم ما فيهاش بركة، يقول الله ده راح اليوم. طب راح ازاي؟ مش عارف. ساعات ما فيهاش بركة. وفي انسان اخر بيشعر ان كل دقيقة لها بركة في حياته وعمره ما بيروحش. في انسان يستيقظ الى نفسه فيجد نفسه قد شاخ. انسان يفكر في حياته يلاقي نص عمره راح، ثلاث اربع عمره راح. احنا ضمنين نعيش قبل اللي عشناه؟ مش ضمنين ولا نصه. ومع ذلك ان ضاعت حياتك تستطيع ان تستعيدها في دقيقة واحدة من دقائق الطوبة. ممكن تعوض السنين التي اكلها الغراب، وممكن تسترجع حياتك مرة اخرى. ان كان ضاع منك اللي فات ما تضيعش اللي جاي. ان كان ضاع منك اللي فات ما تضيعش اللي جاي. وخلي حياتك ثمينة. دقيقة زي دقيقة العشار، زي دقيقة اللص اليمين، زي دقيقة المرأة الخاطئة، ترجعك إلى حياتك وإلى ردتك الأولى. حاول إنك أنت تهرب من الوقت الضايع. اهرب من مجالات الخطأ. اهرب من المعاشرات الردية. اهرب من عشرة الأصدقاء التافهين الذين يضيعون الوقت بلا منفعة. اهرب من الزيارات التي لا قيمة لها إلا ضياع الوقت. قلل من المشغوليات التي تضيع وقتك أو تخلص منها جميعا. استغل وقتك في تنمية مستواك الروحي ومستواك العقلي، مستوى المعرفة عندك، وفي القيام بواجباتك العائلية وواجباتك الاجتماعية وواجباتك الرسمية. واجعل كل دقيقة من وقتك لها قيمة. ووبخ نفسك على الوقت الضائع. كل الوقت في وسائط النعمة المختلفة وفي الالتصاق بالله. سنة مباركة مقدسة مملوءة من الانتاج والمنفعة، وأرجو لكم حياة طاهرة.

آت، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزانا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا قديسة وامتلأ مجدا العذراء كل حين، وارد لا أم المسيح اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي رأت لنا نور حقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة أنفسنا ويغفر لنا خطايانا. أيات العذراء مريم والدة لا قديسة شفيعة الأمينة لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لينا بغفران خطايانا. السلام لك يا أيات العذراء الملكة الحقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا يا أيات الشفيعة مؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وتهيد بينا المساء شاكرين، جعلتنا مستحقين ننزل نور المساء. اللهم قبل تمجدنا هذا الصار الآن، نجينا من حيل المضاد وابت السهر فهيخ منصوبة لنا، هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، نكتاز أيضا بسلام وعفاف نهار التصبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان، نمجد اسم قدوس وكل شيء مع الآب غير المدرك والمبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل وان دار الدور كلها أمين.

Praise thy name, praise thy name, hallelujah, and from of you, and from of you, and from of you, and from of you, and from of you, and from of you, and from of you, and from of you, and from of you, and from of you, and from of you, and من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت الآثام راصدا يا رب يا رب من يزبط لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه وهو يفتدي إسرائيل.

0: هللويا.
1: هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكائن على الرأس الذي أنزل على اللحية لحية هارون نزل على جيب قميصه مثل نضع حرمون منحدر على جبل سيون لأن هناك أمر رب البركة.

جلسنا بكينا عندما تذكرنا سيون على الصفصاف في وسطها لقنقي ثراتنا، لأن هناك سألنا الذين سبون أقوال التسبيح والذين استقون إلىنا قالوا سبحوا لنا تسبح من تسبيح سيون، كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني والتصق لساني بحنكي، إن لم أذكرك إن لم أصبغ فأرتل أورشليم في ابتداء فرحي. أذكر يا ربًا يدوم في يوم أورشليم القائلين انقذوا انقذوا حتى الأساس منها. يا بنت بابل الشقية طوبى لمكافئك مكافاتك التي جازيتينا، طوبى لمسك أطفالك.

لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام الملائكة أرتلك وأسجد قدام هيكلك المقدس وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة تكثر التطلع على نفسي بقوة فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم لأن الرب عال وعين متواضعات والكائنات يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة تحييني على ركز العداء مددت يدك خلصتني يمينك الرب كافئ عني يا رب رحمتك دائما للأبد.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبص لديه ضيق عند فناي روحي مني، وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك أخفر يا فخن. تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب، قلت أنت ورجائي وحظي في أرض الأحياء، انست إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسك، أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى توب.

نقصان يوس يوس يوم قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشيرة ميز الطار بركاته علينا أمين. وهذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برًا تقيًا متوقعًا تعزيت إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد علم وحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعن كما في الناموس، حمله سمعان لذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن علي قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم، مجدا لشعبك إسرائيل، والمجد

0: توبي لأن العمر منقضي ثم لا يستجب الدينونة، لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في موت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسد الراعي المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني ذوك
1: سباتريكي.
0: لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة والشرور القبيحة أمام ديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سري الخطايا مطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرغوب أفزع، ولمجل زينونتك أقشع، ونور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدني السر راقد على فراشي متهاون في حياتي، لكن يتخذ صورة العشار قارعا صدري قائلا: اللهم اغفر.

سريع المعونة على عبدك وبعدي أمواج الأفكار رديعة عني وأنا يدي نفس مريضة للصلاة والسهر لأنها صرخت في سبات عميق فأنك يوم قادر رحيم معين وليت ينبوع الحياة ملك ولاية يسوع مسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله أبائنا وزيد بركة اسمه قدوس مملوء مجدا للأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك لأن عين الكل ترجعك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوق، مبارك أنت يا رب أنا اللي

برا. يا رب رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل لجيل. أنا طلبت إلى رب قلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت ولي عنك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعاين نور. فلتأتي رحمتك الذين يعرفونك برك المستقيم القلوب. لك تجلب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ الوقت والآن وإلى أبد الأبد أمين. جهد نوع الاعتراف للرب والترتيل لاسمك يا العلي أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. اللهم اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا كثيرة، آمين.

القدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملاتين مجد وكرم. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في سيدنا وضيقاتنا سواه. حل واغفر واصفح الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا بالاسم القدوس الذي دعا علينا.

أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكرة أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا بجل اسمك القدوس كصالح محب البشر، وأنعم علينا اللهم بليل سلام وهذا النوم طاهرًا من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام يحرسنا من كل شر، من كل ضرب، وكل تجربة العدو، بالنعم والرفعات محبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرام والعز مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل وقت دار الدور كلها آمين. أرحمنا يا الله ثم أرحمنا يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح الآن الصالح الطويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصدقين ويرحم خطاة الذين قالوا أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مسلم يرجع واحد أدعي كل الخلاص لك المال والخيرات منتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطن سهل حياتنا ارشدنا عن بوصايا قدس أرواحنا طاهر أجسامنا قوم أفكارنا نق نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وقلب أحتنا وليق قدسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين نصر اتحاد الإيمان معرفة مجد غير محسوس وغير محظوظ فإنك مبارك إلى الأبد آمين.

بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الصالح نشكرك يا رب من أجل يا ربي عمل روحك القدوس فينا. هذا يا ربي الذي سكبته على كنيستك يوم 50

هذا الذي أعطى الوحي بتاع كلمتك في العهد القديم وفي العهد الجديد، دوت اللي اديته لنا علشان نفهم بيه كلامك. ادينا يا ربي ان احنا نصلي بالروح، فالكلمات اللي انت يا ربي حطيتها في الانجيل لما نصليها بالروح القدس اللي فينا يتقابلوا، ويبقى الكلمة هي اللي تفرح قلبك، هي اللي توصل ليك، هي يا ربي اللي تخترق السماء عشان توصل إلى مسامعك، علشان يا ربي تخليك تنظر إلينا، مش علشان أنت يا ربي مش عايز تنظر، ولكن أنت عايز تسمعنا، أنت عايز إن احنا ولادك نكلمك، أنت اللي اشتريتنا من العالم. يا رب يسوع افطمنا من العالم، لأن كتير العالم بيشتتنا، فنعرف نتكلم كلام العالم وكلام الدنيا لكن ما نتكلمش بكلامك. ادينا يا ربي ان أفواهنا تسبحك بكلماتك، نقدم لك قرابينك من الذي لك. ادينا يا ربي الفرح بكلمتك اللي بنصلي بيها واللي بنقراها واللي بنتعلمها واللي المفروض انها تسكن فينا بغنى. ادينا يا ربي انك تكون في وسطنا في هذه الليلة. ادينا يا ربي نتعلم ازاي نصلي بالمزامير، ونصلي بنفس فكر كلامك اللي هو اتقال واللي صلوا بيه زي داود النبي والقديسين اللي كتبوا المزامير. ادينا يا ربي ان احنا نكون بالحقيقة أناس صلاة زي ما داود النبي قال لك أما أنا فصلاة. أدينا أن نجعلك أمامنا في كل حين زي ما هو قال لك، رغم أنه كان ملك وكان يهتم بأمور المملكة، ولكن يقدر يقول لك جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. ثبتنا فيك يا رب، كن في وسطنا في هذه الليلة، بارك علينا بكل بركة. شفاعة أمنا العذراء الطاهرة مريم، بركة صلوات الباط مريم مرقس ومريم جرجس وأبونا بشوي وكل مصاف القديسين، اقبلنا إليك إنما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. آمين.

بسم الله أبو الابن الروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة المسيح نبتدي كده مع بعض دراسة في سفر المزامير، ويعني هتستحملونا شوية، مش هناخد إن شاء الله السفر كله يعني نقسمه، علشان هيبقى جرعة تقيلة عليكم يعني كنت تستحملوني كل ده يعني لك، فهناخد يعني ربنا يدبر هنشوف يعني هنقسمه يعني. احنا بنعمة ربنا هناخد المزامير غالبا بالترتيب، وهنفهم مع بعض ازاي المزمور بيتقسم، ايه الفكرة اللي ورا المزمور. طبعا الهدف الكبير من ورا الدراسة ان احنا نصلي بالمزمور واحنا فاهمين اكتر، واحنا يعني فعلا بنعرف نصلي باللي احنا بنقراه او اللي بنلاقيه في الأجبية، فتكون يعني الصلاة بفهم، وزي ما بيقول بولس الرسول أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا. الحقيقة الخدمات تعبوا يعني في أنهم يجهزوا البامفلت اللي في إيدينا دوت، فهيشرحوا لكم إيه دوت، ويشرحوا لكم الفيديو اللي احنا بعتناه. مين شاف الفيديو اللي احنا بعتناه على جروبات

الكنيسة. فهمتوا حاجة؟ فهمتوا حاجة ولا مش قوي؟ مش كل الناس فهم. فهم يشرحوا لكم الـ ايه المقصود من الفيديو، وفي نفس الوقت هم اللي يجهزوا الحاجات دي، فهم اللي يشرحوها احسن مني يعني. والبامفلت اللي احنا خدناه، كله خد البامفلت؟ كله خده؟ اتفضلوا.

مساء الخير، السلام. زي ما ابونا قال، الهدف من البانوراما كلها ان احنا نبقى عارفين نصلي الكلام اللي في المزامير، مش بس بنقراه قرايه وبنردده في الصلوات عامه يعني. فالكتاب بتاعنا اسمه اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. دي ايه من المزمور الكبير اللي هو مزمور 119. في أول الكتاب كده، أول صفحة، هنلاقي دعوة خاصة جدا لكل حد فينا. دي مفروض كل حد يقراها مع إنجيله كده. الشواهد اللي متاخدة منها الدعوة دي موجودة تحت. دي دعوة يعني بابا يسوع النهاردة جاي يخبط على قلب كل حد فينا ويستأذنه إنه يفتح ويدخل ويقعد معاه. و احسن حاجه واحلى حاجه، احلى صلاه، ان احنا بنصليها بكلامه وبنفكره بوعوده وبنقول له انت قلت كذا كذا كذا، فانت قادر توفي بده، وانت قلت انا هشتغل فيك فاشتغل فيا. كل ده هنشوفه من خلال المزامير. فاول دعوه دي روها كده كل حد في البيت، والشواهد موجوده تحت لو حبيتوا تفتحوها من الانجيل كمان. بعد كده هتلاقوا صفحتين، فيها الصفحتين فاضيين عشان ابونا النهارده هيدينا مقدمه عن المزامير عامه. وبعد كده بقى هنبدا الشغل اللي الكراسه دي معموله عشانه، هي ان احنا نصلي بالمزامير. ف ساعات بيبقى موضوع صعب شويه، فدي هتساعدنا كده ناخد خطوه صغيره في علاقتنا مع ربنا ونبدا واحده واحده فيها. فأول حاجة أبونا هيساعدنا ويفهمنا إزاي نقسم المزمور أصلا، فدي برضو هنكتبها وراه. وفي خانة للملاحظات لو إحنا حابين نكتب ورا أبونا هنا. بعدين في البيت بقى يعني ممكن تفتحوا المزمور الأول تاني صفحة. دي فيها إن لما نروح، يعني مثلا خدنا النهاردة المزمور الأول، فهنروح نفتح المزمور الأول نقرأ اللي أبونا قاله معانا ونشوف اكتر آية لمستنا وحسينا كده ان بابا يسوع بيطبطب بيها علينا او رسالة هو بعتها لنا، ونكتبها في آية اليوم. وبعدين صلاة يسوع اللي مش عارف بتتعمل ازاي، فهي مثلا بنكتب، يعني بنكتب صلاة يسوع دي من المزمور. مثلا طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، يا رب يسوع المسيح اجعلني مثلا اسير في طريقك وارحمني انا الخاطئ. ونقعد نصلي بيها. مثلا لو احنا قاعدين مع انجيلنا ربع ساعه، فنقعد 5 دقائق بس قبليها نصلي صلاه يسوع دي، هنحس ان احنا هدينا كده. والصلاه دي يعني الروح القدس بيشتغل بيها جامد قوي قوي، وهي اسمها الصلاه السهميه، فهي بتوصل على السما على طول. يعني كل اللي بنطلبه فيها بناخده يعني بثقة بس. فممكن مثلا نطلع 3 4 5، كل واحد يطلع صلاة يسوع زي ما يحب. وبعدين بقى نكتب صلاة من المزمور. صلاة من المزمور دي يعني داود هو مثلا المزامير اللي داود كاتبها، هو كاتبها بطريقته بكلامه هو بإحساسه هو. احنا هناخد المزمور ده ونكتبه بس بلغتنا احنا، يعني مثلا الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء. فممكن اكلمه عادي واقول له انا حاسس ان انت ناسيني، بس انا واثق ان انت هتطبطب عليا مثلا. فاكتب المزمور بلغتي انا وبصلاتي انا. وفي الصفحه من فوق هتلاقوا مكتوب صلاه صغيره، دي من كتاب ابونا تدرس بتاع تفسير المزامير. هو بقى عمل اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي.

0: ده هو كتب كل مزمور بطريقته هو بصلاته هو. فدي زي كده، اولا هي صلاة ممكن نصليها قبل ما نبدأ كل مزمور، ودي صلاة متغيرة حسب كل مزمور، وفي نفس الوقت ممكن تساعدنا اللي هو احنا هنصلي ازاي من المزمور، فإذا في حد عملها فاحنا كمان نقدر نعملها. اوكي، يا ربنا يديكم نعمة وبركة، ويكون وقت مثمر، والروح القدس يشتغل فينا كلنا. يعني الفيديو، حد فهم حاجة من الفيديو اللي اتبعت على الجروب؟ طب تخيلتوا ايه؟ حالة كل واحد، المزمور المتعلق بيها ايه؟ تصور حالة كل واحد من المزامير. هو مظبوط جدا، يعني المزامير متقسمة ليها تقسيمة شوية ليها علاقة بالمشاعر. يعني لو فتحنا انجيلنا من ورا هنلاقي صفحة كده مكتوب مثلا الخوف وجنبه مزامير، الفرح جنبه مزامير. فهي كانت فعلا كده، سألنا شباب الكنيسة انت حاسس بإيه، وكل واحد احساسه، قلنا له مزمور متعلق بإحساسه ده. يعني بس كده. حد عنده اي سؤال في الكراسة؟ الارقام دي كانت ارقام مزامير. حد عنده اي سؤال قبل ما ابونا يبتدي؟
1: بسم الله ابو الابن الروح القدس الاله الواحد امين. والنهارده يعني ايه، معلش تستحملوا ان احنا هناخد مقدمه بس، انا عارف الناس بتحب تتعامل مع نص الانجيل وده الاحلى طبعا، بس يمكن الفرشه اللي احنا هنفرشها في الاول ديت تكون مساعده لينا لما نيجي نقرا النصوص بتاعه الكتاب المقدس نفسه، نكون نشوفها يمكن بطريقه اوضح او اسهل، او المقدمه دي تكون ساعدتنا في ان احنا نفهم نتعامل ازاي مع سفر المزامير. اول نقطة نتكلم عنها في المقدمة بتاعت سفر المزامير انه سفر شعري، اعتقد دي مش جديدة. لكن ليه بقول ديت مع انها معلومة بدائية جدا؟ بقولها لانه احنا كتير بنشوف، ما فيش انجيل، يعني لو في حد معاه انجيل، نص الانجيل هنا، شكرا يا موريان، النص الانجيل هنا لو فتحنا مثلا سفر المزامير، انا هفتح على اي حاجه، فتحت هنا سفر ملوك الاول، سفر ملوك الاول سفر تاريخي، سفر ملوك الاول سفر تاريخي مكتوبه باراجرافات ورا باراجرافات، بيحكي حكايه سرديه، احيانا يسموها سرديه ناراتيف بالانجليزي. لما نيجي نفتح المزامير مكتوب بنفس الطريقة على الأقل في نص الإنجيل اللي في إيدينا، هو برضه باراجرافات بس دي مش كتابة شعر، فبيضيع مننا الفكرة، مش المعنى، لكن بيضيع مننا فكرة أساسية ورا النص ده، إنه النص إيه؟ نص شعري مكتوب على شكل شطور، شطور شطر شطر، يعني نص بيت اللي احنا بنسميه بيت شعر، وكل مجموعة شطور الشطور تعمل ابيات، والابيات تعمل فقرات، بس فقرات شعريه. شكرا يا تشك. فبقول ليه بقى، ليه بنقول ان النص ده نص شعري؟ لانه لما نفهم الشعر بيتكتب ازاي نقدر نقراه بطريقه تناسب، ان احنا مش زي ما اقرا سفر الملوك اللي بيحكي قصص عن ملوك اسرائيل، اقرا بنفس الطريقه سفر زي سفر المزامير، لازم اقراه بطريقه ايه؟ مختلفه، وافهم انه طريقه كتابته هتاثر في فهمي ليه وفي تعاملي مع هذا السفر. النقطه الثانيه انه المزامير مش بتخاطب الافكار بس، فيها افكار طبعا، ولكن زي ما تسوني كانت بتتكلم انه فيها مشاعر، فيها مشاعر بتخاطب المشاعر. داود النبي او الكاتب المزمور او المرتل اللي بيرتل المزمور بيتكلم عن مشاعره، دي خوف، احساس بالظلم، احساس بالترك.

صلاة تسبيح فرح فرحان بيسبح ربنا بيمجد ربنا، كل دي مشاعر مختلف بيقول له أنا واثق فيك رغم الظروف اللي أنا شايفها لكن أنا متأكد أنك معايا. كلها بيتكلم عن إيه؟ عن المشاعر. فبتعبر عن المشاعر مع التنوع. مش بس كده، المسيح نفسه نلاقيه المزامير عبرت عن مشاعره، سواء هو شخصيا لما قال مثلا إلهي إلهي لما تركتني، ده كان مزمور 22 أول آية، ومن التفسيرات ليه المسيح قال كده انه كان زي ما يكون بيقول لليهود ايه، افتحوا المزامير، بيتحقق فيها ان انا ابن الله المتجسد بموت على الصليب كاني متروك من ايه، كاني متروك من الله. وفي نفس الوقت الكنيسه تحط في كل قرايه من سواعي اسبوع الالام الخمسه الصباحيه والخمسه المسائيه تحط لنا فيها ايه، تحط لنا فيها مزامير. يعني السفر الوحيد اللي موجود في كل قراءات الأسبوع الألام، يعني الأناجيل أربعة لكن المزامير سفر إيه؟ واحد بيتاخد منه في كل القراءات. طبعا في نبوات من العهد القديم من كل الأصفار، كل أصفار العهد القديم فيه من دبول قراءات من الأناجيل الأربع أناجيل، لكن سفر المزامير هو السفر الوحيد اللي موجود منه في كل القراءات. ليه؟ لأنه بيعبر عن المشاعر. المسيح وهو بيتخان من يهوذا فيتقال كلامه أليا من الدهن، وهو نصاله كنيسة تاخد حتة من المزمور ده تقول بيه لحن يتقال في 25 دقيقة اللي هو أفيتشينون، وطبعا كرسيك يا الله إلى ظهر الدور بيكسرونوس إلى آخره. فعبرت عن مشاعر المسيح، والمسيح نفسه استشهد بيها في بعد قيامته. اتقال انه بعد ما قام كلمهم من الايه، من الـ الـ الـ الـ الـ الانبياء والمزامير، مع انه تصنيف كتب اليهود كتب العهد القديم بتاع اليهود يتقسم ثلاث اجزاء، تقسيمته عند اليهود ثلاث اجزاء يقولوا عليها تورا التوراه وكتوبيم أو كتوفيم ونبييم، نبييم أنبياء بينا ده بالعبري لأنه العبري والعربي قريبين جدا لبعض، وإيم في الآخر تبقى الجمع زي ما احنا بنجمع باليه والنون هم يجمعوا باليه والميم. وكتوفيم الكتب دي فيها الكتب الأسفار الشعرية وبعض أسفار الايه البعض الأسفار التاريخية. لكن رغم انه التصنيف الكتب والانبياء والتوراة، لما المسيح جاي يقول كان المفروض يبقى مكتوب عندكم قال المزامير، يعني كأن المزامير بقت هي الممثل بتاعة الايه الكتب. قد كده عايز اقول انها سفر ايه، سفر مهم المسيح استخدمه وهو بيشرح للتلاميذ انه كان يجب انه يتألم ويقوم. التلاميذ من اكتر الاسفار اللي رجعوا لها، حتى في أول عظة بطرس لما اتكلم يوم الخمسين قال لهم أنه كان لازم يقوم وأنه كان لا يمكن أنه يرى فسادا، وطبعا الكلام مش على داود، ده بطرس اللي بيشرح بيقول لهم طبعا الكلام مش على داود لأن داود مات وشبع موت وقبره عندنا وعظمه موجود، لكن الكلام داود كان بيقوله على مين؟ كان بيقوله على الايه؟ على المسيح. فالتلاميذ لما استشهدوا ب ب ب الأكثر الأسفار كانت سفر الايه؟ سفر المزامير. وحنتكلم عن استشهادات العهد الجديد بسفر المزامير في آخر كلامنا النهاردة. برضو هي كانت مستخدمة في الطقس اليهودي في الصلاة العامة والجماعية، وطبعا مستخدمة في الكنيسة، بنستخدم كل قرايات الكنيسة، كل قراية في الكنيسة في صلاة تبريك المنازل، في قبل الإنجيل في مزمور، ومش بس كده بنستخدمها في صلواتنا بتاعه الايه الاجبيه اللي بنصليها في بدايه القداس او بنصليها في برضه في صلواتنا الايه في صلواتنا الخاصه. وهنا قبل ما نخش على الكلام اللي بعده عايز اقف كده وقفه علشان نتكلم عن سفر المزامير والترجمه السبعينيه. ايه حكايه الترجمه السبعينيه؟ الترجمه السبعينيه هي الترجمه اليونانيه من العبريه للعهد القديم،
ترجمة السبعينية.

هي الترجمة اليونانية للترجمة للكتابة العبرية بتاعت العهد القديم. وقصتها اللي انتوا عارفينها، القصة المشهورة بتاعت انه في جواب موجود بعته زي امين مكتبة اسكندرية القديمة، بعته للامبراطور في مصر اللي هو بطليموس.

اللغة العالمية بتاعت وقتها. احنا اللغة العالمية بتاعتنا ايه؟ انجليزي. اللغة العالمية بتاعت وقتهم كانت اليونانية. فجاب 70 شيخ، بعت لليهود طلب 70 شيخ درسين موثوق فيهم يقدروا يترجموا الترجمة العبرية لليونانية، متقنين للغتين، جابهم. وبحسب القصة ما بتقول انه بعد ما خلصوا لقوا انه وزعهم، وزع الاسفار عليهم، لقوا ان الناس اللي ترجمت نفس الاسفار كانوا في شبه ايه؟ في شبه تطابق. طبعا الخلفية التاريخية اللي نحب نعرفها ان الكلام ده بس على الخمس اسفار موسى الخمسة. بقية الترجمة تمت في أوقات لاحقة، ما تمتش كل العهد القديم، مش كله تم في القعدة دي عن طريق 70 شيخ، لكن الترجمة دي أخذت التسمية من 70 إيه؟ من 70 شيخ. وهنا هنلاقي ليه بدي الخلفية ديت، لأنه هنلاقي طب أرقام المزامير فيها اختلافات ليه؟ علشان الترجمة السبعينية فيها حاجات اتضمت، مزمورين اتضموا على بعض. هنا في العبرية كانوا اتنين مزمورين في، والعكس حصل، عشان يفضلوا في الاخر ايه 150 ايه 150 مزمور. وطبعا قصة ليه بقى في اختلاف ما بين السبعينية والعبرية دي قصة طويلة. خلاصتها انه كان في تقليد في فلسطين وفي تقليد في اسكندرية. اسكندرية كانت فيها يهود، اليهود اللي عايشين في بيئة يونانية، وكان ده كان عندهم تقليد. بتوع اليهود اللي في فلسطين كانوا من ناس منغلقين قاعدين في ايه، ما بيسمعوش غير نفسهم وبس. ومن هنا حصل اختلاف ما بين النصوص، مش اختلاف بمعنى انه حصل تغيير، لكن زي ما بقول مزمورين اتجمعوا ومزمورين انفصلوا. ده بالنسبة لسفر المزامير. وبالنسبة لبيت الاسفار هنا حصل حكاية الاسفار القانونية التانية، انه يهود اسكندرية والسبعينية كانت فيها الاسفار الايه؟ الاسفار القانونية التانية، وعشان كده الكنائس التقليدية كلها بتستخدم الاسفار القانونية التانية، بينما التقليد اليهودي الفضل على بعض الايه؟ الاسفار. ودي قصة تطورها وقصة يعني مش سهلة، لكن اللي يعنينا احنا في دراستنا لسفر المزامير ليه في اختلاف؟ لانه هنلاقي انه زي بقول بعض المزامير، يعني مزمور 9 و10 في الترجمة السبعينية بقوا مزمور 9، بقوا مزمور 9، فبقى 10 هو 11 وهكذا. الأرقام اللي هنحطها النهاردة للمزامير من الترجمة البيروتية أو الفاندايك اللي في إيدينا، اللي هي كانت اللي أنا وريتها لكم دلوقتي، اللي احنا متعودين عليها. فبنستخدم المزامير علشان ده اللي احنا هنتعامل معاه والنص اللي هنستخدمه. لكن احنا طبعا في الكنيسة بنعتمد على الترجمة السبعينية، لان دي الترجمة اللي رجع ليها كتاب العهد الجديد، واللي استخدمها المسيح وهو في استشهاداته للايه؟ للعهد القديم. فده السبب ان احنا اختلافات. يعني لما هنتكلم النهاردة في جزء في كلامنا هيبقى عن عناوين المزامير. عناوين المزامير في السبعينية فيها شوية اختلافات عن الايه؟ عن الترجمة العبرية. بتوع السبعينية ممكن يكونوا حطوا يعني عنوان او ايضاح للمزمور في الترجمة السبعينية. وبالمناسبة الترجمة السبعينية قد حد يقول ايه؟ طب ما اكيد الادق، خلوا بالكم الحتة اللي جاية دي، احنا ككنائس الكنائس الارثوذكسيه والكنائس الكاثوليكيه الارثوذكسيه كلها كالقدونيه وغير القدونيه والكنائس الكاثوليكيه كلها بتعتمد على النص السبعيني وبتستخدم الاسفار القانونيه الثانيه. حد يقول طب ما لا، العبري اكيد هو الادق لانه هو الايه؟ اللغه الاصليه. الحقيقه ان المخطوطات، انا مش عايز اعقد الدنيا، لو الحته الكلام في كلام شويه هنقوله النهارده لو يعني ضايقكم طلعوه من ودانكم، مش مهم يعني. ما المخطوطات العبرية اللي اترجمت منها النصوص الحديثة زي ترجمة فان دايك مخطوطات أحدث من مخطوطات السبعينية، مع أن اللغة العبرية هي الأقدم، لكن المخطوطات اللي في إيدينا للغة العبرية أحدث من المخطوطات بتاعة السبعينية اليونانية. وعشان كده الكنيسة بتعتمد على الايه؟ على السبعينية. واهم نقطة ان كتاب العهد الجديد اعتمدوا على الايه؟ على السبعينية اللي مكتوبة باللغة الايه؟ اليونانية.
يعني مش عايزين نخوض في دي عشان دي قصة.

ايه قصه طويله بس حبيت اقول لكم ده. حبيت ابدا برضو بان انا ارى لكم رساله واتمنى انكم تبصوا عليها، موجوده على الانترنت، رساله من القديس اثناسيوس لواحد اسمه راهب اسمه مارسلينوس. مارسلينوس بعت للقديس اثناسيوس بيقول له قل لي ازاي نصلي بالمزامير بطريقه افضل. رساله مش كبيره، ترجمتها اريس حبيب المصري، مش موجود الكتاب ده، مش موجود دلوقتي، لكن موجود على الانترنت. الانترنت يعني على قد ما له مشاكل على قد ما من منافعه انه مخللنا الكتب اللي ما بتتنشرش وما مش موجوده بقت متاحه لينا. فاللي يحب يقرا الرساله دي، رساله 40 ورقه من القطع الصغير ده خالص، لكن انصحكم انكم ايه تقروها. بيقول فيها ايه من ضمن اللي قاله، يعني بيقول كل أسفارنا المقدسة يا ابني، ده قديس أثناسيوس بيكلم مارسلينوس، كل أسفارنا المقدسة يا ابني في العهد القديم والعهد الجديد موحى بها من الله ونفع للتعليم كما هو مكتوب 2 تيموساوس، تيموساوس الثاني، لكن سفر المزامير له سبق خاص. بيقول إن سفر المزامير له إيه؟ وضع مخصوص من جهة تأثيره لأولئك الذين يصلون به. كل سفر مقدس يقدم ويعلن عن وعده الإله الخاص، إلا أن سفر المزامير هو مثل حديقة تحتوي على كل هذه الأنواع المجتمعة يعني، وتربطها بالموسيقى، ولكنه أيضا يستعرض أشياء خاصة به اللي هي بسفر المزامير من خلال استخدامها في التسبيح. وعشان كده بنستخدمه في إيه؟ بنستخدمه في التسبيح في الكنيسة، بيعتبره سفر خاص. استخدم تعبير يقول إنه هو الفارماكوبيا. فارماكوبيا يعني الحاجة العلاج اللي إيه؟ أو خزينة الأدوية يعني، خزينة الدواء لإيه؟ للنفس الإيه؟ للنفس البشرية. سفر المزامير بيتقسم لخمس كتب، مين قال؟ نشوف. هتلاقوا الكتاب الأول من 1 لـ41، طب عرفنا إن إيه واحد، إشمعنى 41؟ انتهى إزاي؟ مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد أمين فأمين. قفلة. المزمور الكتاب الثاني من 42 لـ72. ينتهي ازاي؟ مبارك اسم مجده الى الدهر ولتمتلئ الارض كلها من مجده امين ثم امين. قفله. وهنا كمان بعد المزمور 72 ده يقول لك تمت صلوات داود ابن يس. وبعدين الكتاب الثالث من 73 لـ89 ينتهي ازاي؟ مزمور 89 ينتهي مبارك الرب الى الدهر امين فامين. قفله. وبعدين الكتاب الرابع من 90 لـ106 مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وللأبد ويقول كل الشعب أمين هللوا يا. وبعدين الكتاب الخامس طبعا ده نهاية الايه؟ نهاية السفر. وطبعا احنا لان احنا بن بن بنعتمد على الترجمة السبعينية، فبنقول انه مزمور 151 مزمور ايه؟ احد المزامير، مش بننهي عند 150 بس، لكن بننهي بالمزمور 151. واللافت للنظر لما تبصوا الترجمة السبعينية للمزامير تلاقي في العنوان بتاع مزمور 151 يقول كده ومن خارج التعداد. ومن خارج التعداد، في واحد دكتور طبيب سوري شغال في الترجمة السبعينية ومنحاز جدا ليها يعني، اسمه الدكتور خالد يزجي، وبينزلوا له المدرسة الاسكندرية بتنزل له الترجمة بتاعته بتاعت النص السبعيني. فبقول في عنوان كاتب كده في عنوان المزمور 151 ومن خارج الايه؟ ومن خارج التعداد، لانه يعني جرى العاده انه يقول المزامير 150 ولكن المزمور ده احد المزامير ولكنه مش معدود، وبنحسبه المزمور 151. والكنيسه بتصلي بيه في اللحن اللي بيجيب الناس بدري يعني نفسنا نحط حاجه لحن بالقوه بتاعه ايه المزمور بتاع انا الصغير اللي بيخلي إيه نخش الكنيسه الساعه 11 بالليل ليله ابو غلامسيس، تلاقي الكنيسه يعني مليانه. مره بعت لاولادي بره، لان الكنيسه بره بتبقى زحمه كده يعني، فروحت مصور الصوره، خليت حد الكثافه تقف واصور الناس، فخليت حد مش همس اصور اللي الشعب وبعتها غزهم يعني، لو بصوا منظر الكنيسه عامله ازاي. ولسه ما فتحناش ستر الايه؟ ستر الهيكل بسبب المزمور ايه؟ المزمور ال 171. لكن اقصد انه سفر او مزمور مستخدم في الصلاه في الكنيسه ومحطوط له لحن يعني بيخلي الناس طايره في السماء، بيخلي الناس طايره في السماء. هخش في حتة برضو لو زهقتكم
دخلوا

انا يعني ما تجي يعني ما تجلوش بالكم. بس هي الحقيقه بتصير تساؤلات دايما. عناوين المزامير، عناوين المزامير فيها فيها ان الاسئله كتير، كلمات هنشوفها مع بعض دلوقتي هنعدي عليها، مش هغوط قوي ممكن نغوط، والحقيقه فيها حاجات كتير مش مفهومه. يعني حتى المفسرين والدارسين بيختلفوا على معاني هذه الكلمات، واحيانا يقولوا يعني مش مؤكد مش واضح يمكن تكون كده، وحتى يقول يمكن تكون كده، لكن بس هعدي عليها كلها قدر الايه قدر المستطاع. اولا في 34 مزمور ما لهمش عنوان، 34 مزمور ما لهمش عنوان، بينما السبعينية 17 بس هم اللي ما فيهمش ايه عنوان. ففي 17 في السبعينية محطوط لهم عناوين مش موجودة في النص العبري. الحاجة التانية عناوين المزامير احتوت، طبعا بقى ال 116 برا ال 134 في عناوين ذكرت كاتب الايه المزمور، طبعا اشهرهم داود 73 زائد 1، 73 مزمور لداود، العنوان احتوى على كلمة داود أو لداود، 73 مزمور زائد 1 اللي هو إيه؟ 151. وبعدين في مزامير لأساف 12 مزمور. مين أساف؟ ده واحد من القادة بتوع الموسيقى والتسبيح في الهيكل. في بنو قورح، بنو قورح دول من خدام الهيكل، من الخدام بتوع الهيكل، وكانوا من أولاد قورح اللي كان من اللاويين لكن مش من من أولاد هارون، وتجرأ إنه يقدم نار غريبة والنار بلعته، لكن أولاده ما ماتوش، ودول من أولاده الأمنة اللي فضلوا إيه يعني يخدموا ربنا خدمة مقبولة، بنو قورح. سليمان ابن داود له مزمورين 72 و127. موسى، دايما اقول للناس موسى له كام سفر؟ الناس يقولوا ايه؟ خمسه. في خمسه زائد مزمور، في خمسه زائد مزمور، ومزمور جميل جدا مزمور موسى، خليه لوقته مش هقول تعليق فيه، بس في تعليق يعني دايما لطيف يعني. فمزمور بتاع موسى مزمور 90. في مزمور لواحد اسمه ايثان الازراحي، ده له مزمور واحد، واحد تاني اسمه هيمان الازراحي، ده اتكتب عنه المزمور انه بنو قورح وهيمان الازراحي. مين ايمان وايثان؟ دول اتنين من الحكمة، اتقال عن سليمان انه ربنا اعطاه حكمة اكتر من ايثان وهيمان، ده لانه واضح ان دول ناس من الحكماء بتوع اسرائيل المعروفين يعني. في عناوين، يبقى في عناوين ذكرت اسم الكاتب بتاع المزمور، في عناوين ذكرت طبيعة أو نوع المزمور يعني إيه أو الغرض من المزمور، في عناوين كتبت مزمور وبالعبرية مزمور، مزمور نفس النطق كويس، فكتبت مزمور كام 57 واتكتبت على السبعين المزمور 151، وكلمة مزمور معناها ترنيمة مصحوبة بالموسيقى، ترنيمة مصحوبة بالموسيقى. معرفش هفتي اللي هقوله ده مش متأكد منه، عايز أبوظ يتبص فيه أكتر، بس ممكن تبقى فتوى إنه يعني إنه ترنيم مع زمارة، يمكن بس دي فتوى فبقولها من الأول عشان لو طلعت غلط أنا يعني مش بقول ده مؤكد، ولو مؤكد هقوله من مصدره يعني. المهم فمزمور ترنيمة مصحوبة بالموسيقى، ده أكيد إن اسمها ترنيمة مصحوبة، كلمة مزمور معناها ترنيمة مصحوبة، هل بقى عشان جاي من زمر أو لأ ما أعرفش، بس دي الفتوى يعني. في مزامير اتقال عليها ترنيمة أو تسبيحة أو أغنية أو ترنيمة المصاعد، الأربع ألفاظ دول في العبري جم بمعنى واحد، الأعداد اللي أنا حطيتها في السلايد دي أي مع العبري، فكلمة في تعبير اسمه شير بالعبري اترجم في العربي مرة ترنيمة مرة أغنية مرة تسبيحة مرة ترنيمة للمصاعد وتحطت عليها كلمة تانية، فدي الألفاظ اللي استخدمت لعناوين المزامير. كلمة قصيدة

مقصود بها ترنيمة فنية أو تعليمية جت في عناوين 13 مزمور. مذهبة، مذهبة دي كلمة عليها خلاف. مذهبة في رأي قال إنها مقصود بها أقوال ذهبية، عشان كده كلمة ذهب. بينما الترجمة مثلا العربية المشتركة اللي احنا كتير في ناس كتير بيستخدموها، ترجمة كتبت نشيد أو صلاة سرية، لأنه الأصل العبري معناه سر، فقالوا يمكن إنها مقصود بها إيه، نشيد أو صلاة سرية. الترجمة اليسوعية حطت عنوان بصوت خافت، مشيت مع فكرة إيه، حاجة إيه سرية. بس بقول دي الألفاظ اللي استخدمت، بقول عشان كده بقول الحتة دي تقيلة، معلش عدوها، بس إيه أنا لأجل إن أبقى عديت على المكتوب في عناوين المزامير كلها. في مزامير اتكتب عليها صلاة خمسة، في مزامير مزمور واحد اتكتبت عليه شجاوية، وشجاوية غالبا معناها رثاء، أو يا إما في آراء تانية قالت إن ده نوع معين من الإيه الموسيقى أو الشعر، فعلى الشجاوية يعني نوع معين من الموسيقى أو الشعر أو معناها رثاء. تسبيحة دي برضو جت في إيه في عنوان مزمور واحد، المزمور 145، وهي دي نفس الكلمة اللي الجمع بتاعها اتسمى بيه سفر المزامير في العبري. يعني سفر المزامير في العبري اسمه تهليم، تهليم دي هي تسبيحة، فهو سفر التسبيح. يعني لو هنترجم حرفي ايه الكلمة اللي بتسمى بيها السفر المزامير في العبري، هو سفر التسبيح او التسابيح عشان لاجل الدقة. تهليم ايم في جمع سفر التسبيحات او التسابيح. في برضو في تعبيرات كتير جت في المزامير مرتبطة بنوع او طريقة الاداء الموسيقي والطقسي. فمثلا كلمة لامام المغنين، لامام المغنين يعني ايه لامام المغنين؟ انا ما تحتاجوش محتاجين تصوره، انا هبعت السلايد على جروب البانوراما، يعني هنخلي بعد ما نخلص هنبعته على جروب البانوراما زي ما احنا متعودين. فلو يحب يصور يصور مفيش مشكله، بس عشان لو يعني لو هتحتفظوا بالحاجه يعني. فسفر المزامير في العناوين اتحطت تعبيرات مرتبطه بنوع الموسيقى او طريقه الاداء، زي لامام المغنين. يعني ايه لامام المغنين؟ اللي هو المايسترو، يعني المايسترو بتاع الخورس، هي بالظبط كده المايسترو بتاع الايه الخورس دي، لازم هو اللي يبتديها، كانه دي مزامير معينه لازم تؤدى بطريقه يعني موسيقيه وفنيه بشكل ايه معين. لامام المغنين 55 مزمور اتكتب في عنوانهم التعبير ده. في تعبيرات موسيقيه مش هنخش في تفاصيلها لانها قصه، انما غالبا اغلبيتها كانت تتكلم زي عارفين اللي يقول لك مقام في المقامات الموسيقى العربيه ايه، نهواند ورست مش عارف كده، ما بفهمش الكلام ده خالص بس يعني اسمع كده. فغالبا ديت التعبيرات دي كانت نفس الفكر، مقامات موسيقيه. فلما على كذا، على كذا دي يعني ايه؟ عارفين لما نقول مثلا ترتيله كذا على لحن كذا، الترتيله دي على لحن ترنيمه كنيسه القبطيه، فانا عارف لحن ترنيمه كنيسه القبطيه، فيبقى هقول الترنيمه الجديده دي على الايه، على نفس الايه اللحن. فعشان كده تلاقيها على ذوات النفخ، طبعا دي مرتبطه بنوع الاله اللي بيتقال بيها او بتستخدم في الموسيقى بتاعه المزمور دوت، على ذوات الاوتار، على ذوات النفخ، على القرار، على الجتيه، على موت الابن، على الجواب، على ايله الصبح، ليدوثون. يدوثون ده برضو غالبا من الناس اللي كانوا مسؤولين عن الايه، عن التسبيح. وعلى يدوسون دي على الطريقه اللي بيعزف بيها او طريقه عزفه او الطريقه اللي هو مشهور بيها، على السوسن، على العود، على الحك، على الحمامه البكماء بين الغرباء، غالبا دي تسبيحه معينه، فالموسيقى بتمشي على نفس الموسيقى بتاعه الايه الحمامه البكماء بين الغرباء، او على لا تهلك. كلها تعبيرات، دي كل التعبيرات اللي اتذكرت تخص الايه الطريقة الأداء الموسيقي والطقسي. في عناوين ذكرت أحداث تاريخية في حياة داود، يعني المزمور الثالث عندما هرب من وجه إيه أبشالوم وأنقذه من يد إيه من يده، فأحداث تاريخية، لما هرب من شاول، لما كان في المغارة، لما أنقذه الرب إلى آخره. 14 مزمور مذكور فيهم أحداث تاريخية تمس حياة إيه، تمس

حياة داود، وطبعا الناس اللي بتحاول ترتب الإنجيل بشكل زمني استخدموا الإشارات دي وحطوا المزمور. فتلاقي مثلا قصة داود في صموئيل الثاني إصحاح 13 يجي بعديها مزمور الثالث، لأنه ده المناسبة اللي هو قال فيه هذا الايه هذا المزمور. عناوين جت فيها تعبيرات أخرى زي للتذكير. للتذكير دي غالبا كانت لما تتقدم ذبيحة تقدمة القربان وترفع تذكارا أمام الله، كان المزمور ده يتقال. فقالوا للتذكير دي غالبا أن المزمور ده اللي بيتقدم مع تقدمة القربان لما ترفع تذكارا أمام إيه؟ أمام الله. الكلمة اللي استخدمت للتذكير دي هي نفسها اللي استخدمت في إيه؟ في ذبيحة تقدمة القربان أو التقدمة بتاعت القربان. للتعليم، للتعليم غالبا معناها علشان يتحفظ ويتسمع. للتعليم ده علشان يتحفظ ويتسمع. ليوم السبت، بيقولوا ان بعد السبي اليهود حطوا لكل يوم مزمور، المزمور ده ليوم السبت. السبعينية بتضيف انه ثلاث مزامير تانيين ليوم الاثنين والاربع ومش فاكر اليوم الثالث ايه. والمشناه كتاب اليهود بيقول يتقال كذا يوم كذا، فعرفنا ان في مزمور لكل يوم. لكن النص اللي في ايدينا ترجمة فان دايك والعبري ما فيش غير ايه؟ غير مزمور رقم اعتقد ده 92 ليوم الايه؟ ليوم السبت. لكن نعرف من مصادر اخرى انه في مزمور بيصلوه لكل يوم طقسيا طقسيا. حمد يعني شكر، مزمور 102 مذكور فيه كلمة الايه؟ كلمة الحمد. الحمد لله خلصنا من عناوين المزامير، حتة تقيلة وفيها أجزاء كتير مش مفهومة، لكن يعني حاولنا بس إن احنا نلم قدر الايه المستطاع. هقف شوية عند يعني ايه نص شعري. تعالوا نقرأ الجملتين اللي قدامنا دول. اللسان عضو مؤثر في حياة الإنسان، فيمكن أن نشبهه بالحصان الذي يمتطيه شخص. فإن أحسن الشخص معاملة الحصان من جهة طعامه وشرابه ونظافته وعدم القسوة عليه، تكون النتيجة أن الحصان أيضا يعتني بصاحبه ويؤدي الخدمات التي يحتاجها صاحبه منه. أما إذا أساء الشخص التعامل مع الحصان فستصعب الاستفادة من خدماته. كلام صح؟ كويس؟ طب إيه رأيك لو قلت لك لسانك حصانك إن هنت وهانك وإن صنت صانك؟ نفس الكلام، إيه الفرق؟ لسانك حصانك إن صنت صانك إن هنت وهانك. في موسيقى، وزن، موسيقى. الوزن يقولوا استخدام السكون والتحريك. الكلام ده قريته وانا يعني كده بسرعة دلوقتي يعني على جوجل كده، فمش بفهم في الكلام ده، بس احتياجنا لنفهم الشعر بيخلينا نخش في الكلام ده. ففي وزن، ان الجمل قصيرة هدفها تتحفظ وتتسمع وتلقى وتلقى، يعني سمة من سمات الشعر انه ايه. عشان كده لما تسمع حد بيقول شعر لازم يكون فاهم بيقول ايه، ولو الشاعر نفسه صاحب الكلام تلاقيه بيقوله بطريقة تشدك تتفرج عليه يعلي امتى يوطي امتى يتقل على ايه. هديكم مثال. لو انا جيت اقرا المزمور الاول، هنتكلم عنه المرة الجاية، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهار ولا ليلة. لاحظتوا ايه؟ ها؟ لا مفيش سجع في المزمور الأول ده، لا. في وقفة عند ايه؟ بتقل على ايه؟ في وفي وفي وفي وفي. على فكرة ده موجود في العبري مش عربي بس. في الوقفة دي انه بيقول الرجل الطوبة للرجل، مبارك الرجل اللي ما بيقفش فيه وفيه وفيه، لكن ايه اللي شغله؟ في ناموس الرب ارادته ومسرته. في طريقة علشان ايه؟ اتوصل الايه؟ المعنى. خلوا بالكم ان احنا كل حاجة دلوقتي بقت عندنا مكتوبة وعندنا سلايدز وكمبيوتر، الكلام ده مش موجود زمان. الشعر كان هدفه ان انا ايه؟ اوصل حكمة. لسانك حصانك ان انت هانك وان صنت صانك.
بدل ما قلت جملة كبيرة ما حدش يفتكر منها حاجة، لكن الجملة دي أنا حافظها ليه؟ مثل شعبي الجداد طبعا، الشباب الموجودين ما بيعرفوش في الأمثال الشعبية طبعا، الكلام ده بالنسبة لهم كلام بلدي وقديم يعني، لكن الأجيال القديمة فاهمة الكلام ده. وإزاي إن الحكمة تبقى سفر الأمثال، الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه، نفس كم كلمة هما الكلمة، الأب قصاد الأم، اللي يسر إيه وحزن إلى آخره. عشان كده هنحاول وإحنا بنتكلم من غير ما ندخل في تفاصيل لغوية قوي إن إحنا نشوف الفكرة الإيه النص. فالنص الشعري سماته إيه؟ إنه جمل قصيرة قد يستخدم وزن وقافية، وفي خلاف ما بين الدارسين على إذا كان العبري فيه وزن وقافية. العبري مش زي العربي، ما فيهوش وزن وقافية قوي، في خلاف، في ناس بيقولوا لا فيه، في ناس بيقولوا لا، لكن هو غالبا ما فيهوش قوي. طب ايه اللي بيميز؟ دي بقى هتهمنا، الكلام ده هيهمنا قوي في قرايتنا حتى الشخصيه لسفر المزامير. انه طبعا احنا قلنا بيعتمد النص الشعري بيعتمد على الالقاء الشفوي. في حاجه اسمها التوازي، هنقف هنا شويه عشان دي مهمه قوي في الشعر العبري. مفيش حد بيتكلم عن النص بتاع الشعر العبري الا ويتكلم عن التوازي. ايه التوازي او الباراليليزم؟ ايه التوازي ده؟ التوازي معناه ان انا اقول جمله بطريقه وبعدين اكررها غالبا في الشطر اللي بعده، اقول نفس المعنى لكن بايه؟ بكلمات مختلفه. زي ما اقول ايه هتيجي واحنا بندرس النصوص، لكن او زي بقى في او اقول شطره فيها معنى واللي بعديها عكسها، زي اللي احنا قلناها دلوقتي، الابن الحكيم يسر اباه والابن الجاهل حزن ايه امه. في توازي، الكلمات شبه الكلمات لكن فيها ده بيعكس ده عشان يقول لي ايه، امشي ورا ده، خليك زي الابن الحكيم، اوعى تبقى زي الابن الايه الجاهل. فالتوازي، او انه شطره فيها السبب للايه للي بعدها وهكذا، او نتيجه للي بعدها الى اخره. بس في فكرة الايه؟ التوازي. وعشان كده لما نيجي احنا ندرس مع بعض من المرة الجاية النصوص، مش هكتبها جمل ورا بعض، لكن هنكتبها ايه؟ شطور. هتلاقوا الكلام ده معمول مثلا في الترجمة اليسوعية، الترجمة اليسوعية تحط الاسفار، كل الاسفار الشعرية شعر. مش بس كده، سفر ايوب، سفر ايوب الجزء الاولاني اول اصحاحين فيه قصة أيوب بيعمل لأولاده وبيقدم عنهم ذبايح، وبعدين في يوم ابنه مات، وبعدين أولاده، وبعدين جرى كذا جرى كذا، وابتدت بعد كده الأحاديث اللي كانت رايحة بين أيوب وأصدقائه شعر. طبعا الأسفار الأمثال والشعر كلها شعر بنفس طريقة الإيه الشطور دي. وزي ما بقول احنا بنعمة ربنا لما نيجي نتكلم في النصوص هنتكلم هنحطها قدامنا بالطريقة دي. فالتوازي يا نفس المعنى بكلمات مختلفة أو بمعنى مضاد أو استكمال للإيه؟ أو استكمال للفكرة. دي أنواع الإيه؟ التوازي. آخر حاجة أو بحاجة الأمر الأخيرة أن هنختم بيها، إيه أنواع المزامير؟ دي حتى بيتكلموا دايما فيها المفسرين بتوع المزامير. يعني إيه أنواع المزامير؟ يعني إيه المشاعر اللي بيعكسها المزامير؟ طبعا في تداخل ما بين المشاعر دي، لكن احنا هنتكلم عن 7 بالتحديد، 7 انواع من المشاعر باينه قوي في الايه في سفر الايه في سفر المزامير. وعايز اقول نقطه، صحيح هنقول ان بعض يعني مثلا المزمور الفلاني ده مزمور رثاء، لكن في نفس الوقت هتلاقوا في نفس المزمور في ايه رجاء وفي صلاه وفي حاجات تانية، لكن الفكره العامه الغلبه انه ايه انه رثاء. وإن كان على كافة أنواع المزامير تقريبا كل المزامير بتنتهي بفرح، مهما بدت الدنيا ظلمة. من أشهر الأمثلة، لماذا يا رب تنساني كل، لماذا سورة إيه يعني، واحد مش طايق عشته وبعدين يصلي انظر واستجيب لي يا ربي، تنتهي إزاي؟ أغني للرب لأنه أحسن إلي.
مزمور 73 غيرت المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار ليس في موتهم شداد ولحمهم سمين مهيصين.

ومبسوطين الأشرار. وبعدين يقف يقول إيه؟ فلما دخلت إلى مقدس الله لقيت إن الصورة مختلفة ونهايتهم وحشة انتهى، أما أنا في الالتصاق بالله فخير إيه؟ فخير لي، جعلت على الرب إيه؟ جعلت على الرب اتكال. فالمزامير تقريبا كلها تنتهي نهاية مفرحة تقريبا كلها، يقولوا باستثناء مزمور 88. يعني المزمور الوحيد اللي تستثني فيه القاعده دي مزمور 88، ولما نيجي عنده هنبقى نتكلم هنتكلم عنه. لكن دايما المزامير ايا كان نوعها بتنتهي بالفرح والتسبيح. ليه بقى دي نقطه مهمه؟ دي نقطه روحيه. ممكن تنسوا بقى الكلام لو كان الكلام يعني شويه تقيل اللي انا قلته، دي نقطه روحيه جميله قوي، انه الانسان مهما كان عنده مراره لما يصلي هيطلع فرحان، مش عشان مشاكله اتحلت ولا عشان اسئلته اتجاوبت، لكن علشان هو اطمن انا مع ربنا وخلاص. يجرى اللي يجرى، المشاكل تفضل موجوده ومش عايز اجابات الاسئله، انا بليد ولا اعرف، صرت كبهيم من عندك، برايك تهديني وبعد الى مجد الى مجد تاخذني. فاحنا هنتكلم عن 7 انواع من المزامير. تعالوا قبل ما نخش على الانواع تعالوا نقرا الـ4 آيات اللي قدامنا على الشاشه دول. منجية من اعدائي، رافعي أيضا فوق القائمين علي، من الرجل الظالم تنقذني، لذلك أحمدك يا رب في الأمم وأرنم لإسمك. طبعا المفروض أبص على المزمور كله، لكن حبيت بس أجيب أمثلة من بعض الآيات. ده مزمور إيه؟ طبعا كان لازم نشوف بقية المزمور على بعض، ولكن يعني لو حبينا نجتهد كده. ها؟ انتصار، فرح، مش كده؟ جبتيها منين؟ منجية، ماشي. وايه تاني؟ في كلمة مهمة، احمدك، اشكرك، مش كده؟ اشكرك يا رب لانك بتعمل وبتعمل، هنتكلم عن مزامير الشكر. لكي ينجو احبائك خلص بيمينك واستجب لي. بتوسل، مش كده؟ خلص واستجب ارجوك، توسل، مش كده؟ خلص. واحد بيصرخ بيقول له ايه؟ خلص. وكلمه خلاص يعني ايه؟ وسع. والمناسبه بالعبري يشع يعني ايه؟ وسع. انا مره كنت اتكلمت عليها وما كنتش بصيت عليها، لكن دورت عليها، يشع يعني وسع. فوسع علينا، الدنيا ضيقه، وسع. الدنيا ضيقه علينا، مش كده؟ لكن هو يسوع اللي بيوسع، بيخلص. خلص بيمينك واستجب واستجب لي. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، اقول للرب ملجئي وحصني، الهي فاتكل عليك. ايمان، ثقه، مش كده؟ ايمان، ثقه. ده نوع من المزامير، مزامير الشكر. قلنا في المزمور الثاني ده مزامير يعني التوسل والطلب، وفي ده مزمور مزمور الثقة. هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه وحمد وبترنيمات نهتف له. تسبيح طبعا، ودي طبعا دي مجموعة كبيرة من من مزامير، من أكبر المجموعات، مزامير التسبيح ومزامير الرثاء. بعض الكتاب أو المفسرين يقولوا الحقيقة المزامير عبارة عن يا رثاء يا تسبيح، يعني حتى بيرفضوا التصنيفات الكبيره دي كلها، يقول لك هم الحكايه كلها يا رثاء يا تسبيح. واحيان كتير المزمور دي يبقى فيه الاثنين، لكن بنتكلم عن الغالب في المزمور. يعني لو مزمور زي مثلا سبحوا الله في جميع قدسيه، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوا، طبعا ده مزمور تسبيح ما فيهوش حاجه ثانيه. لكن فبنتكلم على الحاجه الغالبه على على المزمور، لما يقول لماذا يا رب تنساني، صحيح بينتهي اغني للرب لانه احسن الي، لكن ده مزمور رثاء. يحسوا ياخدوا مين؟ الفيديو اللي كانوا الشباب عاملينه، لو حد قال متضايق نقول له 13، مزمور مزمور 13، لماذا يا رب تنساني كل ده. بيقول زي ده داوود، بيقول زي لماذا يا رب تنساني، انا حاسس ان انا منسى، انا حاسس ان ربنا فاكر كل الناس وانا يعني وقعت من حساباته. لماذا يحكوا والناس حواليا بيقولوا ربنا مين اللي انت ماشي معايا ده، مش كده؟ وبعدين افوق اقول لا لا لا، انا هروح اكلمه،
هقول له انت ليه ناسيني، وهقول له انظر واستجيب لي، فاخرج من الصلاة.

ايه اغني مهيس وبتنطط وقول اغني للرب لانه احسن احسن الي. فالمزامير دول واحد شكر، واحد رثاء وتوسل، واحد ثقه، واحد تسبيح. طبعا في طلب لكن في رثاء وفي الثقه وفي مزامير التسبيح. فدي ده مثال لانواع لانواع المزامير. لما نتكلم عن مزامير الرثاء، لما نتكلم عن مزامير الرثاء، انا خلص 8 بنعمه ربنا عشان بس ما تقلقوش. مزامير الرثاء دي ده اكتر نوع، اكتر مزامير، اكتر نوع مزامير، اكتر عدد مزامير تحت نوع من الانواع هو مزامير الرثاء او الشكوى. فدي ارقام المزامير، وقلنا الارقام كلها احنا بنستخدم على النص على النص فان دايك اللي احنا في ايدينا، مش بتاع الاجبيه، مش بتاع الاجبيه، مش لشيء. احنا طبعا المفروض نبقى يعني ماشيين اكتر على الاجبيه، لكن بس عشان ده النص اللي احنا في ايدينا واللي بنستخدمه واللي فيه كل فيه كل المزامير، بينما الاجبيه فيها بعض المزامير مش كل المزامير يقولوا في عناصر مشتركه تجمع او موجوده تقريبا في كل مزامير الرثاء. اول حاجه ان في استغاثه بربنا، خلص يا رب، اسمع يا رب للحق، انصت الى صراخي. ففي صراخ لربنا. عشان اقول ايه مزمور ده رثاء او لا، يبتدي او فيه صراخ شكوى، لماذا يا رب تنساني؟ اسمع يا رب، خلص معناه. لما اقول خلص معناه في ايه؟ في ضيق. خلص يبقى في ايه؟ في ضيق. وبعدين في شكوى، يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه، من وجه الاشرار الذين يخربونني، بافواههم قد تكلموا بالكبرياء. مزمور 17 كلها شكوى، الناس بحواليا كل الكذب، الاشرار بيحاولوا يهدموا حياتي، بيتكلموا بالكبرياء، شكوى. وبعدين فيها اعتراف بالخطيه، انه اقول له يا رب اخطات، مش كده؟ فتلاقي او ان انا يا اخطات يا رب، انا ما عملتش شيء، انا كنت امين قدامك. فمثلا يقول يا الله انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى، او انا ابغضت جماعه الاثمه ومع الاشرار لا اجلس. فبيا اما يقول له انا غلطت سامحني، او يقول له يا رب انت شايف ان انا كنت امين قدامك. وبعدين فيها طلب دينونه للاشرار. طبعا مش كل العناصر موجوده في كل المزامير، لكن بصفه عامه فيها طلب دينونه للاشرار. ودي طبعا مشكله في المزامير، المزامير اللي فيها طلب الدينونه. تقول لي طب ازاي اطلب الدينونه؟ هو احنا بعينين العهد الجديد، بنضاره العهد الجديد، بنقول احنا ما بقيناش نكره حد، بنشوف الكلام ده على الشيطان اللي ضحك على الناس. لكن كمان بنقول ان احنا عايزين بر ربنا وعدله يصير سائدا، لانه ربنا مش ممكن يسيب الظلم الى ما لا نهايه، والظلم ليه نهايه، ومن حقنا نطلب ده، مش نتشفى في اللي هيجرى للاشرار، وان كنا احنا اللي بنكرهه هو الشيطان من حقنا، لكن بنكرهش بنكرهش الناس. وفي نفس الوقت لكن نفسنا انه الخير يتحقق، الظلم ينتهي، الشر يخلص، ال- ال- ال- ال- الخير يبقى هو هو اللي سائد. وعشان كده في طلب للدينونة الأشرار. في كمان في المزامير دي على قد ما فيها شكوى، لكن بيقول له يا رب احنا واثقين فيك. ففيها ثقة في استجابة ربنا، انا دعوتك لانك تستجيب لي، هو ذا الله معين لي، الرب بين عاضدي نفسي. ربنا اللي بيعضد بيسند بيسند نفسي. في تسبيح وتمجيد لربنا، وغالبا دي النهايه، عشان كده قلت لكم تقريبا كل المزامير بتنتهي نهايه مفرحه وتسبيح وفرح. يمكن الاستثناء الوحيد في ال 150 مزمور او ال 151 مزمور هو مزمور 88. فتسبيح وتمجيد، اللهم في القدس طريقك، اي اله عظيم مثل الله، انت الاله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، فككت بذراعك شعبك. فككت هنا يعني طلعتهم من الضيق، يعني بني يعقوب ويوسف. النوع الثاني، احنا هنا بادئين بالمزامير، الانواع دي من المزامير الاكثر للاقل. فاكثر مزامير رثاء، وان كان فيها تسبيح، كمزامير التسبيح
ده العدد.

بتاعها او الارقام بتاعتها، ففيها كلها على العناصر الموجودة فيها، فيها دعوة للتسبيح واسباب الدعوة دي. يعني يلا نسبح ربنا علشان ربنا عمل، او هو كذا، يعني اشكروا الرب فانه صالح لانه ولان الى الابد. ايه ليه نشكره؟ لانه صالح. فبنتكلم عن صفات ربنا فبنسبحه ونشكره من اجل صفاته هو مين. او سبحوا الرب لانه صنع اعمالا ايه عجيبه، ماشي، من اجل ايه اعماله. فاحنا فالمزامير التسبيح العناصر الاساسيه فيها دعوه، يلا نسبح، سبحوا الله، يلا بينا نسبح. وليه؟ لانه هو صفاته كذا، او لانه عمل معانا الاعمال الفلانيه. هللوا هللوا يا سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، مزمور 113. الاسباب من مثل الهنا الساكن في العالي، الناظر الاسافل في السماوات وفي الارض، المقيم مسكين من التراب. اعماله عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة جبل قدسي، جميل الارتفاع، فرح كل الارض جبل صيون. هو احيانا كمان المدح يبقى لمسكنه، لجبل صيون. هو مش بنسبح الجبل، بنسبح ايه المكان اللي ايه الكنيسة اللي بيشير إليها، سكنة وجود إيه؟ وجود ربنا. في مزامير يقولوا عليها الترنيم. ليه سموها ترنيم؟ طب تفرق إيه عن التسبيح؟ الترنيم لأنها تسمت كده وتحطت في فئة لوحدها اسمها المصاعد. ترنيم المصاعد دي المزامير من 120 ل 134، 15 مزمور. محدش يقول دول 14، لانه 120 ل 134 بنحسب الايه بيسموها انكلوسيف، بنحسب ده وبنحسب ده، فيبقى 115 مزمور. وليه سموها المصاعد؟ يقال كده، وكتاب في كتاب في التقليد الشفوي اتكتب، اليهود حبوا ان التقليد الشفوي اللي كانوا بيتداولوه ما يضيعش، فكتبوه في كتاب اسمه المشناه، كتاب المشناه. ففي الكتاب ده بيقولوا انه اللويين يقفوا على السلالم اللي ما بين رواق اسمه رواق النساء ورواق الاسرائيليين، يقف في 15 درجه، يقفوا يقولوا ايه، كل واحد يقول مزمور ايه من مزامير الايه ال 15 دول، مزامير يسموها مزامير المصاعد. ومعاهم مزمورين تانيين مرتبطين ببيت ربنا. مزمور 15 ده اللي بنصليه واحنا جايين الكنيسه، مش احنا واحنا جايين الكنيسه يعلمونا كده، وانت جاي الكنيسه تقول ثلاث مزامير، تقول مزمور 15 يا رب من يسكن في مسكنك، وتقول مساكنك محبوبه يا مساكنك محبوبه يا رب اله القوات، وتقول ايه فرحت بالقائلين ليه الى بيت الرب ايه الى بيت الرب نزهه. فمزمور 15 يا رب من ينزل في مسكنك، من يسكن في جبل قدسك. برضو مزمور 24 يقول من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه. فيحطوا مزمورين دول مع مزامير المصاعد يسموها مزامير الايه الترنيم. المزامير الملوكية، ايه المزامير الملوكية؟ المزامير الملوكية المزامير اللي بتتكلم عن الملك، ملك اسرائيل. احيان كتير مش في كل الاحيان الكلام ينطبق على مين؟ على المسيح طبعا. ملك الايه؟ كرسيك يا الله، ملوكي، مش كده؟ وايه كرسيك يا الله؟ بنقولها له امتى؟ الساعة الثانية عشر هو على ايه؟ على الصليب، ويوم الثلاث لما نبتدي نقول له ايه؟ اللي مخلصي لايه؟ مخلصي الصالح. طبعا ده في المزامير الكبيره قوي، 45 مزمور، مزمور 5، مزمور 2 هنتكلم عنه المره الجايه. انت ابني انا اليوم ولدتك، مش كده؟ انا مسحت ملكا على ايه؟ على صيون جبل قدسي. مزمور 45 كرسيك يا الله على ظهر الدهور. المزمور الكبير قوي 110، مزمور 110 اللي هو ايه؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اداءك موطئا لقدميك. اقسم الرب ولا يندم انت كاهن الى الابد على تقسم. كل ده مزمور 110، ده مزمور مسياني من الدرجه الايه؟ من الدرجه الاولى. فيا الكلام على ملك اسرائيل، لكن طبعا احيان كتير زي ما بيقول ينطبق على ايه؟ على ملك الملوك ورب الارباب ربنا يسوع المسيح. مزامير الحكمه، مزامير الحكمه، ايه مزامير الحكمه؟ دي المزامير اللي فيها ايه؟ تعليم. ايه اشهرها؟ ما تبصوش. ايه اشهرها؟ طوبى للرجل لم يسلك في مشورة في طريق ليس كذلك الاشرار الا كذلك لكنهم كلباء. طريق الاشرار ايه؟ لان طريق الاشرار فتباد، والطريق الايه؟ الرب يعلم.

تاريخ الأبرار، لكن تاريخ الأشرار إيه؟ توبات. ده مزمور إيه؟ تعليمي، بيقول لي إيه؟ حكمة. اوعى تمشي في سكة الشر، امشي في سكة الخير. مزمور دي المزامير التعليمية. برضو المزمور المشهور قوي مزمور 19، المزمور الكبير كله عن إيه؟ وصي. ودي المزامير التعليمية دايما فيها إيه؟ اختيار بين الخير والشر، تعيش إزاي، واللي هيخليك تعرف الفرق هو إيه؟ الشريعة، كلمة ربنا، عيش بكلمة ربنا. ولو إن المزمور الكبير ده مكتوب بطريقة إيه؟ دي حتة على جنب شعرية برضو، عارفين مكتوب إزاي؟ مزمور كام قطعة؟ كام؟ 22. ليه؟ الحروف الأبجدية اليهودية زي العربي الأصلي، زي العربي الأصلي 22 حرف. ايه هم؟ اعمل لي نقط، نقط بتقول ايه؟ النقطة الأولى بتسميها ايه؟ النقطة رقم، لا خليها حروف، ألف وبعدين، وبعدين ب، وبعدين ما قلناش ته ليه؟ عشان تهدي جديدة. الأصلي إيه؟ ألف ب جيم دال، أبجد هوز حطي كلام سعفس قرشت. دي الأبجدية اللي إيه؟ الأصلية في العربي وفي العبري. شيل كل اللي فيه نقط، شيل كل اللي فيه نقط، تطلع اللي هي الـ 22 حرف. عشان كده في 22 قطعة، كل قطعة 8 آيات، هي الحقيقة 8 أبيات. كل بيت بيبتدي بالحرف ده، فالأول قطعة تبتدي كلها الثمان آيات بالإيه؟ بحرف الألف، واسمه ألف في العبري. والثانية ثمان آيات كلهم بحرف البيه أو البيت بالعبري، وهكذا. فمكتوب بطريقة شعرية. الحتة بتاعت امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق الألف الأمثال، من آية أمثال 31 من 10 ل 31، من 10 ل 31 دول كم آية؟ لا مش 21، احسبي 10، يبقى إيه؟ 22. كل آية بتبتدي بحرف من الحروف العبرية، مكتوبة شعر عشان تتحفظ على المرأة، المرأة اللي إيه؟ الفاضلة، علشان موضوع مهم يمكن، فقصد يكتبها بالطريقة إيه؟ بالطريقة ديت. فمزامير التعليمية مرتبطة بكيفية السلوك، ودايما تتكلم عن الشريعة كمصدر للإيه؟ للحكم. مزامير الشكر لها بتتداخل مع مزامير التسبيح، لكن هي فيها دايما تتكلم الشكر في مقابل إيه؟ الصلاة. طلبنا منك يا رب ونشكرك لأنك إيه؟ بتستجيب، لأنك بتسمع إيه؟ بتسمع لينا. ممكن الشكر يبقى فردي، فبقول أنا بشكرك، زي مثلا مزمور 30 يقول أعظمك يا رب لأنك نشلتني، لأنك احتضنتني، نقولها في الأجبية. لو أنت شمت بي أعدائي يا ربي إلي استغثت بك فشفيتني. الكلام شكر لربنا بإيه؟ بصيغة الإيه؟ المتكلم أو الفرد، أو بشكل جماعي احمدوا الرب. ليه؟ لأنه إيه؟ لأنه صالح إلى الأبد. إيه؟ إلى الأبد رحمته. مزامير الثقة، المزامير اللي كلها يعني ثقة، إعلان للثقة في ربنا، ودي بتتداخل مع مزامير التسبيح ومزامير الشكر. فيها تعبيرات كتير عن إيه؟ الثقة في عمل ربنا وفي صلاحه. وتلاقوا فيها دي أكتر المزامير اللي فيها الصور. طبعا الشعر من سماته الأساسية إنه فيه إيه؟ إنه فيه صور. أنا كان المفروض أضيف دي في السلايد بتاعت النص الشعري. من سمات النص الشعري إنه بيقدم إيه؟ صورة. هو بيخاطب مش بس كمان مشاعري، هو بيخاطب إيه؟ خيالي، وبيخاطب الخيال. هو عايزني أسرح في صورة، فيقول لي الرب حصني، كأني في قلعة. الرب حصني وملجئي، المكان اللي أروحه وأقفل الباب وأطمن محدش يقدر يصلي. الرب يرعاني، رب راعية، الراعي اللي زي ما الراعي اللي بيقود الخراف. فصور، أكتر الصور تلاقيها إيه؟ صور الحماية، تلاقيها في صور الإيه؟ أو في مزامير الثقة ديت. آخر حاجة نقولها استخدام، أنا عديت الـ معلش يا أسري أنا رجعت لك. أنا هخلص يعني الاستشهادات، استخدام العهد الجديد للعهد القديم، لسفر المزامير بالتحديد. أكتر سفر في حوالي يعني في مصدر

يعني مرجع يعني طلع عدد الاستشهادات او الرجوع، انا سميتها الرجوع لانه في كذا طريقة ممكن العهد الجديد بيها يرجع للعهد القديم. في 2574 ما بين اقتباس واستشهاد وتلميح وصدر. ايه الفرق؟ الاقتباس اني اخد كلمة من العهد القديم وانقلها في العهد الجديد زي ما هي، ده اقتباس كويس. ممكن يبقى استشهاد. ايه الفرق بين الاستشهاد والاقتباس؟ الاستشهاد بقول كما قيل في النبي القائل، كما قال إشعياء النبي، كما قال داود في المزمور الثاني. لو قلت أنا بجيب من مين يبقى استشهاد. لو قلت بقتبس مجرد بجيب نفس جملة من هنا حطيتها إيه هنا، ما قلتش بتاعت مين. ماشي. فالعهد الجديد فيه اقتباسات، فيه استشهادات، تلميحات. تلميح يعني أقصد أن أنا أستخدم تعبير أو جملة من العهد القديم بلمح ليها، يعني زي ما اقول لكم مثلا ايه النهارده هذا هو اليوم اللي صنعه الرب. انا بقول على اي حاجه عشان عندنا اغابي، عندنا اغابي اهو بجد بجد، في اغابي بجد، في اغابي بجد. فهذا هو اليوم اللي صنعه الرب، انا كده بلمح زي اللي زي ما قلنا في الايه في المزمور يعني. ف او صدى يعني الكلام شبه الكلام. اكتر سفر العهد الجديد استشهد بيه في العهد من العهد القديم اشعياء 412. تاني سفر على طول هو ايه؟ المزامير. لكن الحقيقة الملاحظة انه لما جم الكارزين بطرس او بولس وهم بيكرزوا لاحظ انه يرجعوا اكتر لمين؟ للمزامير. يرجعوا اكتر للايه؟ للمزامير. لكن في الاخر سفر المزامير هو تاني اكتر سفر رجع فيه العهد الجديد للعهد القديم ب 404 404. هسميها حالة ايه؟ رجوع. بلاش لانها ممكن تبقى استشهاد او اقتباس، لاجل يعني نحن بنقول كلام بدقة ان في فرق بين الاستشهاد والاقتباس والتلميح والايه والصدى او الايكو يعني. معلش انا اسف اذا كانت القعدة تقيلة، حقكم عليا، واذا يعني اتضايقتم تعالوا تاني ان شاء الله هنتكلم في ما تقرروش انكم ان شاء الله الحكاية تبقى اسهل من المرة دي يعني. اي اسئله سريعه او ملاحظات؟ طيب في اغابي واحنا خارجين، وبنعمه ربنا من المره الجايه يبقى في برضو مجموعات عمل عشان نرجع نطبق اللي احنا بناخده، فنتمنى برضو تكونوا موجودين. طيب اتفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا الصالح نشكرك يا رب من اجل كلمتك الحيه والمحيي، ادينا يا ربي ندخل لاعماق كلمتك علشان يا ربي مش بس نفهمها، مش بس نقراها، لكن نصلي بيها، بالذات زي سفر المزامير. فرح قلوبنا بيك. اقبل يا ربي صلواتنا، اقبل يا ربي طلباتنا قدامك، لانك واثقين من صلاحك، واثقين في محبتك، واثقين في اعمالك، لانك انت يا ربي الذي ارسلت ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح عشان يوسع يا ربي علينا، وعلشان يخلصنا من خطايانا، يخلصنا من هذا العالم، لكي ما يكون يا ربي لينا نصيب صالح في ملكوتك. قدسنا وبارك علينا وصرفنا بالبركة، بركة أمنا العذراء وبركة ماري جرجس وأبونا بشوي. اقبلنا إليك عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، تأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. حبة الله الآب، نعمة الابن الروحي، شركة موهبة عطية روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون. في غابي زي ما قلنا عند باب المعمودية، هناخد لقمة البركة وبعدين ناخد الغابي. واللي مش موجود على الجروب بتاع البانوراما عشان يجيله أي ورق أو البرزنتيشنز، حتى ممكن يسيب عند البيانات تليفونه عند تسوني أنجيل ورا. وفي التسبيح العربي دلوقتي.

0: نائم وأشبع نفسي وأقتل بسيفي ويدي تتسلط.
1: أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل كالرصاص في مياه كثيرة.
0: من يشبهك في الآلهة يا رب؟ من يشبهك؟

0: تسابح.
1: وبدت مريم في مقدمتهن تقول: فلنسبح الرب لأنه بالمجد.

0: دوك ساسيو سيو سيو قدوس قدوس قدوس فصل مشورة الإنجيل لمعلمنا ماري لو البشير تميز الدار بركاته علينا من الآن يا سيد تطلق حدك بسلام حسب قولك لأن أنا يخذ بصرة خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لهم مجدا شعبك إسرائيل المجد الله يدعي من أبدين
1: تنوشت مكو بخريستوس نمبك يوتن عاسوس نمبب نبما يسواب جياك إياك سوتي من نينون

أيتها السحور سبحي وزيدي علوا إلى الأبد.

0: يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا موسى رئيس الأنبياء وأشعياء وأرميا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا داود المرتل وحزقيال ودانيال يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يوقيم وحنا ويوسف الشيخ وصديق ايوب ويوسف ونيقوديموس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنا يا ملشي صادق وارون وزكريا وسمعان ليغفر لنا

0: عنا يا رئيس شمامسة المبارك استفانوس الشهيد الأول ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الناظر لله الإنجيلي ماري مرقس الرسول يغفر لنا.

0: ثيودوروس فثيودوروس ولوانديوس وبنيكاروس يغفر لنا خطينا.
1: اطلبوا من الرب عنايا فيلوباتير ماركوريوس وابا مينا وابا بوتور يغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنايا سيدي اوكلوديوس وثيودوروس وابس خيرون وابا اسحاق يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنايا وسيليدس واوسابيوس ومقاريوس وفيلوساوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنايا امببسورا وابابشي وابيسي وتكلا اختو يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنايا ايها الشهداء المجاهدون يوستوس وابليوتا وكليا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبوا من الرب عنايا امبياقوب الفارسي والقدس سرجيوس وواخوس يغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون

0: اسمعن واخواته وامهم ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ابا كير ويوحنا اخو بربرا ويوليانا ودميانا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدا سيد ابدر وإراي اخته ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون يوليوس ومن معه ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدا ماري بهنم وسراء اخته ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ينباس ربامون الاسقف وابصادي وغلينيكوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهدون 40 قديسا بسباستيا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ينبابي رواتهم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدان ابا بيشوي وصديق بطرس ليغفر لنا.

0: بفم وباس تاوروس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبوا من الرب عنا يا إيسيزروس وبندليون صوفيا وإفوميا يغفر لنا.

0: العظيم أنبا بطرس شهيد الطائر ليغفر لنا خطايانا.
1: أطلب من الرب عنا أيها الشهدان الجديدان بسطورس وأرسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: أطلب من الرب عنا يا ميخائيل القمص وميخائيل الرائب ليغفر لنا خطايانا.
1: أطلب من الرب عنا يا صفوف الشهداء الذين تألموا من أجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: أطلب من الرب عنا يا سيدي الأبوين محب أولادهما بنطونيوس وأمبابولا ليغفر لنا خطايانا.
1: أطلب من الرب عنا أيها الثلاث مقرات القديسون وأولادهم لباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
0: أطلب من الرب عنا يا سيدي الأبوين القمصين أنبا يوحنا وأنبا دانيال ليغفر لنا خطايانا.
1: أطلب من الرب عنا يا سيدي الأبوين محب أولادهما أنبا بيشوي وأنبا بولا ليغفر لنا خطايانا.
0: أطلب من الرب عنا يا أبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس ليغفر لنا.

0: عبان يلقوا القديس أنبا موسى ويحنس كما يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا بخوم أب الشركة وثيودوروس تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا نوفر وأنبا كاروس وأبانا بفنيتيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا صموئيل المعترف ويوسوس وأبولو تلميذي ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا أبولو وأنبا أبيب وأبانا الأنبا بجيمي ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا فكين وأنباير وأباور وأبا فيس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا أنبا برسومة وإفريم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا بيفانيوس ومنيوس وارشليديس ويارسانيوس يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سيد الأبوين الناس

0: يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا أثناسيوس الرسولي ساويروس وديوسكوروس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا باسيليوس وغرغوريوس وابانا الانبا كيرلوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا 318 في نقيا من اجل الايمان يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها ال 150 بالقسطنطينيه والمئتين بافسوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا حديد وانبا يوحنا وابانا العظيم انبا برسوما وانبا رويس يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا ابرام القموس وابانا الانبا مرقوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا مصحف لباس الصليب الذين كملوا في البراري يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا سيد الملك قسطنطين وهيلانا الملكة ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلبنا من الرب عنا ايات الفتيات العذارى الحكيمة عرايس المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا قديسي

0: ليغفر لنا خطايانا.
1: أخبرنا يا أنبا مكريوس أسقف نيقيوس عن جهة هذه التبوية

0: المسيح القديس الأمتة أوبستا
1: ليغفر لنا خطايانا.
0: أبانا الحبيب بيشوي طلبت السمعية ولصقت عقلك وقلبك بصليب المتحنين.
1: يسوع المسيح ربنا ملأك بكل حكمة وعلم حتى صرت صيادا لكل إنسان.
0: تعودت السهر بحرص شديد لتخدم

0: من الحق أبونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: كوني أنت ناظر علينا في المواضع العالية الكينة فيها.

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماء
1: اسكت ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرور بالمسيح يسوع ربنا امنا لك

0: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم العشرين من شهر توت المبارك، نياحة الأنبا أثناسيوس الثاني بطريرك الإسكندرية.
1: فضائلك المقدسة أبهجتنا لنقول نذرا يسيرا من مدائحك يا أبانا القديس رئيس الكهنة أبا أثناسيوس الثامن والعشرين من بطاركة المدينة المحبة للإله الإسكندرية وجميع كورة مصر. هذا الرجل البار كان مديرا لكنائس مدينة الإسكندرية، ولما تنيح الأنبا بطرس اتفق جميع الشعب عليه متذكرين فضائله وأمانته المستقيمة ورحمته، لأنه كان رجلا صالحا مملوءا رأفة وكان ممتلئا من الروح القدس، فأمسكوه بمسرة الرب ليقيموه رئيس أساقفة، وبأمر السيد أقاموه بطريركا. فلما جلس على الكرسي رعى شعبه بالبر على المرعى الخصب الذي يرضي الله، وحرسهم من الذئاب الخاطفة بمواعظه وتعاليم المحيية، وكملهم بكل الخيرات، وتنيح بشيخوخة طاهرة ومضى إلى المسيح في أماكن النياح بصلواته: يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. وفي هذا اليوم أيضا تذكار نياحة القديسة ميلاتيني العذراء والقديسة ثيوبيستا، لتفرح معا كل النساء من قبل النسكيات المتعبة للقديسة ميلاتيني العذراء، لا سيما بالأكثر القديسة ثيوبيستا البارة التي صنعت أتعابا تفوق قوة الرجال. هذه القديسة ثيوبيستا تزوجت برجل مؤمن ورزقت منه ولدا واحدا، وتنيح ومضى إلى الرب إلهه، فاشتهت بشوق الطريق الشاقة الضيقة التي هي الرهبنة ولبس الإسكيم الملائكي، فذهبت إلى أبينا القديس الأسقف أبا مقارة بنيقيوس وطلبت منه أن يلبسها الإسكيم المقدس، فأشار عليها إلى كمال سنة: أنا آتي وألبسك الإسكيم الملائكي الذي للرهبنة المقدسة. وبقريحتها الحقيقية دخلت مخدعا صغيرا لها وأغلقت بابه عليها وجعلت فيه طاقة صغيرة، وكان ولدها يهتم بها فيما تحتاج إليه، فنسي الأب الأسقف القول الذي قاله لها. وفي كمال السنة من الزمان أبصر الأسقف المرأة في حلم وقد ألبسها زي الرهبنة، فأسرع وجاء إلى بيتها فوجدها قد تنيحت، وقلنسوته وإسكيمه موضوعين على جسدها، وكانت قد أعطت له في الرؤيا صليبا كان بيدها، ففرح به أنبا مقارة ليتبارك به. فيا لكم من التسبيح والكرامة التي قدمت للرب، فيا لكم التسبيح والكرامة التي قدمت للرب من المؤمنين من أجل القوات والعجائب التي صارت من الجسد المقدس. ثم دفنها الأسقف بمجد وكرامة، وتبارك منها كل واحد، ومضوا إلى بيوتهم ممجدين الله: اطلبوا من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا

0: قدوس قدوس قدوس رب السباوت السماء والأرض
1: مرتين مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله قواكم معنا، لأنه ليس لنا ما يمشيش أيدنا وضيقاتنا سواك.

0: على كل حاجة في حياتنا يا رب. أشكرك على صلابك اللي ما كانش حد فينا يتجاسر ويطلبه منك. محبة غير محدودة يا رب، اتضاع وعطاء وتعب وصبر ودموع وعرق ودم، ذل وعار ومهانة وغفران بلا حدود وأبدية مفتوحة. أشكرك يا رب لأنك اخترت تموت عشاني وتصلب من أجلنا وتترك لنا صليبك علامة في إيدينا يا رب، ننتصر بها على عدونا ونفرح بها طول الوقت ونتأكد من محبتك لينا. سامحنا يا رب لأن صليبك مش شغلنا، وأغلى حاجة عندنا مهملة في قلبنا وعقلنا. سامحنا يا رب لأننا بنقعد تحت رجلين العالم نتأمل كنوزه وما نقعدش تحت صليبك نتأمل محبتك. قوينا يا رب عشان ندخل مخادعنا ونقفل على نفسنا. نشبع بيك يا رب، نحس بيك، نكلمك زي ما كلمتنا من على صليبك، ونشف عرقك يا رب ودمك ودموعك، ونقبل قدميك اللي بهم يا رب حررتنا من ذل الخطية ومن الجهنم. إلهنا الطيب ادينا بركة الأيام دي، ساعدنا ننتصر يا رب على أفكارنا ومشاعرنا ومشغولياتنا، ننتصر بالمكتوب وبالصوم وبالصلاة. قوينا يا رب نقول زيك ونتشبه بيك في كل شيء. علمنا يا رب نضيق على أجسادنا، علمنا يا رب نحط الدنيا تحت رجلينا ونسجد لك وحدك، علمنا يا رب نطرد كل فكر غريب ونقول للشيطان لا تجرب الرب إلهك، علمنا يا رب نتمتع بيك أب ونتمسك بأننا أولادك، ونقول دايما بفرح أنت أبونا يا رب وليس لنا سواك. ادينا توبة صادقة يا رب مع الابن الضال، ادينا شبع روحي مع السامرية، ادينا إرادة قوية مع المخلع، ادينا استنارة يا رب مع المولود أعمى، ادينا حب كل اللي حبوك، ادينا جهاد كل اللي جهدوا عشانك، ادينا نصيب في السماء مع البابا كرولوس والبابا شمودة وكل اللي شفناهم وشفنا محبتهم ليك. ارحمنا يا رب، ارحمنا، ادينا بركة أيام الصوم، قوينا يا رب على نفسنا. إلهنا الطيب مسؤول عننا يا رب وعن ولادنا وعن بلادنا وعن كنايسنا، ولو سمحت بمشاكل أو ضيقات أو سجن أو استشهاد، اسند ولادك يا رب، اسند شعبك، ثبت إيماننا ورجائنا فيك، خلينا متأكدين كل شيء في يدك ومحسوب بدقة لخلاص شعبك. قوينا يا رب على كل فكر بعيد في شك وفي ضعف إيمان، خلينا نثقين يا رب في محبتك الغالية الذي لم يشفق على ابنه من بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. باركنا كل بركة روحية، بارك أشغالنا وأولادنا، بارك بلادنا يا رب واصلح حالها، أنقذ شعبك يا رب من مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين. نور يا رب، نور بصليبك عقل الناس، لأن رئيس هذا العالم أعمى أذهان غير المؤمنين، لأن تضيء عليهم إنارة إنجيلك. وين يا رب استخدمنا عشان نخلي الناس تشوف اللي المفروض يشوفوه. بارك يا رب قدامك في كل مكان، بارك أبونا البطرك وسنده وكل أبانا المطارنة والأصدف والكهنة، واحرسنا بحراسة ملائكتك حسب وعدك يا رب، من أجل أمنا العذراء بركة كل ديسيك. اسمعنا لما نقول لك بالشكر عباد الذي في السماء.
1: كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين إلينا. ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والبرية.
2: تعيشوا تصلوا تفضلوا ربنا.

0: من أجلي.
1: يا مريم لا تبكي علي، بل ابكي على نفسك.
0: أبكي يا سيدي على نفسي طول العمر، على خطيئتي ما دمت حيا، وأبكي أيضا على صلبك أيها القدوس الذي بلا عيب.
1: يا مريم، بالصليب قد صار كل جنس البشرية أحرارا من عبودية إبليس. أحرصوا ألا تعودوا إلى العبودية.

0: ماذا تفعلون؟ ليس هو، ليس هو من تريدون.
1: من أنت يا امرأة؟
0: أنا المجدلية، أنا من قد صنع الصليب من أجله. اتركوه أرجوكم، وضعوني أنا على الخشب.
2: يا مريم، لقد أتيت لذلك، أتيت لأصلب من أجلك ومن أجل كثيرين.
0: ليس أنت يا سيدي، ليس أنت، بل أنا بذنوبي وحقارتي أستحق أن أصلب ويسفك دمي على الخشبة.
2: قد أتيت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل.
0: سيدي، اتركوه.

من علقت على خشبة من أجل الخطية التي صنعها أبونا آدم في الفردوس، ومن أجل خطايا العالم كله. أغسلني يا سيدي في دمك المسفوك على عود الصليب، لكي أتطهر بفيض حبك الإلهي. فريق نبع الحياة يقدم شريطه الأول، دم سائل.

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي. رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله وتيموثاوس الأخ إلى القديسين في كولوسي والإخوة المؤمنين في المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات، الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا، وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبفراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين للمسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا

منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، لكل صبر وطول أنات بفرح، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء، بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت، ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة التي صرت أنا خادما لها حسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم لتتميم كلمة الله، السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال، لكنه الآن قد أظهر لقديسيه الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد، الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة، لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع، الأمر الذي لأجله أتعب أيضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل في بقوة. الأصحاح الثاني. فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لاودكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة، لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. وإنما أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بكلام ملق، فإني وإن كنت غائبا في الجسد
لكني معكم في الروح فرحا وناظرا ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيح. فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه، وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملوءون فيه، الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلا في جسدكم، أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا، إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. لا يخسركم أحد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة، متداخلا فيما لم ينظره، منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي، وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متوازرا ومقترنا ينمو نموا من الله. إذن إن كنتم قد متم مع المسيح عن أركان العالم، فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ تفرض عليكم فرائض لا تمس ولا تذق ولا تجس، التي هي جميعها للفناء في الاستعمال، حسب وصايا وتعاليم الناس، التي لها حكاية حكمة بعبادة النافلة وتواضع وقهر الجسد، ليس بقيمة ما من جهة إشباع البشرية. الأصحاح الثالث. فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض، لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا، فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الردية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية، الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها. وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض، إذ خلعتم الإنسان العتيق

مع أعماله، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقي، حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيثي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل.

احد على احد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي اليه دعيتم في جسد واحد، وكونوا شاكرين. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحية، بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع، شاكرين الله والآب به. ايتها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء، لان هذا مرضي في الرب. ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا. ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين انكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، لانكم تخدمون الرب المسيح. واما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباه.

الأصحاح الرابع. أيها السادة، قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. واظبوا على الصلاة، ساهرين فيها بالشكر، مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابا للكلام، لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا، كي أظهره كما يجب أن أتكلم. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. جميع أحوالي سيعرفكم بها تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد معنا في الرب، الذي أرسلته إليكم لهذا عينه، ليعرف أحوالكم ويعزي قلوبكم. مع أونيسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم، هما سيعرفانكم بكل ما هاهنا. يسلم عليكم أرسترخوس المأسور معي، ومرقس ابن أخت برنابا الذي أخذتم لأجله وصايا، إن أتى إليكم فاقبلوه، ويسوع المدعو يسطس الذين هم من الختان. هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله، الذين صاروا لي تسليه. يسلم عليكم أبافراس الذي هو منكم، عبد للمسيح، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين

الذين في لاوديكية والذين في هيرابوليس، يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس. سلموا على الإخوة الذين في لاوديكية وعلى نمفاس وعلى الكنيسة التي في بيته. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاوديكيين، والتي من لاوديكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقولوا لأرخبوس: انظر إلى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. السلام بيدي أنا بولس، اذكروا وثقي. النعمة معكم، آمين. كتبت إلى أهل كلوسي من رومية بيد تيخيكوس وأونيسيموس.

0: الو، ايوه،
1: سلام، ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟
0: لا، ماما دخلت نامت.
1: صدقيني يا طنط، تعبانه قوي،
0: وكل دكتور قال لنا تشخيص مختلف. واحد يقول ان الالم اللي في دراعها سببه تيبس في عضله الكتف، والتاني يقول التهابات، ودكتور يقول خشونه في الرقبه، واخر دكتور قال لنا الموضوع يمكن يحتاج عمليه.
1: صدقيني، صلي لها قوي يا طنط، وانا لما تصحى هقول لها انك اتصلتي تطمني عليها، واخليها تكلمك ان شاء الله.
0: شكرا، مع السلامة.
1: يا رب تدخل وشفيها، هي محتاجة لك قوي، انت هتكون احن من اي طبيب عليها.
2: بشوي بشوي، الحقني يا بشوي، الحقني.
1: خير خير يا ماما، مالك، في ايه؟
2: انا قادرة احرك دراعي، انا بقيت كويسة، بقيت كويسة.
1: معقول؟ اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. اقعدي بقى كده وارتاحي واحكي لي حصل ايه.
2: انا كنت تعبانه قوي النهارده، خصوصا لاني بقالي كام يوم ما بنامش من الالم. دخلت على السرير وصليت وطلبت من ربنا انه يقف جنبي، هو وكل القديسين، ومن التعب وقله النوم نمت على طول. وبعدين شفت رؤيه عجيبه.
1: شفتي ايه؟ احكي لي.
2: حلمت اني راكبة سفينة في البحر ومعايا اشخاص، واحد منهم طويل وعريض لابس ابيض وعلى راسه طاقية بيضة ودقنه كمان بيضة، شكله شيخ وقور. وجه قرب مني ومسكني من دراعي اللي بيقلمني وقال لي:
3: مالك، انت تعبانة ولا ايه؟
2: دراعي بيقلمني قوي. سيبه أرجوك، أنا مش قادرة.
3: متخافيش، طب ما تخافيش،
2: مش مستحمل.
3: متخافيش، هتبقي كويس، بس خديني معاك. ها،
2: طب سيب دراعي وأنا هاخدك معايا.
3: طيب هسيبه. بالراحة، بس اوعي تنسيني. ها، لما تخفي وألمك ينتهي اوعي تنسيني. يلا، مع السلامة.
2: مع السلامة. يا ايه ده، هو انت اسمك ايه؟ استنى، اسمك ايه؟ هو صحيت من النوم وفعلا قدرت احرك دراعي من غير اي الم، لكن القديس اللي شفاني وراح من غير ما يقولي اسمه ايه.
1: طب شكله انت ما شفتيهوش قبل كده في صوره، في كتاب، في كنيسه؟
2: لا، دي اول مره اشوفه في حياتي. صحيح هو وشه منور.

0: تفرح له اول ما تشوفه وتحس انك تعرفه من زمان، لكن انا ما شفتوش قبل كده.
1: عموما الحمد لله على سلامتك يا ماما. انا فرحان قوي النهارده ان تم شفائك على ايد واحد من القديسين الاطهار اللي هندور عليه سوا لغايه ما نعرف مين القديس العظيم ده ونتشفع بيه دايما ونشكره على محبته العظيمه لينا.
0: اشكرك يا رب، اشكرك يا رب المجد، اشكرك على نعمتك ومحبتك.
1: عارفه انا كنت مستنيكي لما تصحي عشان كنت جايب لك كتاب عن معجزات قديس معاصر تقريه وتطلبي شفاعته، لكن خلاص بقى المعجزه تمت ودلوقتي لازم ندور على القديس اللي عملها.
0: اديني برضو الكتاب اللي انت جبته علشان اقراه، وبكره نروح الكنيسه ونتناول سوا.
1: حاضر، خدي الكتاب اهو.
0: ايه ده؟ معقول ده هو؟ هو يا بشوي؟ ايوه هو، صدقني.
1: هو مين؟
0: هو
1: مين؟
0: القديس ده اللي صورته على الكتاب، هو اللي جالي في الحلم وشفاني. طوباك يا قديسي عظيم، جه وشفاني من الألم وأنقذني من العملية، وكمان بيعرفني بنفسه بالسرعة المذهلة دي. مين القديس العظيم ده يا بشوي؟ مين؟
2: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. قصة حياته ومعجزات القديس القمص يسم خيل، قديس كوم غريب. حلو إن هو اسمك الطاهر يا مختار المسيح. طوباك بالحقيقة أيها الكوكب المضيء. السلام لاسمك، السلام لقبرك المملوء نعمة، السلام لجسدك المقدس الذي ينبع منه شفاء لكل الأمراض. اطلب من الرب عنا يا أبانا الطاهر، يا من صارت معجزاته مثل حبات الرمل التي أمام قبرك وفضائله لا تحصى. وانطبق عليه قول الكتاب: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها.
0: اسمه أبونا ياسا ميخائيل؟
1: أيوة، القمص ياسا ميخائيل، قديس كوم غريب.
0: كوم غريب؟ آه، دي قرية تبع مركز تما في سوهاج، مش كده؟
1: بالظبط كده يا ماما. في القرية دي اتولد الطفل ياسا ميخائيل الراهب سنة 1877 ميلادية من عائلة مباركة متدينة علمته الفضائل والأداب المسيحية. وكان الطفل ياسا مواظب على حضور الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة. مش كده وبس، بدأت الأسرة كمان تعلمه القراية والكتابة بطريقة بسيطة، وهو بطبعه كان هادي وبسيط، يصلي بانتظام ويقرأ في الكتاب المقدس دايما.
2: ايه يا سيالي دي، رايح فين؟
3: رايح الكنيسة يا ابوي.
2: أنا فرحان قوي يا ياسا لأنك مواظب على الكنيسة ودايما قريب من رب المجد.
3: الكتاب بيقول يا ابوي: اذكر خالقك في ايام شبابك، وبعدين مين حضنه ادفى ولا احن من رب المجد.
2: صح يا ياسا صح، انا كمان شفت الاجبيه اللي انت كتبتها بيدك، فكره عارقه يا ياسا.
3: كل كلمه وكل حرف كتبته حسيت بيه، وحسيت انه بيهزني ويعلمني ويقربني من طريق الخلاص. عشان كده صممت اكتبها كلها بخط ايدي وتبقى خاصه بيا وبتاعتنا.
2: ربنا يحافظ عليك ويكملك بعقلك يا ولدي. يلا يلا علشان ما تتاخرش اذكرنا في صلاتك يا ياسا.
3: صلاه القديسين يا ابوي. سلام.
2: سلام يا ولدي.
0: ياه، كتب أجبية كاملة بإيده؟
1: أيوه، لأنه كان مرتبط جدا بكلام المسيح وحاسس بيه وعايشه. واللي ساعده على كتابة الأجبية دي إنه كان وصل لمستوى معقول في التعليم، لدرجة إنهم كانوا بيقولوا له ياسا فندي. ولما وصل سن 25 سنة فكر إنه يسافر للقاهرة عشان يدور على شغل، وفعلا سافر واشتغل، لكن مرتاحش في القاهرة.

0: أنا مش عارف واحد زي ده إيه اللي يجيبه من بلدهم ينكد علينا هنا.
1: عايش في الدور قوي يا السفندي ده، عمره ما تشوفه يخرج ويفرفش ولا يشوف نفسه حتى.
0: لا لا ولا، وكل ما تكلمه في موضوع كده تلاقيه ما ياخدش ويدي معاك، يبصلك من فوق لتحت كده ويبتسم
1: كأنك صعبان عليك.
0: طب بس اهو جاي علينا اهو، اسكت.
1: ياسا ياسا فندي.
2: سلام يا جماعة، عاملين ايه؟
1: ايه يا عم رايح فين؟
2: ابدا خلصت شغل ومروح.
0: لا لا لا لا لا بدري كده. طيب بقولك ايه، احنا عندنا ليك حتة سهرة تجنن.
2: لا يعفونا يا جماعة، اصل عندي حاجات مهمة لازم اعملها، وبعدين انتوا عارفين ان احنا بنصحى بدري قوي علشان مواعيد الشغل. يعني
3: انت دايما كده
1: يا ابني، عايش حياتك
0: يا عم. يا عم ما احنا اشتغلنا كتير، خدنا ايه؟ فكها بقى.
2: معلش معلش بلاش بلاش، انا المرة دي ربنا معاكم. سلام.
1: ربنا معاكم سلام. البلاد بهش اللي
0: ولا كمان. بقولك ايه، سيبك منه عم، يلا بينا احنا.
4: ايه يا السفند اللي انت مدهوني ده؟ معقولة استقالتك ليه كده؟
2: معلش يا ست المدير، يا ريت توافق عليها.
4: ليه؟ في حد ضايقك؟ في مشاكل في الشغل؟ صارحني قولي، انت من الناس الملتزمين ومحبش اخسرك بسهولة كده.
2: ابدا يا فندم، بس يعني بصراحة عندي حاجات مهمة قوي، حاسس ان الشغل معطلني عنها. يعني
4: ايه الحاجات المهمة دي؟ ناوي ترجع البلد تاني ولا ايه؟ هتشتغل في ارضك مثلا؟
2: لا، في عندي حاجات اهم من الارض واهم من الشغل، اهم من اي حاجة، عاوز افرغ نفسي ليها.
4: ياس انا عارف ان يمكن بعض زملائك مش عاجبهم اسلوبك وطريقتك والتزامك، ما تخليش ده يأثر عليك، مالكش دعوة بيهم.
2: صدقني يا سيادة المدير، انا عمري ما زعلت منهم، بالعكس انا دايما بصلي علشانهم، ومش ده السبب الرئيسي، لكن انا محتاج اني اتفرغ، وياريت ياريت توافق على استقالتي.
4: انا قدام اصرارك ده هوافق، رغم اني هخسر انسان امين وملتزم. انا سعيد اني عرفتك وزعلان انك هسبنا.
2: انا اللي سعيد اني اشتغلت مع حضرتك، ومحتاج انك تصلي لي.
4: ربنا معاك
2: حبيبي يسوع، انا محتاج لك، ومشتاق لك كما يشتاق الإبل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك. أنت لي ملجأ وقوة، عون في الضيقات، سند في الشدائد. قربني ليك أكثر، ارشدني لطريقك، ضمني لصدرك، لأني محتاج لك. إن نسيت الأم رضيعها، أنت مش هتنساني. أنا يا رب حسيت إن العالم ومشاغله هتاخدني عنك. أنت مخلصي وفادي نفسي، إزاي أقدر أبعد عنك وانشغل بحاجة تانية؟ ارشدني يا رب، ارشدني إزاي أقرب منك. أنا بيك احتميت وواثق إنك مش هتردني أبدا. معيني ومرشدي أنت يا رب. آمين.
5: الله، إيمانه عظيم قوي، ساب كل حاجة علشان رب المجد. حس إن العالم هياخده ويشغله، فهرب لحياته لخلاصه، وطبعا رجع لبلدهم تاني.
6: لا، ما رجعش لبلده، لأنه جاله إرشاد من الروح القدس إنه يروح يتبارك من كنيسة القيامة في القدس، وعلى طول سافر وما ترددش.
5: وأكيد في الفترة اللي قعدها هناك اتمتع بعشرة جميلة مع رب المجد، وحس قد ايه المسيح اتألم وتعب عشاننا، وتهلل بالفرح لما شاف نور القيامة المجيد بيملى الكنيسة في عيد القيامة.
6: عشان كده فضل هناك لمدة 3 شهور كاملة، كان مش عايز يسيب المكان اللي حس فيه بالراحة والقرب من صليب وقاب الرب المجد، وكان بيصلي من جواه ويقول:
2: يا من ذقت الموت من أجلي في وقت الساعة السادسة، يا من دست المعصر وحدك، يا من مزقت خطاياني وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الموت بموتك، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية، إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا. نسجد لشخصك ونصرخ إليك ونشكرك، لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص، عندما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك.

0: أكيد الفترة دي كان ليها تأثير كبير قوي في حياة القديس ياسر، وأكيد السماء كانت بتعده في الفترة دي لشيء عظيم.
1: أكيد بعد كده رجع تاني لقرية كوم غريب حوالي سنة 1905، ونال سر الزيجة المباركة في نفس السنة، وبدأ نشاطه في الخدمة بكل نشاط وروحانية، لدرجة إنه قام بعمل سبق بيه عصره بسنين طويلة.
0: عمل إيه ده يا بشول؟
1: عمل عظيم. الدولة نفسها في الأيام اللي احنا فيها دلوقتي عاملة خطة قومية على أعلى مستوى عشان تقوم بيه. تخيلي بقى القديس ياسر من حوالي قرن من الزمن فكر في إيه.
0: ها شوقتني بقى، قول عمل إيه ده؟
2: ها عاملين ايه؟ حفظتوا درس المرة اللي فاتت؟
3: ايوه يا استفندي، انا دلوقتي بقدر اطلع الانجيل واقرا فيه كمان.
2: تعال تعال جدع.
3: عارف يا سياس استفندي، انا كنت في الاول مكسوف وبقول لنفسي بعد ما شاب ودوا الكتاب، لكن دلوقتي لما قدرت اقرا واكتب وتعلمت كمان المزامير حسيت ان كان ناقصني حاجات كتير قوي.
2: ربنا ادانا نعم كتير، منها العقل اللي لازم نفكر بيه، والجراية والكتابة بيوسعوا المدارك كمان. ازاي يكون عندنا الانجيل والاجبية والمزامير والالحان وكل الحاجات الحلوة دي وما نتعلمش منها ونقرأ فيها ونستفاد منها؟ عشان كده كل اللي يعرف حد ما يعرفش يقرأ ولا يكتب يجيبه معاه المرة الجاية. ماشي، ودلوقتي هقرأ معاكم المزمور الاول. ها ركزوا معايا. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاه لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب.
0: فصل المحو الأمية وتعليم المزامير من حوالي 90 سنة أكتر، فعلا كان سابق عصره.
1: وطبعا مع نشاطه في خدمته ومحبة الناس ليه، بدأ ترشيحه للكهنوت، وطلب أهل البلد أنه يترسم كاهن. فعلا تمت رسامته في صيف سنة 1905 على ايد اسقف سوهاج في الوقت ده، وبقى ياسا فندي ابونا ياسا ميخائيل قسيس كنيسة الانبا شنودة رئيس المتوحدين بكوم غريب، وبدأ خدمته وكراسته بقوة الروح القدس.
0: وطبعا الناس فرحت بيه جدا
1: جدا، وخصوصا عشان بساطته اللي قدر يجذب بيها ناس كتير للمسيح. كان بسيط حكيم وبشوش، يفرح بولاده ويفتقدهم بكل محبة وتواضع. هحكي لك على موقف يبين قد ايه كان بسيط ومتواضع مع الناس كلها.
4: ايوه حاضر يا اللي على الباب.
2: سلام المسيح معاك يا بنتي، ازيك عامله ايه؟
4: اهلا، حصلت الف بركه يا ابونا ياسا، البيت نور بوجودك.
2: عامله ايه، كويسه؟
4: الحمد لله نشكره.
2: طب لما انت كويسه ما بتجيش الكنيسه ليه؟ لازم حد ياخدك من يدك يعني؟
4: معلش يا ابونا، لكن انا نسيتني. تشرب ايه؟
2: الموجود شاي. اشرب شاي.
4: شاي امال ايه؟ حاضر يا ابونا، حاضر. يا رب على الكسوفه دي. طب انا ما عنديش شاي ولا عنديش حاجه اقدمها لابونا، الحل ايه بقى دلوقتي؟ يعني اعمل انا ايه؟ ايه اللي في الطبق ده؟ قشر برتقان. اعمل بيه ايه؟ بس قشر البرتقان ده. طب انا اغليه بقى وزي ما يطلع، وربنا يسامحني بقى، هعمل ايه يعني؟ اتفضل يا ابونا اتفضل.
2: شكرا، تسلم ايديكي. هاتي اقعدي هنا. ازاي جوزك والعيال؟
4: بخير.
2: الجمعه الجايه لو ما جيتيش ما تعرفيش هعمل فيكي ايه. بقول لك اهو. ها سلام، الشاي ده مظبوط تمام.
4: يا ابونا اني اصلني غليت الـ يعني.
2: خلاص ما قلت لك مظبوط، تعالي بقى لما اصلي لك. تعالي.
4: طوباك يا ابونا ياسا، طوباك.
0: غلت قشر البرتقان وطلع شاي فعلا. ياه ابونا ياسا ده فعلا رجل الله.
1: ابونا ياسا حبيب الناس كلها، وعمره ما اتاخر على حد في اي طلب حتى لو كان طلب بسيط، عشان كده كان كل الناس بتروح له في اي مشكله.

0: مرة جات له واحدة ست تعيط وتشتكي.
1: الحقني يا بون الحقني.
2: مالك يا بنتي بتبكي ليه؟
1: جيت احلب الجاموسة نزل بدل اللبن دم، شكلها هتموت يا بونا، وانت عارف هي اللي فاتحة البيت لي انا وعيالي.
2: اللي فاتح البيت هو رب المجد اللي احن علينا من اي حد. يلا تعالي وراي. طيب تعالي.
1: هتيجي معايا يا بونا؟ الله يخليك.
2: ما قلت لك تعالي يلا.

0: اهي يا ابونا اهي.
1: يلا احلبيها ودينا اشرب. بسم الاب والابن والروح القدس الى امين.
0: احلبها بس بتنزل دم يا ابونا.
1: يا بنتي احلبيها ودينا اشرب بقول لك احلبيها.
0: حاضر. ايه ده؟ ايه ده؟ لبن؟ لبن؟ النزيف وقف يا ابونا.
1: هاتي هاتي يا بنتي لما اشرب هاتي وبطلي الغلبه بتاعتك دي. ها؟
0: خد يا ابونا شهدنا لك يا ابونا ياسا شهدنا لك.
2: فعلا طوبى للودعاء والمتواضعين.
3: القديس العظيم ياسا ميخائيل كان هو ده اسلوبه. ما كانش بيحب يوعظ بكلام كتير ولا وعظات طويله، لكن هو نفسه كان ابلغ عظه ببساطته وحبه للناس.
2: ما الكتاب بيقول انا اريك باعمالي ايماني.
3: كانت اعماله فعلا عظيمه لان ايمانه عظيم، لانه كان على موعد مع التجارب وكانت التجارب شديده قوي.
2: ما تنساش ان التجارب بتثقل الايمان وتنقيه، خصوصا مع واحد في قداسه ابونا ياسا.
3: كانت اصعب التجارب اللي مر بيها ابونا ياسا تجربه موت ابنه الوحيد ابراهيم، لكنه قابلها بكل رضا وايمان وكان بيقول
1: لا اتكلم ولا افتح فمي، لانك انت يا حبيبي المسيح فعلت استرديت وديعتك، لان انت ابوه السماوي واحن عليه مني. وبعدين انا هيجيني يوم وديله، لكن هو مش ممكن يرجع تاني. اشكرك اشكرك يا ربي يا حبيب نفسي يسوع على كل حال. امين.
2: طب هو وقدر يصبر، لكن مراته عملت ايه؟
3: غلبتها الاحزان، ما كانتش بتبطل عياط وبكى على ابنها ليل ونهار، وفضلت على كده سنين لغايه ما فقدت بصرها ودخل ابونا ياسا في تجربه جديده.
2: اكيد مراته بقت صليب تاني غير صليب خدمته.
3: فضل يخدمها بنفسه بدون مساعده من حد، وعمره ما قصر معاها في اي حاجه.
1: عامل ايه النهاردة؟
4: الحمد لله انا كويسة. لما جوم حضر لك لقمة.
1: حاسبي خليك انت مرتاحة، انا هعمل كل حاجة، هعمل الاكل علشان ناكل سوا.
4: يا ابونا انت تعبان من الخدمة والسهر والافتقار، وانا حاسة اني بجد حمل كبير قوي عليك.
1: اخف حمل شلته في حياتي، وبعدين مش عايز اسمع الكلام ده تاني. انت فاكراني عجزت ولا ايه؟
4: او لو كان ابراهيم عايش دلوقتي كان زمانه
1: هو اللي بتقوليه ده هو اللي بيتعبني ويزعلني منه. الرب استرد وديعته، هو احنا لينا فيها حاجة ولا هنيجي احن من المسيح عليه؟ كفاية عياط، ارجوكي كفاية. يلا قومي علشان ناكل، وشوفي لو عايز اعمل لك حاجه قبل ما اطلع اروح على العشيه.
4: تطلع تاني يا ابونا، ريح نفسك شويه.
1: انت عارفه انا راحتي في الكنيسه وفي راحتك وفي راحه كل اللي حواليا، وبعدين كل الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فيه.

0: بس عايز أسألك على حاجة، هو ابونا ياسا خد درجة القرمصية؟
1: أيوة، في واحدة من زيارات المتنايح الآن بمرقص مطرنة بوتيك وطهطة وطمة لقرية كوم غريب، نادى على ابونا ياسا وقال له:
2: إيه يا ابونا ياسا، مش ناوي بقى تخضع أمام الله وتسمع الكلام؟
3: وأنا أكون إيه يا سيدنا علشان أخضع ولا ما أخضعش؟
2: أنت من النهاردة يا ابونا هتبقى الجمس ياسا مخيل على كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.
3: أنا غير مستحق يا سيدنا.
2: اسمع الكلام يا ابونا.
3: حللني يا سيدنا، فلتكن إرادة الله.
2: هو دايما كده يا ابونا، اللي يهرب من كرامة الأرضية بتوجه السماء بكرامة سمائية، يعني الدرجة المقدسة اللي انت أخدتها دي عطية من السماء.
3: أنا مستهلش يا سيدنا، مستهلش.
1: عشان كل التواضع ده ربنا اداله مواهب كتيرة، منها مثلا شفاء المرضى.
0: انت هتقولي ده موضوع انا شفته ولمسته بنفسي.
1: مرة راح لواحد كانت بنته مريضة بين الحياة والموت.
4: يا ابونا، يا ابونا ياسا.
3: مالك يا ابني، في ايه؟
4: بنت يا ابونا تعبانة، اما تموت الحجن بسرعة الحجن.
3: الحجك؟ هو انا اللي الحجك؟ اطلب من ربنا، انا اكون مين؟
4: اطلب انت عنها يا ابونا عشان خاطر ارجوك.
3: خلاص خلاص ما تخافش، البنت هتعيش، تعال معاي.
4: أهي نايم أبونا، أهي.
3: بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. يا رب، زي ما شفيت المفلوج والأبرص، زي ما تحننت على المرضى والعميان، زي ما قومت لعازر من بين الأموات، بطلبك عشان بنتك، لأن من عندك المحبة والرحمة والشفاء. اذكر بنتك وشفيها وخلصها من كل ألامها يا رب، لأنك أحن من أي طبيب وأرحم عليها من كل البشر، لأنك حنان رحيم طويل الروح كثير الرحمة. لك الملك والقوة والمجد الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. يلا قومي يا بنتي، قومي قومي، بلاش دلعات، قومي.
4: البنت ما تتحرك يا ابونا، البنت ما تتحرك. أنا مش عارف أقول لك إيه يا ابونا، مش عارف أقول لك إيه.
3: فايتك وماشي، هتقول لنا برضه هو أنا عملت حاجة؟ أشكر ربنا اللي تحنن عليها، أشكر ربنا يا ولدي.
4: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
0: الله، كان بيهرب من أي مدح، وروحه متواضعة وبسيطة.
1: عشان كده وصل لدرجة عالية من القداسة، كانت بتخلي كل اللي حواليه يندهشوا ويستغربوا ويمجدوا الله في قدسين. كان ابونا ياسا بيحب يقرا الانجيل بالليل، وكانت مره عنده واحده قريبته وحصل موقف خلاها تستغرب جدا.

0: هتسيبنا زي عادتك بقى يا ابونا وتقعد تقرا في الانجيل؟
1: ما انا قاعد معاكم اهو يا بنتي.
0: بس هتقرا ازاي يا ابونا في الضلمه دي؟ ايه ده ايه ده؟
1: مالك يا بنتي؟
0: الشمعة اللي جنبك يا ابونا نورت لوحدها، نورت من غير ما حد يجي جنبها، ازاي ده حصل؟
1: اسكتي اسكتي يا بنتي، مالكيش دعوه.
0: ماليش دعوه ازاي بس؟ مين اللي ولع الشمعه؟
1: بقول لك اسكتي، ملاك الرب بيخدم ولاد المسيح.
2: وبرغم كل ده كان في ناس بتحاول تسخر من طيبة وبساطة ابونا ياسر،
3: بس اكيد كانوا بياخدوا درس يخليهم يندموا على سخريتهم دي، لان الله يدافع عنكم وانتم تصمتون.
2: كان في مره جزار حاول يسخر من ابونا ياسر، فاداله بدل اللحمه عضم، لكن في نفس اليوم حس بغلطته فقابل ابونا ياسر وحاول يستسمح.
4: خلاص خلاص بقى يا ابونا، معلش ما تزعلش مني.
1: ازعل منك؟ ازعل منك ليه؟ ليه يا راجل تقول كده؟ حتى اللحمه النهارده طلعت حلوه خالص، احلى من كل مره.
4: لحمه؟ لحمه ايه يا ابونا؟ ده انا حطيت
1: ايه بس، بقول لك اللحمه طلعت حلوه خالص. تسلم ايديك. يلا مع السلامه. مع السلامه.
4: مع السلامه. مع السلامه يا ابونا. فعلا انت راجل قديس، سامحني سامحني يا رب.
3: قصدك يعني ان ابونا ياسا لما طبخ العظم بقى لحمه؟
2: ايوه بقى لحمه لذيذه، شكر عليها الجزار اللي عرف ان ابونا ياسا رجل الله وتعلم الدرس كويس. مش كده وبس، ده مره واحد غنام دخل بغنم وارض ابونا ياسا وبوظها على الاخر، وكان فرحان باللي عمله ده، لكن حصل معاه حاجه خليته ندم على كل اللي عمله.
5: معقول؟ معقول كل دي غنم ميتة؟ معقولة 10 يموتوا هنا في ليلة واحدة؟ أنا عملت إيه بس يا رب علشان كل ده يحصل؟ أيوه

0: ايوه اكيد دي عشان ارض الجاسيس اللي بوظتها. سامحني يا ابونا سامحني، لكن لا انا مش هسكت، انا لازم اروح استسمحه. ايوه
1: لي النقمة أن أجازي يقول الرب.
2: طبعا هقول لك على موقف طريف حصل مع ابونا ياسر يبين قد ايه كان قديس عظيم وقانون. في مره دخل بيت لزيارته وافتقاده، وكانت ست البيت معهاش في جيبها غير 5 قروش وعمله قديمه اسمها مليم احمر.
3: خلاص بقى هقول لك سلام، اشوفك يوم الجمعه في الكنيسه، مع السلامه.
4: الله يسلمك يا ابونا. ابونا دي حاجه بسيطه كده يعني
3: طب يا ستي الله يعطيك الله يعطيك، سلام سلام.
4: مع السلامة. ايه دي؟ انا اديت ابونا ايه؟ معقولة؟ يا بونا استنى يا بونا.
3: مالك حصل ايه؟
4: سامحني يا بونا، انا ما كنتش اقصد، انا اديتك المليم، ما تاخذنيش، هاتوا كده يا بونا وخدوا البدال.
3: بقى هو ده اللي انت منادياني علشانه؟ يا ستي انا راضي بنصيبي اللي ربنا اداهولي.
4: لا يا ابونا ازاي؟ لا ما يصحش الدور.
3: انا راضي كده خير كتير من ربنا. يلا ارجع لدارك، يلا يلا سلام.
1: خير كتير من ربنا، يا ريت كلنا نتعلم منه، نتعلم نشكر في كل وقت، نتعلم ان احنا ما نجرحش حد ولا نحتقر حد لانه فقير.
2: ابونا قسم مجموعه من الفضائل في انسان واحد، احتمل كل شيء عشان حبيبه المسيح، مشي في طريق التجارب والالم بعد موت ابنه ومرض زوجته، وأصيب في عينه وده كان حوالي سنة 1957، وتم نقله لأسيوط واتحجز هناك في المستشفى، وكان بيقول لكل زواره:
3: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا.
2: كانت حياته بساطة، إيمان، فرح، حب، صبر، لغاية آخر يوم ليه.
1: هو اتنيح امتى يا بشوي؟
2: في عشية يوم 10/6/1962 راح القديس القوموس ياسا ميخائيل لكنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وخد الشرية يعمل عشية، وبعدين رجع لبيته، وفي صباح يوم 10/6/1962 تنيح القديس بهدوء الملائكة وبسط القديسين.
3: اليوم يا رب تسترد وديعتك، إليك تشتاق نفسي يا مخلص الصالح، انتظارا انتظرتك يا رب، فملت إلي وسمعت صراخي، أصرخ إلى الله العلي، إلى الله المحامي عني، يرسل من السماء ويخلص، يرسل الله رحمته وحقه. استمع يا الله لصوت صلاتي، ولتكن كبخور قدامك، طمني لحضنك، أشبع نفسي برؤيتك، وحررني من جسد التراب، لأكون معك إلى الأبد. آمين.
5: نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك، جاهدت الجهاد الحسن، اخترت السمائيات وترفعت عن الأرضيات، رفعت عقلك وقلبك وروحك وفكرك إلى الله فرفعك الله إليه. ادخل إلى فرح سيدك، ادخل إلى فرح سيدك، ادخل إلى فرح سيدك.
2: اتنيح في كل هدوء وقداسة، وسمع كتير من أهل البلد صوت تسبيح، وشم ريحة بخور جاية من بيته، وحزن عليه الكل كبير وصغير من كل الطوائف والأديان عشان محبته الكبيرة للكل.
1: على فكرة يا بشوي، 10/6 ده تاريخ نياحة الأنبا برقام كمان، فاكر ولا لأ؟
2: فاكر طبعا، هو فعلا كان في ارتباط روحي بين الأنبا برقام اللي اتنيح في 10/6/1914 والقديس القوموس ياسا ميخائيل اللي اتنيح 10/6/1962، لأنهم كانوا مشتركين في فضائل كتيرة زي فضيلة البساطة في الملبس وفي الأكل، في الشرب، في محبة الفقراء، عشان كده اشتركوا في ميعاد انطلاقهم للفردوس.
1: لكن هم فاضلين معانا بمعجزاتهم وسيرتهم العطرة.
2: أكيد، مثلا نجا عطية موسى بقرية أم دومة مركز طمة، النجا الصغير اللي فيه مقبرة أبونا ياسر بقى مكان مشهور جدا، الكل هناك بيتكلم عن النور وعن المعجزات، عن الرمل العجيب اللي لما يدوبوه في المية يعمل أعمال عظيمة ومعجزات ملهاش حصر، بيجي عشان الناس من كل مكان وكل بلد، وخصوصا بعد ما أمن يافت الحبر الجليل الأنبا فام أسقف تما وتوابعها بتطوير مقبرة القديس وتجديدها لحبه الشديد ليه واهتمامه بجمع سيرة القديس ومعجزاته ومعرفة كل شيء عنه، والمكان أصبح دير وجواه كنيسة كبيرة تتقام فيها القداسات والتسبيحة يوميا، وكمان يوم الجمعة والحد بيبقى فيه قداسين عشان الزوار اللي بيباتوا في عشية الجمعة وعشية الحد، دول عددهم كبير جدا.
1: أنا لازم أروح أزور المكان ده يا بشوي.
2: وأنا كمان هاجي معاك يا ماما عشان ناخد بركة المكان ونسمع هناك صوت القديس القوموس ياسا ميخائيل وهو بيقول:
3: لا تكن حكيما في عين نفسك، واتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لنفسك وشفاء لعظامك. أكرم الرب من مالك ومن بكورات غلتك فتمتلئ خزائنك شبع. اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله، لأن هذا هو الإنسان كله.

0: ياما يا ربي خبطت على بابي ولسه كمان بتخبط.
1: مريم، مش ممكن هبعد عيني عنك، مش ممكن تروحي من فكري. ده أنا يا بنتي نقشك على كفي.
0: لكن أنا يا رب ما استاهلش الحب ده، أنا الشر مليني والخطية مغرقاني.
1: أنتي بنتي، وأما توبي أفرح بيكي وأدخل وأتعشى معاكي.
0: ده أنت حنين قوي وطيب قوي.
1: أنتي بنتي ومش ممكن هنساكي.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل معلمنا البشير يوحنا البشير بركاته علينا أمين. وكان في ذاك الزمن عيد التجديد في أورشليم، وكان الشتاء، وكان يسوع يمشي في الهيكل في رواق سليمان، فأحاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح قل لنا علانية. أجابهم يسوع: قد قلت لكم فلم تؤمنوا. الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي. كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أيضا أعطيها حياة أبدية فلن تهلك إلى الأبد، لا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي. الذي أعطاني هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطفها من يد أبي. أنا وأبي واحد، والمجد لله دائما أبديا أمين. كنيسة النهاردة بتعيد عيد الصليب،

الصليب بالنسبة لنا هو التعبير الوحيد عن حب الله. تقول لي ده ربنا عمل حاجات كتير تقول ان هو بيحبنا. ربنا خلقني انسان، ما خلقنيش وزة ولا بطة ولا اي خليقة اخرى. ربنا خلقني انسان واداني حكمة واداني فهم واداني كنيسة واداني اسرار وشفى مرضانا وسهل حياتنا وعمل حاجات كتيرة حلوة قوي. اقول لك كل الاعمال دي فعلا تعبر عن محبة الله لينا، لكن اجمل تعبير عن حب الله هو اللي ظهر على الصليب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. اجمل صورة لحب الله هي حبه اللي ظهر لينا على الصليب. ويقول لنا انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 13، يسوع وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم ويذهب الى الاب، اذ كان قد احب خاصته، احبهم الى المنتهى، احبهم الى المنتهى. طبعا المسيح لما ينتقل من هذا العالم ويذهب الى الاب يبقى الطريق هو ايه؟ الصليب، هيتصلب ويموت ويذهب للاب. إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى، كان الشيطان قد ألقى في قلب يهوذا أن يسلمه. شوف الاثنين، واحد بيحب الناس اللي في العالم إلى المنتهى، وواحد بيفكر يقتله. واحد عاوز يقدم حب للعالم كله على الصليب، وواحد بيفكر يقتله. تقولي تمضية كفيلة لما المسيح يعرف ان في واحد من تلاميذه هيسلبه او هيسلمه او يبيعه. لما دي تخلي المسيح يغير رأيه؟ لا، ده بالنسبة لنا احنا. الحب بالنسبة لنا لان احنا قلبنا صغير وقلبنا ضيق وقلبنا بيحب قليل، فلما واحد يضايقني ابص الاقي محبتي بتقل له. ممكن تقدم محبة لكن واحد يضرك، لا، محبة هنا تقف. واحد يأذيك، لا، واحد يهينك، واحد يفتري عليك، واحد يظلمك، لا، المحبة بقى لا، ده ما يستاهلش محبة. لكن المسيح مش كده، المسيح مش كده. المسيح أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. تقول لي يعني إيه المنتهى ده؟ أقول لك المسيح لما سمروه على الصليب فتحوا إيديه كده، واحد دق مسمار هنا في الخشبة يعني، وواحد من الناحية التانية
شد بقى الدراع عشان يجي قدام الخرم، اصل هما كانوا عاملين خرمين في الصليب، فيظهر عملهم اوسع من اتساع ايدين المسيح. فدق الصليب هنا في الخرم، واحد من الناحية التانية بيشد بقى الدراع عشان يوصله للخرم التاني ويدقه الصليب المسمار التاني. شوف كده، لما الايد دي تبقى متسمرة، ايد دي فيها مسمار وبتتشد، يبقى الوجع قد ايه. هكذا احب الله العالم. وبعدين الايدين فضلت بقى في الوضع ايه، مفتوح كده، يعني مش ممكن هتتقفل في ايد في وش حد. الحب ده اللي على الصليب، والحضن المفتوح ده على الصليب مش ممكن يتقفل في وش حد. بمعنى ايه؟ مهما كنت وحش، مهما كنت مفتري، مهما كنت مؤذي، مهما بعته بكذبة او حلفان او شتيمة او شهوة ردية، مهما

ما عملت هيحبك برضه، وحضنه مفتوح ليك برضه، مهما كان حالك، ومهما كانت خطاياك، ومهما أسأت إليه، برضه هيحبك زي ما بيحبني بالظبط. مش كده بس، ده المنتهى لسه مجاش، الحب للمنتهى لسه مجاش. وهما بيتعشوا، ربنا يسوع بيتعشى مع تلاميذه، عرف ان واحد اسمه يهوذا هيبيعه. هل ربنا يسوع يغير طريقة الصليب؟ يمكن البعض منكم يقول طب ليه الصليب والعذابات دي والجلد والتفافة اللي في الوش والإهانة والظلم والتعب والدم اللي بينزف طول النهار وطول الليل، ليه؟ ما كانش في طريقة تانية؟ لا، ما فيش. تقول لي ليه مفيش؟ اقول لك، كل خطوات الصليب وكل المرار كل جلدة كان بتنزل على جسد المسيح في مكان معين لعلاج خطية معينة انا وانت وغيري والاجيال عملتها. مش يهوذا بس اللي باع المسيح، ده المسيح اتصلب عن يهوذا وعن كل يهوذا في ايام المسيح وبعده والى اخر الزمان، وهيفضل ايديه مفتوحه والحب حاضر والحب موجود ليهوذا اللي صلبه وكل يهوذا في كل زمن. الجلادات اللي على ظهر المسيح دي بتعالج خطاياي، بتشيل خطاياي انا وتحطها على ظهر المسيح، مع ان انا اللي كان مفروض اتجلد. عارف التفافة اللي في الوش لما تفف في وش المسيح؟ لو واحد يتف في وشك يجرى لك ايه؟ تحس ايه؟ فكر كده، لو واحد في وسط الناس كده، او واحد خلاك في وسط الناس كده وراح جاي كده وراح تافف في وشك، تحس ايه؟ شوف انت بقى. طب لو اتنين تفوا في وشك، طب لو 50 طول ما انت ماشي كده في الكنيسة، طول ما انت ماشي كل واحد يتف في وشك، ايه رأيك؟ يجرى لك ايه؟ تحس ايه؟ هو ده الصليب، هو ده الحب. وعاوز اقول لك ان التفاف في الوش ديت بتشيل خطايا معينة. كلنا لما نروح نعترف، انا شخصيا يعني بيبقى عندي خطيه كده مكسوف منها او مكسوف اقولها، فربنا يسوع يقول لي ايه؟ التف اللي جت على وشي ديت هي خطاياك اللي انت مكسوف منها، بس انا مش هتكسف منها، انا مش هتكسف من خطاياك اللي انت مكسوف منها. ازاي يا رب ما تكسفش من خطاياي؟ يقول لي اصل انت حتة مني، انت من لحمي ومن عظمي، وانا بحبك زي ما انت كده بكل خطاياك
بكل تعدياتك، بكل وحشتك، بكل اللي بتعمله، انا برضو بحبك كده لانك انت حتة مني، انت ابني. مع اننا ساعات خلقنا بيضيق على اولادنا اللي بنحبهم، ساعات ساعات ما بنستحملش عيالنا لما يعملوا حاجة غلط ورا حاجة ورا حاجة ورا حاجة كده، ما نستحملش اولادنا، لكن هو بيستحملني ويستحملك ويستحمل كل الناس، لانه عنده حب شديد جدا. ظهر فين؟ ظهر فين الحب ده؟ قال على الصليب. الصليب، الصليب ده المكان اللي ظهر فيه حب الله، حب الله العظيم جدا، حب الله اللي عنده، اللي قال عنه ربنا يسوع: ابراهيم ابوكم اشتهى ان يرى يومي فرأى وفرح. هو ابراهيم شافك يا رب؟ شافه. ابراهيم شاف المسيح؟ شافه. هقول لك ازاي. ابراهيم اشتهى يشوف يوم الصليب لانه شافه قبل كده، زي ما كلكم عارفين ربنا اخرج ابراهيم من اور الكلدانيين وهو عمره تقريبا 60 سنة، وقال له: سر امامي وكن كاملا فاباركك. قال له: حاضر. سيب اهلك وناسك كل بتحبهم. حاضر. سيب الارض اللي انت تربيت فيها وروح للارض اللي انا هقولك عليها. حاضر. انزل مصر. حاضر. اطلع فلسطين. حاضر. وهكذا. ابراهيم طول عمره ما قالش ربنا لا ابدا. انا بقول لربنا كم مرة في اليوم: لا انا مش هعمل دي. الانجيل يقول لي: لا تخرج كلمة رضية من افواهكم. قال له: لا، ده دول لازم اوقفهم عند حدهم. يقول لي: ما تعملش الحاجة الفلانية. اقول له: لا، ده ما ينفعش في الزمن ده. ربنا يقول لي: من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر. اقول له: لا. وطول النهار اقول له: لا، مش هقدر اعد، مش هقدر اعدلك. انا بقول لربنا لا كم مرة في النهار. لكن ابراهيم: حاضر حاضر حاضر. وبعدين ربنا اغنى ابراهيم جدا، بقى ابراهيم اغنى اغنياء الارض. وبعدين ربنا في مرة ظهر لابراهيم كده بيقول له: اجرك كبير يا ابراهيم. قال له: اجر ايه يا رب؟ انت فكرك كل الفلوس والاملاك والحاجات اللي عندي دي ممكن تبسطني؟ ده انا ما عنديش عيل يا رب. قال له: هديك عيل. واداله اسحاق. كان عمره كام سنة؟ 100 سنة. ابونا ابراهيم فضل مستني الولد ده اسحاق 40 سنة، فضل مستني 40 سنة. وبعدين في يوم وليلة ربنا يقول له ايه: هات اسحاق ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه لي محرقة. ايه ده بقى بعد ما اديتني الفرحة؟ عارفين كلمة اسحاق يعني ايه؟ اسحاق يعني ضحك. اسحاق يعني ضحك، ضحك. لان سارة يوم ولدت اسحاق سمته اسحاق وقالت كده: لان الرب صنع لي ضحكا. ما دقتش فرحة في عمرها كله.
زي اليوم اللي ضاقت فيه الفرحة لما سحقت ولد فسمته اسحاق، يعني الضحكة اللي في حياتي. او زي ما تقول، او زي ما الناس تقول، الدنيا ضحكت لهم، عرفوا معنى الفرح لما سحقت ولد، عرفوا معنى الفرح ومعنى الضحك. قبل كده ما كانش فيه. تقول لي ده غناي ده مبسوطين؟ لا مش مبسوطين، هم غناي بس مش مبسوطين. وبعد ما ربنا يديهم اسحاق، يجي في يوم وليله كده اقول له ابراهيم هات ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق. شوف التعريف، ربنا بيقول تعريفات كتيرة قوي عن اسحاق، وقدمه ليه محرقة، وكأن ربنا بيدوس على الحتت اللي بتوجع ابراهيم. طب ما تاخدنا انا بداله يا رب. ابراهيم بيقول لربنا طب ما اينفعش انا بداله، لا هات لي ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقة. الله حاضر حاضر. وخد اسحاق في ايده طبعا من ورا امه، لانه هيقول لها ايه؟ ما يقدرش يقول لها، ما يقدرش يقول لها ربنا قال لي كذا، وهو عارف ان هو واخده في ايده ورايح يقدمه على جبل ربنا هيوريه له، مش اي جبل كمان، عشان تشوفوا الالم اللي كان اسحاق بيعاني منه. ابراهيم واخد ابن اسحاق في ايده ومشيله حطب المحرقة، ان ابراهيم عنده 100 سنة، واسحاق كان عمره في الوقت ده حسب الاباء ما بيقولوا حوالي 37 سنة، يعني شاب في منتهى القوة، فيقدر يشيل الخشب بتاع المحرقة. واخد اسحاق في ايده عارف انه مش هيرجع بيه، واخد السكينة زي كده ما الايقونة بتقول، ورفع السكين على اسحاق، رفع السكين على فرحته، رفع السكين على ابنه وهيذبحه، لان ربنا قال له اعمل كذا. مفيش كلام، حاضر. وبعدين ربنا يبعت ملاك، زي ما انتوا شايفين كده الملاك ماسك ايد ابراهيم اللي فيها السكينة، قال له بس السكينة دي ما تنزلش على اسحاق، انا بس ابراهيم، ربنا بيقول لابراهيم يعني انا بس ابراهيم كنت عاوز ادوقك يعني ايه الصليب، عاوز ادوقك يعني ايه الصليب. السكينة ديت مش هتنزل على ابنك، السكينة ديت مش هتنزل على اسحاق، دي هتنزل علي انا. وربنا حضر خروف مربوط في الشجرة كده ورا ابراهيم، قال له بص وراك ابراهيم هتلاقي خروف، روح قدمه محرقة بدل اسحاق. اسحاق ابراهيم يجرى له ايه؟ ابراهيم يجرى له ايه؟ ها مين يعرف ابراهيم يجرى له ايه لما لقى الخروف؟ انا بقول كده اكيد راح خد الخروف ده بالحضن، وبقى يبوسه كده وفرحان بيه قوي. ليه؟ اصل الخروف ده اللي رجع له فرحته، اللي رجع له ضحكته، اللي رجع له حياته، اللي خلاه اللي خلاه يفرح فرحة أكبر من فرحة يوم ما اتولد اسحاق. ويجي يوحنا المعمدان بعد زمن طويل قوي ويشاور على المسيح ويقول
هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. هو ده الخروف اللي كان اتقدم بدل إسحاق. يبقى الصليب بالنسبة لابونا إبراهيم يساوي ايه؟ الصليب بالنسبة لابونا إبراهيم يعني ايه؟ يعني الفرح كله، يعني الحب كله، يعني التضحية كلها، يعني فداء إسحاق، يعني فداء إسحاق وكل إسحاق وكل إنسان معرض للموت بالخطية. المسيح يقول له السكينة ما تنزلش عليك، دي تنزل علي أنا، أنا أفديك، أنا موت بدالك، أنا موت بدالك. هو ده تعبير الحب، هو ده الحب، هو ده الحب الإلهي. لو سألت إبراهيم بعد ما ربنا بعت له الخروف ده، وإبراهيم رجع بابنه كده بقى والدنيا مش سيئة من الفرح، يعني تقول له عاوز ايه تاني يا إبراهيم؟ مش عاوز حاجة، مش عاوز ايه، يطلب ايه؟ طيب لو انا سألتك، لو انت بدل ابراهيم، لو انت بدل ابراهيم وربنا اداك عطية ضخمة كده قد اسحاق، لما انقذ لك اسحاق من الموت، انقذ نور عينك وحياتك وفرحتك وبهجتك. على رأي واحدة كان عندها ابن واحد كده، وبعدين بقول لها ابنك ده شقي قوي، بتقول لي ده النور اللي بشوف بيه الدنيا. ابنها ده شقي، مش شقي، مش ده الموضوع. تقول لي ده النور اللي انا بشوف بيه الدنيا. يبقى ربنا بيحبك قد ايه؟ احبهم الى المنتهى. والإنسان، أو لو سألنا أبونا إبراهيم نقول له مش عاوز حاجة تاني يا إبراهيم، يقول لك ولا حاجة، مش عاوز حاجة. طب لو الناس بهدلتك يا إبراهيم، ما يهمش، معايا إسحاق. طب لو الناس أهانت كرامتك يا إبراهيم، ما يهمش. طب لو ظلمت، لو اتأهنت، لو الناس تفت في وشك، لو جرالك مهما جرالك، ولا حاجة. كفاية ان ربنا رجع لي إسحاق. هو ده الصليب، هو ده الحب، هو كده، هو ده السر، هو ده السر اللي ورا الوصية اللي بتقول احبوا اعداءكم، حبوا أعداءكم. طب إبراهيم لو سألته تقدر تقوله لو حد أذاك إبراهيم تقدر تحبه؟ أوي أوي أوي. ليه؟ أصله ده الحب. ده يعني إيه الصليب والموت، وعرف يعني إيه القيامة. عشان كده أصبح كل خسائر العالم، كل خسائر العالم تساوي صفر جنب حب المسيح على الصليب. عشان كده بقولك ربنا بين محبته كتير قوي في حياتنا، واعمال كتيرة قوي تقول ان هو بيحبنا. لكن اجمل صورة لحب الله والحب المسيح صورة حب على الصليب. هو ده، تخيل. بيحبنا كمان اكتر من كده، اصل بيقول احبهم الى المنتهى.

تخيل المسيح وهو على الصليب والناس صلبوه وشدوه وقطعوه، حطوا اكليل شوك على راسه وجلدات كتيرة قوي في كل حتة في جسمه، وبعدين يجي على الصليب وهو مشدود بالألام الصعبة دي ويقول ايه؟ اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. لا يعرفوا رب. ازاي تقول ما يعرفوش؟ يعرفوا، دول وحشين، دول متوحشين، دول كانوا قاصدين يموتوك، دول نفسهم يتشفوا كده في ألامك. ازاي يا رب تقول ده ما يعرفوش؟ ده لا يعرفوا. لكن هو الحب كده، هو الحب يعذر، هو الحب يلتمس عذر لأي إنسان يعمل حاجة وحشة. المسيح على الصليب بيلتمس عذر لكل إنسان، عشان كده بيقول لي هحبك، هحبك مهما كنت وحش، هحبك مهما كنت مفتري، هحبك مهما كنت خاطي، هحبك حتى لو صلبتني، هحبك مهما عملت. هو ده الصليب وهو ده حب الله. عشان كده احبائي، ربنا يسوع يقول لنا، ربنا يسوع يقول لنا احبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا. نقدر؟ اللي داء الصليب واللي داء حب الصليب، اللي داء محبة الله من على الصليب يقدر، هو ده بس اللي يقدر. لكن اي انسان عادي من التعداد الكبير بتاع المسيحيين، سوري، مش هيقدر. اذا حبيت تدوق حب الصليب، اذا حبيت تدوق حب الصليب والمصلوب وتدوق حضن المسيح وحبه ليك وهو بيتألم للموت، احبهم للمنتهى. اذا حبيت تدوق حب المصلوب، هقول لك حاجة صغيرة واحدة. ايه السر ورا الصليب؟ السر ورا الصليب يجي بولس الرسول كده ويقول ايه؟ أطاع، يقول عن المسيح يعني، أطاع حتى الموت، موت الصليب. وبولس الرسول يكلمني ويقول لي لم تجاهدوا بعد حتى الدم ضد الخطية. أنا مش هقول لك جاهد ضد الخطية لأن أنا مغلوب من الخطية، وعارف انك مغلوب من الخطية، مش هقول لك جاهد ضد الخطية، هقول لك اعمل حاجة صغيرة واحدة بس. هل ممكن تطاوع؟ هل ممكن تطاوع المسيح في وصية واحدة بس؟ وصية واحدة. تقول لي انا وصية؟ اقول لك نقي. عندك الانجيل طول وعرض، فيجي مليون ولا خمسة مليون وصية، مش العشر، مش الوصايا العشر وبس. لأ، ده المسيح في العهد الجديد قال حاجات كتير قوي، يعني اصحاح 5 و6 و7 في انجيل معلمنا متى، كل وصايا نقي واختار. اسهل وصية بس وانت بتعملها قل له ربي انا هطوعك، انا هطوعك
عشان ادوق يعني ايه انت بتحبني. انا هطوع الوصية لان الوصية جزء صغير من الصليب، جزء صغير من الصليب. طوع وصية واحدة، اسهل وصية، اصغر وصية اللي تعجبك. جرب وصايا كتير قوي ونقي واختار ووصل لاسهل وصية. هتكتشف حب المسيح. ويمكن كتير منكم، كتير منكم اكتشفوا حب المسيح وحب الصليب في ضيقة، في مشكلة، في ضيقة ربنا يطلعك منها، في مشكلة ربنا يحلها لك بأبسط ما يمكن، في مرض ربنا ينجيك كده ويطلعك منه بطريقة سهلة. مواقف كتير قوي الناس تقول انا اكتشفت محبة ربنا، انا اكتشفت محبة ربنا في الصليب الصغير اللي بعتهولي يوم ما كان عندي كذا ويوم ما كان عندي كذا. عشان كده احنا بنفتخر جدا، بنفتخر جدا بحب المسيح، بنفتخر جدا بالصليب اللي كشف لنا حب المسيح. عشان كده كل ما تصلي ترشم صليب، كل ما الكنيسة تقول أجيوس ترشم صليب، كل ما تخطي خطوة ترشم صليب، قبل ما تاكل ترشم صليب، لما تتخض تقول باسم الصليب. الصليب أصبح حاجة داخلة في كياننا، في لحمنا وعظمنا. الصليب ده أصبح حاجة ما نقدرش نستغنى عنها، ونكرمها جدا، حتى إن الكنيسة تحط الصليب فين؟ في أعلى مكان، فوق الحجاب خالص، فوق في اعلى مكان، لان الصليب ده فخرنا، ده فرحتنا، ده نجاتنا، ده ابديتنا، ده قوتنا في هذا العالم، ده اللي بيساعدني على تنفيذ اي وصية، ده اللي بيوريني محبة الله حتى في الاوقات اللي ببقى فيها وحش قوي. ربنا يدينا نعمة ان احنا نعيش مسيحيين، نعيش حسب ما هو عايز مش حسب ما احنا عايزين، نعيش كده كل ايام حياتنا شايلين صليبه، مفتخرين بيه، فرحانين بيه، لإلهنا المجد الدائم.

إلهي أحببتني إلى المنتهى، جعلتني ابنا لملك الملوك. أحببتني ربي وكان صليبك عربون حب لمن طعنوك. من أنا؟ من أنا حتى تموت بدلا عني، وأنا بخطيئتي أصرخ أصلبوه؟ حتى متى ستظل تغفر؟

طالبا منك الغفران. يا إلهي أجثو على ركبتي مائتا من كثرة ضعف الإيمان. يا إلهي أطلب منك رحمةً

منحني حرية، سامحني، خذني بين يديك يا نبع الحنان، أطعمني وداعة، اسقيني شفاعة، كي أحيا معك في عز وأمان.

سفر القضاء. الأصحاح الرابع. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إيهود، فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الذي ملك في حاصور، ورئيس جيشه سيسرا وهو ساكن في حروشة الأمم. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، لأنه كان له 900 مركبة من حديد، وهو ضايق بني إسرائيل بشدة 20 سنة. ودبورة امرأة النبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيل في ذلك الوقت، وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل أفرايم. وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء، فأرسلت ودعت باراق ابن أبي نعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل؟ اذهب وازحف إلى جبل طابور، وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبولون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سيسرا رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره، وأدفعه ليدك. فقال لها باراق: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. فقالت: إني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق التي أنت سائر فيها، لأن الرب يبيع سيسرا بيد امرأة. فقامت دبورة وذهبت مع باراق إلى قادش. ودعا باراق زبولون ونفتالي إلى قادش، وصعد ومعه 10,000 رجل، وصعدت دبورة معه. وحابر القيني انفرد من قاين من بني حباب حمي موسى، وخيم حتى الى بلوطة في صعنايم التي عند قادش، واخبروا سيسرا بانه قد صعد باراق ابن ابي نعم الى جبل طابور. فدعا سيسرا جميع مركباته 900 مركبة من حديد، وجميع الشعب الذي معه من حروشة الامم الى نهر قيشون. فقالت دبورة لباراق: قم، لان هذا هو اليوم الذي دفع فيه الرب سيسرا ليدك، الم يخرج الرب قدامك؟ فنزل باراق من جبل طابور ووراءه 10,000 رجل، فازعج الرب سيسرا وكل المركبات وكل الجيش بحد السيف امام باراق. فنزل سيسرا عن المركبة وهرب على رجليه، وتبع باراق المركبات والجيش الى حروشة الامم، وسقط كل جيش سيسرا بحد السيف، لم يبقى ولا واحد. واما سيسرا فهرب على رجليه الى خيمة يعيل امرأة حابر القيني، لانه كان صلح بين يابين ملك حاصور وبيت حابر القين. فخرجت يعيل لاستقبال سيسرا وقالت له: مل يا سيدي، مل الي، لا تخف. فمال اليها الى الخيمة وغطته باللحاف، فقال لها: اسقيني قليل ماء لاني قد عطشت. ففتحت وطب اللبن وأسقى.

فقته ثم غطته. فقال لها: قفي بباب الخيمة، ويكون اذا جاء احد وسألك: اهنا رجل؟ انك تقولين لا. فاخذت يعيل امرأة حابر وتد الخيمة وجعلت الميتدة في يدها وقارت اليه وضربت الوتد في صدغه فنفذ الى الارض وهو متثقل في النوم ومتعب فمات. واذا بباراق يطارد سيسرة فخرجت يعيل لاستقباله وقالت له: تعال فاريك الرجل الذي انت طالبه. فجاء اليها واذا سيسرة ساقط ميتا والوتد في صدغه. فاذل الله في ذلك اليوم يابين ملك كنعان امام بني اسرائيل. واخذت يد بني اسرائيل تتزايد وتقسو على يابين ملك كنعان حتى قرضوا يابين ملك كنعان. الاصحاح الخامس. فترنمت دبورة وباراق ابن ابي نوعم في ذلك اليوم قائلين: لاجل قيادة القواد في اسرائيل، لاجل انتداب الشعب، باركوا الرب. اسمعوا ايها الملوك واصغوا ايها العظماء، انا للرب اترنم، ازمر للرب اله اسرائيل. يا رب، بخروجك من سعير، بصعودك من صحراء ادوم، الارض ارتعدت، السماوات ايضا قطرت، كذلك السحب قطرت ماء، تزلزلت الجبال من وجه الرب، وسيناء هذا من وجه الرب اله اسرائيل. في ايام شمجر بن عنات، في ايام يعيل، استراحت الطرق وعابر السبل صاروا في مسالك معوجة. خذل الحكام في اسرائيل، خذلوا حتى قمت انا دبور، قمت اما في اسرائيل. اختار آلهة حديثة، حينئذ حرب الابواب. هل كان يرى مجن او رمح في 40,000 من اسرائيل؟ قلبي نحو قضاة اسرائيل المنتدبين في الشعب، باركوا الرب. ايها الراكبون الاطن الصحر، الجالسون على طنافس، والسالكون في الطريق سبحوا. من صوت المحاصين بين الاحواض هناك يثنون على حق الرب، حق حكامه في اسرائيل. حينئذ نزل شعب الرب الى الابواب. استيقظي استيقظي يا دبورة، استيقظي استيقظي وتكلمي بنشيد. قم يا باراق واسبي سبيك يا ابن ابي نوع. حينئذ تسلط الشارد على عظماء الشعب. الرب سلطني على الجبابرة، جاء من افرايم الذين مقرهم بين عماليق، وبعدك بنيامين مع قومه. من ماكيرة نزل قضاة، ومن زبولون ماسكون بقضيب القائد. والرؤساء في يساكر مع دبورة، وكما يساكر هكذا باراق. اندفع الى الوادي وراءه، على مساقي رأوبين اقضية قلب عظيم. لماذا اقمت بين الحظائر لسمع الصفيرة للقطعان؟ لدى مساقي رأوبين مباحث قلب عظيمة. جلعاد في عبر الاردن سكن، ودان لماذا استوطن لدى السفن؟ واشير اقام على ساحل البحر وفي فرضه سكن. زبولون شعب اهان نفسه الى الموت، مع نفتالي على رواب الحقل. جاء ملوك حاربوا، حينئذ حارب ملوك كنعان في تعنك على مياه مجده. بضع فضة لم يأخذوا، من السماوات حاربوا، الكواكب من حبكها حاربت سيسرة. نهر قيشون جرفهم، نهر وقائع نهر قيشون، دوسي يا نفسي بعز.
حينئذ ضربت أعقاب الخيل من السوق سوق أقويائه. العنوا ميروز، قال ملاك الرب، العنوا ساكنيها لعنا، لأنهم لم يأتوا لمعونة الرب، معونة الرب بين الجبابرة. تبارك على النساء يعيل امرأة حابر القين، على النساء في الخيام تبارك. طلب ماء فأعطته لبنا، في قصعة العظماء قدمت زبدة، مدت يدها إلى الوتد ويمينها إلى مضراب العمل، وضربت سيسرة وسحقت رأسه، شدخت وخرقت صدغه، بين رجليها انطرح سقط اضطجع، بين رجليها انطرح سقط، حيث انطرح فهناك سقط مقتولة. من القوة أشرفت وولولت أم سيسرة من الشباك، لماذا أبطأت مركباته عن المجيء؟ لماذا تأخرت خطوات مراكبه؟ فأجابتها أحكم سيداتها، بل هي ردت جوابا لنفسها، ألم يجدوا ويقسموا الغنيمة؟ فتاة أو فتاتين لكل رجل، غنيمة ثياب مصبوغة لسيسرة، غنيمة ثياب مصبوغة مطرزة، ثياب مصبوغة مطرزة الوجهين، غنيمة لعنق. هكذا يبيد جميع أعدائك يا رب، وأحباؤه كخروج الشمس في جبروتها. واستراحت الأرض 40 سنة. الأصحاح السادس. وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. فاعتزت يد مديان على إسرائيل بسبب المديانيين. عمل بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. وإذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانيين أن الرب أرسل رجلا نبيا إلى بني إسرائيل فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل، إني قد أصعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم، وطردتهم من أمامكم وأعطيتكم أرضهم، وقلت لكم: أنا الرب إلهكم، لا تخافوا آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون أرضهم، ولم تسمعوا لصوتي. وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عزري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مدينة. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسي، وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك،
وستضرب المديانيين.

مدينك رجل واحد. فقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة أنك أنت تكلمني، لا تبرح منها هنا حتى آتي إليك وأخرج تقدمتي وأضعها أمامك. فقال: إني أبقى حتى ترجع. فدخل جدعون وعمل جدي معزا وإيفة دقيق فطيرة، أما اللحم فوضعه في سل، وأما المرق فوضعه في قدر، وخرج بها إليه إلى تحت البطن وقدمه. فقال له ملاك الله: خذ اللحم والفطيرة وضعهما على تلك الصخرة واسكب المرق. ففعل كذلك، فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير، وذهب ملاك الرب عن عينيه. فرأى جدعون أنه ملاك الرب، فقال جدعون: آه يا سيد الرب، لأني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. فقال له الرب: السلام لك، لا تخف، لا تموت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شالوم. الى هذا اليوم لم يزل في عفرة الاب عزريين. وكان في تلك الليلة ان الرب قال له: خذ ثور البقر الذي لابيك وثورا ثانيا ابن 7 سنين، واهدم مذبح البعل الذي لابيك، واقطع السارية التي عنده، وابني مذبحا للرب الهك على رأس هذا الحصن بترتيب، وخذ الثور الثاني واصعد محرقة على حطب السارية التي تقطعه. فاخذ جدعون 10 رجال من عبيده وعمل كما كلمه الرب. واذ كان يخاف من بيت ابيه واهل المدينة ان يعمل ذلك نهارا، فعمله ليلا. فبكر اهل المدينة في الغد، واذا بمذبح البعل قد هدم، والسارية التي عنده قد قطع، والثور الثاني قد اصعد على المذبح الذي بني. فقالوا الواحد لصاحبه: من عمل هذا الامر؟ فسألوا وبحث، فقالوا: ان جدعون ابن يؤاش قد فعل هذا الامر. فقال اهل المدينة ليؤاش: اخرج ابنك لكي يموت، لانه هدم مذبح البعل وقطع السارية التي عندك. فقال يؤاش لجميع القائمين عليه: انتم تقاتلون للبعل ام انتم تخلصونه؟ من يقاتل له يقتل في هذا الصباح. ان كان الها فليقاتل لنفسه، لان مذبحه قد هدم. فدعاه في ذلك اليوم يرب بعل قائلا ليقاتله البعل، لانه قد هدم مذبحه. واجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشرق معا، وعبروا ونزلوا في وادي يزرعيل. ولبس روح الرب جدعون فضرب بالبوق، فاجتمع ابي عزر وراءه، وارسل رسلا الى جميع منسى فاجتمع هو ايضا وراءه، وارسل رسلا الى اشير وزبولون ونفتالي فصعدوا للقائه. وقال جدعون لله: ان كنت تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت، فها اني واضع جزة الصوف في البيضة، فان كان طل على الجزة وحدها وجفاف على الارض كلها، علمت انك تخلص بيدي اسرائيل كما تكلمت. وكان كذلك. فبكر في الغد وضغط الجزة وعصر طلا من الجزة ملء قصعة ماء. فقال جدعون لله: لا يحمى غضبك علي فأتكلم هذه المرة فقط، امتحن هذه المرة فقط بالجزة، فليكن جفاف في الجزة وحدها وعلى كل الارض ليكن طل. ففعل الله كذلك في تلك الليلة، فكان جفاف في الجزة وحدها وعلى الارض كلها كان طلق.